0: براوي يا محمد
1: قضينا العمر والفضل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما يا ما

0: مزيكا فم في المنستير 107.8 107.5.
1: مرحبا، معكم آدم. سمعوا كل أغنية على

مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي.

صباح النور، نهاركم زين، احلى صباح، صباح جديد نعدي مع بعضنا من توا حتى لل 11 لليوم الاثنين 24 اوت 2026. كالعاده في احلى صباح اكيب كامله معكم، في الاخراج صلاح الشرقي، في الميكرو ليندا رحالي، نصر دين بوترع في الاخراج الرقمي، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، كريمه في استقبال تليفوناتكم. معنا برشا فقرات استنى فيكم، الربح موجود في صباح تربح خربش تربح الو كوندكتور مع توتال انرجي وغيرها من الفقرات الاخرى. شوي خر نمشيو للميتيو وزادة دقيقة حظ مع فاطمة، إن شاء الله نهاركم زين، وميرسي اللي اخترتوا موزايكا فام، أحلى صباح.

0: سباح أحلى سباح. ميديو ميديو
1: صباح النور، نهاركم زين جديد ومرحبا بكم في أحلى صباح على موزيكا فام. تحية لكل مستمعينا في تونس وخارجها، مستعمل الطريق اللي في اثنين اسمه في موزيكا فام. زعما اليوم الطقس كيفاش باش يكون؟ في العموم باش تتواصل الارتفاع في درجات الحرارة اللي بدأ تدريجيا من نهار الجمعة السبت ولحد اللي فين فيه ارتفاع ملحوظ، ثم باش يتواصل زادا كيف كيف بداية الأسبوع هذية نسجلوا ارتفاع في درجات الحرارة، الريح تكون ضعيفة فمعتدلة والبحر باش يكون قليل الاضطراب ويتواصل الطقس كما قلنا حار. وناخذ كل التفاصيل واخر تحليل للمعطيات الجويه هذه الكل مع 27 دقيقه مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم في احلى صباح وان شاء الله نهاركم زين.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: سباح النور. ان شاء الله نهار الحظ نهار الزهر, ان شاء الله نهاركم زين وين ما تسمعوا فينا وين ما اخترتوا موزيك فام. نمشي نتابعوا الابراج مع فاطمه في دقيقه حظ, ومن بعد مواصلين معكم صبحيتنا سبعة موعد الاخبار على موزيك فام, وبعد الربح يبدا مع خربش تربح صبح تربح والو كونديكتور, وكل عاده متابعه لكل اخبار لاكتواليتي حتى ال11 في احلى سباح. خليكم مع دقيقه حظ.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية الفرحة لليوم 24 أوت, إن شاء الله تكونوا بخير. نحن نقولوا الحظ ويتيكم, والأكيد زادة نحكيه مع مواليد اليوم ثاني يوم من احتفالات برج العذراء. إن شاء الله يربي كل عام وتوما حيين بألف خير. أول أخبارنا باش تكون للحمل, نهارك فيه حركة برشا فرص كان عندك أو كمشروع وإلا فكرة. اليوم راهو مناسب باش تبدأ عاطفيا, زادة فما أخبار يفرحك. الثور رد بالك من المصاريف الزايدة في الخدمة, راك باش تلقى تشجيع من شخص ما كنتش متوقعه. وإنت يا برج الجوزي نهارك مليان تواصل, فما ضحكة فما مقابلة جديدة تنجم تفتح لك باب باهي. السرطان ترتاح نفسانيا بعد التعب, هي فترة كنت متعبة شوية في الحب, الصراحة هي الحل. والأسد الطاقة متاعك طالعة, نحبك تستغلها باش تحقق حاجة كنت تأجل فيها. العذراء نحبك تنظم وقتك وما تخليش زيادة التوتر يسيطر عليك, فما فرصة صغيرة تنجم تكبر إذا استغليتها, هذا حسب توقعات الفلكية. كارمن شميس.
4: الأجواء اليوم أكثر من رائعة, ممتازة, القوة بتملك القوة. تقريبا كل شيء بتقولوه بيتحقق بيزبط. اللي حابب يروح شوي زيادة الأبعد من المعتاد كمان بيقدر يوصل. يوم نهار بكافيكن إذا حطيتوا مجهود, ما تقعدوا مكتفين إيديكن من دون مجهود, لأنه يلي بيلحق شغله اليوم تطلع له مكافآت مهمة جدا.
3: وما تنسيش زيادة أنه الشهر شهرك والحظ معاكم مع احتفالاتكم بعيد ميلادكم. حتى الميزان نهار مناسب للصلح, انهاء خلافات, ماديا الامور مش وتتحسن. العقرب حدسك قوي اليوم, فما زيدا مفاجأة حلوة من شخص قريب. وانت يا قوس تنجم تعمل رحلة صغيرة, نحكي وزيدا على تعيش تجربة جديدة تفرحك, خليك متفائل. الجدي تعبك باش يبدا يعطي الثمار, فما فرصة مهنية باهية تنجم تظهر. والدلو الابداع متاعك باش يلفت الانتباه, فما اجتماع والا لقاء الحمد لله خلينا نقوله باش يكون في صالحك. ونكملوا مع برج الحوت, راهو نهار ممتاز حتى عاطفيا, الأجواء ممتازة, ممكن تسمع كلام يفرح قلبك.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: كالعادة لقيت هذية خربش تربح كاخد دو غشارج من اهدي موزيك كافي. بتحطوا الكود متاع الوبيغاتور متاعكم والله أعلم شكون اليوم المحظوظ والسريع لنجم يشارجي الكارتة متاعنا وتربحوا في خربش تربح. نمرو كارتة اليوم هو 999-025-639-83 وآخر أرقام هما 728. مبروك للي شارجا الكارت دو ريشارج نتاع اليوم في خربش تربح. وربح مازال متواصل معكم في احلى صباح هكا. نحبوا ديما اليوم معكم الصبحيه بالموجات الايجابيه وبالبونيمور. دونك شويه اخر باش نمشيو للصبح تربح 71 13000. كنت حابه تشاركوا معنا كانت هذه خربش تربح.
1: خربش تربح خربش تربح انت صباحك باحلى صباح.
0: صباحنا مازال متواصل في أحلى صباح 6:56 شوي آخر موعد الأخبار أخبار السبعة مع زميلتي غفران العكرمي والساعة الجاية استنوا لا ميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي هالسخانة هذه زعمة مازال باش تواصل ليمات الجاية وإلا ليه شوي آخر صبح تربح ألو كوندكتور وبرشا دي روبريك يزونا للحداش رجعينا.

الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. درجات الحرارة تشهد اليوم وغدا ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشتاء باستثناء المناطق الساحلية والمرتفعات، حيث تكون بين 37 و41 درجة. ومن المنتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشتاء إلى غاية نهاية الأسبوع القادم، حسب ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي لموزاييك. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن في آخر تحين لها صادر مساء أمس أن عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر ما زالت متواصلة عن مفقودين اثنين في علاقة بحادثة غرق مركب هجرة غير نظامية. ووفق بيان الحرس الوطني، فقد أسفرت العمليات عن انتشال 9 جثث أمس الأحد و3 يوم السبت، ليبلغ العدد الإجمالي 12 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين المذكورين. وتشارك في العمليات بسواحل جرجيس مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني. وضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز معالجة الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بيجابيس. يأتي هذا المشروع بتمويل صيني في شكل هبة تشمل البناء والتجهيز لكلفة تقديرية تناهز 40 مليون دينار، وينتظر أن يعزز منظومة علاج الأورام في الجنوب من خلال توفير خدمات متخصصة تشمل العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي والتصوير الطبي والصيدلة والمخابر، بما يخفف عن المرضى عن التنقل إلى ولايات أخرى للعلاج. عالميا، إيران تعلن أنها اكتشفت أكثر من 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في منطقتها الجنوبية. ووزير النفط الإيراني محسن باكنيجاد يقول للتلفزيون الرسمي إن احتياطات غاز جديدة اكتشفت في حقل يقع جنوب محافظة فارس. يأتي هذا الإعلان عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على شركاء طهران التجاريين، حيث توعد في منشور بشن حرب اقتصادية وفرض عزلة على نطاق غير مسبوق على طهران وفق تعبيره. إجلاء أكثر من 42 ألف شخص من منازلهم في مدينة رينو الواقعة في شمال غرب ولاية نيفادا الأمريكية بسبب اقتراب حريق غابات سريع الانتشار، بينما طلب من 45 ألفا آخرين الاستعداد للمغادرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزاييك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: صباح مرحبا بكم لي بريفيزيون. بالنسبه لليوم وليوم التجرين توقعات الجويه درجات الحراره كل التفاصيل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي الاكثر معطيات اليوم باش نقارنوا شويه مقارنه بالسخانه اللي جات ليامات اللي فاتوا. صباح النور مرحبا.
1: صباح الخير ليندا وصباح الخير كيف مستمعي ذات مزيك.
0: يعيشك تحيه كبيره ليك. تعدينا كمان بنهاير سخون البارح سورتو الاحد، كيفاش بتكون ان شاء الله الطقس اليوم درجه الحراره والايام الجايه؟
1: صحيح البارح كان نقص هون في تونس كرتاس سجلنا 40 درجة، بينما في مناطق أخرى كما منوبة وريانا وصلت 42، خاصة مع نسبة رطوبة عالية تراوحت بين 60 و80%، حتى قرب السواحل وصلت حتى 90%، هذا يزيد أكثر في إحساس بالحرارة. بالنسبة ذي خطر نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يساهم في وصول كتل هوائية صحراوية حارة وجافة. مع استقرار المرتفع للضغط الجوي هذايا ننتظر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة على مستوى سطح الأرض. الارتفاع درجة الحرارة هذايا مازال متواصل الأيام الجاية. واليوم زاد فما خلايا رعدية تكون محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، والريح يكون مقطع الشرقي ضعيفة معتدلة وتتقوى أثناء السحب الرعدية وقرب السواحل. اليوم بشكون البحر قليل اضطراب، فما تدريجيا مضطرب آخر النهار قرب السواحل الشمالية، والحرارة تتراوح بين 37-42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43-47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. اليوم إن شاء الله توصل العاصمة سجلوا 40 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 6 درجات. حرارة مرتفعة، أما هيش حالة استثنائية وما نش باش نسجلوا أرقام قياسية الأيام الجاية. نعيشوا في موجة حر. ان شاء الله الذروه نتاعها باش يكون نهار الاربعاء والخميس. ان شاء الله بتبيع نحن كل وقت نحينوا نشره المتابعه نتاعنا نزلوا في الولايات والحراره متوقعه. الايام الجايه مزيد متواصل السخون الحراره، ومع ظهور خلايا رعديه العشيه تكون مصوبه بالامطار المناطق الغربيه للشمال والوسط. ان شاء الله بتبيع نحن كنا نحينوا المعطيات نتاعنا ونعطيكم كل المعطيات في وقتها.
0: اكيد جدا، يعطيك الصحه لي بميلاد. كنت معنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هالتفاصيل والمعطيات الجويه. دونك تونس الكبرى 40 درجه 6 درجات اكثر من المعدلات العاديه، معناها نهاير سخون نجم نقولوا، وهذايا باش يمشي بينا حتى كش النهار الاربعاء. كل عاده ليدغاتاسيون نشربوا ماء نردوا بالنا ونحمي رواحنا من ضربه الشمس ومن الشمس على طول النهار. هذا الكل أكيد يخلي البعض النجم يستغل شوية اللي قاعد في آخر أوت باش يكمل الصيفية يكمل بحر الناس اللي خذت كونجي مخر شوية. إن شاء الله نهاركم زين. 7:23 دقيقة كانت هذه لا ميتيو.
2: تتمني لكم مولد مبارك، حط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم مبروك. امشي العزيزة
3: انت سباحك أحلى سباح.
0: 7:23 دقيقة في أحلى صباح شوية خير. ألو كوندكتور مع توتال إنرجي 200 دينار وسؤال في السلامة المرورية وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل. صبح تربح كما العادة معنا على موزايك كافي مشاركوا على 71 100. وصلوا تشنلف في أحلى صباح، مازالت الأكتواليتي متابعات الأخبار، راجعين معكم نسمع فضل شاكر وراجعين.

0: انتري دي كلاس على البويب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد يجوا بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتواتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
2: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
3: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هرتني ذو.
2: قداش انتوما في العائلة؟
4: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
2: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
3: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
2: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
3: يعطيك الصحة خويا.
5: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرف الزيارة السيني اللاجوي بالمسرح الدولي بالحمامات.
7: إذا الغمر ما نوجد راحة يا ماما
6: وذلك أيام 28، 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
7: ركب عن محمد
6: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
8: ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: على خاطر كل سوز والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوز جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح 37 دقيقة على موزاي كافي. مرحبا بكم في صباح تربح. كل يوم يدينار ان لو دو برودوي من اهداء جديد اللي يجاوب صحيح على السؤال معنا في احلى صباح بتيراج وصور برشا كلمونا على 71 13000. واليوم تخرج معنا امينة المؤذن من اريانا ايتوديان 19 سنين. هارك زين امينة مرحبا بك. شحوالك يا امينة مرحبا. باي أمينة مش لازم فيك مليح صوت ماهوش واصل لنا ما نعرفش
3: الريزو
2: مش تحكي معنا بالكيت ولا حاجة ولا بالبارلور ولا حاجة. باي أمينة ما زلت في عطلة ميلا ما زلت ما جيتش العودة
3: جيت عطلة
2: هيا باي. شنو تقرأ أمينة فانا اختصاص
3: تقرأ في الانفو
2: في الانفورماتيك إن شاء الله بنجاح يا لله وبالتوفيق ليك. باي حاضر للسؤال متاع اليوم أمينة
3: إن شاء الله.
2: يلا السؤال اليوم يقول وإحنا على أبواب غدوة إن شاء الله مولد نبوي الشريف إن شاء الله مبروك سعيد على الناس الكل. وقتاش تأسست مدينة القيروان بالهجري ولا بالميلادي؟ وأنا نعاونك أمينة وقتاش تأسست مدينة القيروان ونجم نعاونك أختار بالهجري ولا بالميلادي الإجابة.
3: أختار
2: كيفاش؟ أمينة مش نسمع فيكم ليه حرا
3: نختار بالهجري.
2: باي بالهجري زوز أرقام زوز أرقام بالهجري حسب رأيك وقتيش أعطينا حسب التقريب دونز
3: إيش وخمسين هي
2: هيك بالضبط ما لا نحسب إجابتك صحيحة على خاطر هي 50 هجري عام 670 ميلادي الموافق 50 هجري على يد عقبة بن نافع. وإجابتك صحيحة يا أمينة مبروك مبروك تحية ليك. شنو عصيدة زقوقو عصيدة عربي شنو العادة متاعكم في الدار؟
3: الزوز
2: هيا به تخي بيان أمينة ميرسي نشكرك برشا لله يعطيك الصحة. إلى اللقاء 7:35 دقيقة في أحلى صباح. كان هذايا كادو متاع أمينة أن لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة.
4: صباح تربح
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح
2: صباحنا متواصل معكم في أحلى صباح شوية خرى لو كوندكتور باي توتال انرجي و 200 دينار للربح. سؤال في السلامة المرورية مع زميل أسلحة الدين سكوحي هو يمشي ويلاقيكم في الشارع سيغتنمون تبدو حاطين موزايكا فيه وتسمعوا فينا ومعدلين الموجة معنا فتكونوا مربحين إن شاء الله بعد شوية ال 200 دينار هذوما في ألو كوندكتور خارجين مع بويز تومان وبعد راجعين مواصلين في أحلى صباح.

0: توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
1: الو كونديكتور.
0: 7:45 دقيقة في أحلى صباح ديما ديماراج يكون بالربح معنا في الو كوندكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. سؤال في السلامة المرورية مع زميلنا صلاح الدين سكوحي، كل مرة يمشي البلاصة وين يلقى السواق ومستعملي الطريق سؤال، ثم أكيد 200 دينار. شكون سعيد الحظ اليوم معك صلاح؟ نهارك زين.
2: صباح الفل بس علينا اللي كنتي وكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، نسلم عليهم وان شاء الله طريقه سامه للجميع وبدايه اسبوع موفقه للناس الكل. احنا كالعاده موعد الربح بتبيع في لو كوندكتور 200 دينار ديما يستناو فيكم معنا اليوم. سعيد الحظ سي لطفي عمار. صباح الفل سي لطفي.
3: أتفضل بخير. صباح الخير. الحمد لله والشكر لله.
2: دونك راح نحكيو لهنا مش على كوندكتور عادي بالنسبه لليوم، يعني تعرف على الخدمه نتاعو بتبيع سي لطفي. انت شنو الخدمه نتاعك؟
3: انا كوندكتور بروفيسيونيل نخدم الأوروب، نخدم الأوروب.
2: ممتاز برشا نحكيهم.

0: الطريق نتاعك؟
1: الفيقة هي 4 ساعة ونص وترتاح 45 دقيقة وتعمل 4 ساعة ونص والعمل 9 ساعة في النهار، بعد ترتاح 11 ساعة. هذا ما تدوريش
0: بالنسبة للخدمة نتاعك
1: متعينة هكيك، وعندي الحق مرتين في العشر سوايع في الجمعة بينتهم 24 ساعة. أنا كتام 9 ساعات، 4 ساعة ونص ترتاح 45، 4 ساعة ونص ترتاح 45، وتعمل ترتاح 45 بعد تعمل ساعة زيادة هذيك 10 ساعات، وقتها ترتاح 12 ساعة.
0: خويا سي لطفي ما عندي ما نقول لك خير، خويا مبروك عليك ال 200 دينار امورك واضحه، يجيك لهنا بالملي هذه نبدا يربح مالك
2: 200 دينار
0: في الو كونتور وان شاء الله بتبيع. مبروك عليك سي
1: لطفي،
0: شكرا تحياتي ليك. العاده اللي داك ما سمعت كل كيف كل يوم بتبيع واحد من سعداء الحظ اللي نحاولوا كل مره نربحوا، ما هذاك علاش. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، وديما الربح موجود في الو كونتور واحد تبيع.
2: عايشك سلاح يجيك الصحه، ومبروك للفائز اليوم مع توتال انرجي ال 200 دينار، وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل. واليوم نعملوا كمان تحية خاصة للناس اللي تخدم على الكياس، فما برشا قطاعات كسوسوا الكمين بولوخ شاحنات نقل البضائع على تاكسيست للواجيست، معناها تبارك الله برشا ناس اللي على الثنية. نسلموا عليهم قولوا إن شاء الله ربيعينكم الناس الكل، وديما واحدة واحدة لسلامة الجميع. كانت هذه ألو كونديكتور
3: في السنة في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فبائد للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا عمل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
4: الو كونديكتور، انت سباحك احلى سباح.
2: 8 على مزيكا في موعد الأخبار مع زميلتنا غفران العكرمي، ومن بعد تلقاو سبور إكسبريس وآخر الأخبار الرياضية. جايتنا لساعتنا الجاية تيك نيوز ساني وبوان روت مع مراد جويني، لو بوان دو جور مع إيد دهميني. دقيقة حظ برشا متابعات وأخبار وأكتواليتي للحداش، رجعين.
5: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
6: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC.
7: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
8: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحديكم، يجيو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل كدوات وبروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
11: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
10: تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group GNK Events Hoover Golden Cartage Déclic لافيشات أوميجا بوب جروب نيو بوب قناة التاسعة ومزيكا فام.
12: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل.

0: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ملفيش تستناو باش تتمتعوا بدليل جيان.
1: تدلل
2: جيان أيام دللنا.
3: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش. على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة.

0: وتفرهد.
1: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
3: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
2: والنجمة ديديا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
4: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
5: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV Plus et Mosaïque FM.
6: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
7: مونوبري ديما معك.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. البريد التونسي يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد وما أثره من تساؤلات بشأن المبلغ الذي تسلمته مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب. وشدد البريد التونسي على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يتم ارتكابه، مؤكدا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته. وجددت المؤسسة تأكيدها على احترام الحرفاء وحسن معاملتهم والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي، مع التأكيد في المقابل على حرصها على حماية أعوانها من التشهير. وأوضح البريد التونسي أنه يعمل على تعزيز آليات الرقابة والحوكمة والشفافية إلى جانب تكثيف توعية الأعوان بواجباتهم المهنية والأخلاقية وفق نص البلاغ. بعض المكملات الغذائية التي يتم ترويجها مجهولة المصدر أو التركيبة، وقد لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والمواصفات المطلوبة، ويتم ترويجها في فضاءات غير مرخص لها مثل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى تقديم أدوية على أنها مكملات غذائية رغم اختلاف طبيعة كل منهما، وفق تصريح الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النايف. والمتحدثة تشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أن الصناعة المحلية للمكملات الغذائية تحتاج إلى تشريعات قانونية تنظم طريقة تصنيعها ومسالك توزيعها وتحدد شروط الترويج لها، فضلا عن وضع كراسي شروط يحدد شروط الحصول على التراخيص. وبخصوص الملف ذاته، الطبيبة المختصة في أمراض الشيخوخة عفاف الهمامي تحذر من الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أو تفاعلات مع بعض الأدوية، داعية إلى استشارة الطبيب عند الحاجة والتثبت من مكونات المنتج ومدى مطابقته للمواصفات واقتنائه من المسالك المرخص لها. يذكر أن مجلس نواب الشعب يتولى حاليا النظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. عالميا، انخفاض أسعار النفط اليوم بأكثر من 1% وسط جني المستثمرين للأرباح قبيل إعلان متوقع من الولايات المتحدة بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 93.17 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 85.86 دولارا للبرميل. من جانبه، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقر بوجود صعوبات داخل البلاد في وقت تخطط فيه واشنطن لتشديد العقوبات على طهران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على أول ميدالية ذهبية لتونس في النسخة الحالية من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا، لكن قبل البداية مع الدفعة الثانية من الجولة الأولى من البطولة. البارح تلعبوا مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الأولى من البطولة، مباراة الكلاسيكو، فات بانتصار الترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي الساحلي 3-2. مقابلة مشوقة. البارح بدأت النتيجة، محمد الحاج محمود سجل الهدف الأول للترجي في دقيقة 15، دقيقة 25 يوسف البليلي ضيع ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي، دقيقة 53 أشرف بضيف من ضربة جزاء يعادل النجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 61، وسامة عبيد يسجل هدف ثاني للنجم الرياضي الساحلي بعد تمريرة حاسمة من أشرف بن ضياف. بعد البديل معز الحاج علي في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي يدخل ويسجل ثنائية اعتبها الانتصار للترجي في الدقائق 74 و82. في المتلوي نجم المتلوي انهزم ضد النادي الافريقي 1-0 كيف كيف، هدف البديل هو اللي اعطى حل البارح صدق الديدة لهبط في الشوط الثاني مباراة النادي الافريقي ضد نجم المتلوي، سجل هدف المقابلة الوحيد وهدف الانتصار للنادي الافريقي. في بنزرة النادي البنزرتي انتصر على مستقبل مرسى 1-0، هدف أشرف الفرشيشي في دقيقة 69، هدف من تصويبة من خارج منطقة 16 متر و50، وفي دقيقة 84 عمر الترايدي ضيع ضربة جزاء مستقبل مرسى تصدى لها حارس النادي البنزرتي. مباراة ترجي جرجيس ضد الأولمبي لبيجي المقاولة تحسمت في اللحظات الأخيرة منها بهدف لترجي جرجيس، هدف حمدي العبيدي في دقيقة 90+8 أعطى به الانتصار للفريق ترجي جرجيس 1-0. بالنسبة للترتيب في الجولة الأولى الفرق اللي حققت الانتصار هي تقدم ساقيه الدائرة ترجي الرياضي التونسي نادي البنزرتي نادي الافريقي وترجي جرجيس، الفرق اللي تعادلت في رصيدهم نقطة نادي صفاقسي الملعب التونسي أمل حمام سوسة والاتحاد الرياضي المنسيري، والفرق اللي انهزمت في الجولة الأولى فما فرق ملعبتش كما نادي حمام النوم في اتحاد بن قردان مقابلتهم مقاطعة جيلها، بقيت الفرق اللي عندها صفر من نقاط بعد الهزيمة هي النجم الساحلي مستقبل مرسى نجم المتلاوي الأولمبي البيجي وشبيبة العمران. مدافع نادي صفاقسي هشام بكار باش يرتاح لمدة 3 شهور بعد الإصابة اللي تعرض لها في مباراة فريقه ضد البقلاوة والتدخل الجراحي اللي عملوه. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط أول ميدالية ذهبية لتونس في النسخة الحالية في تارانتو في إيطاليا، ذهبية وزن أقل من 80 كيلوغرام في التايكواندو حققها فراس القطوسي، في الفتيات وزن أقل من 67 كيلوغرام وفي المسغوني حقت الميدالية الفضية. في السباحة أحمد الجوادي حق الميدالية البرونزية لسباق 800 متر سباحة حرة برونزية، هي الثانية لأحمد الجوادي بعد سباق برونزية سباق 400 متر سباحة حرة. في كرة اليد منتخبنا اللي شارك بالأوسط عرض الهزيمة ثقيلة البارح ضد اليونان بنتيجة 39-27. ديما مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط وأهم فما في برنامج اليوم 9:30 منتخب كرة القدم يلعب ضد نظيره المغربي، منتخب كرة القدم اللي شارك منتخب أقل من 21 عام كان تعادل في المقابلة الأولى ضد مقدونيا 0-0، اليوم يلعب مع 9:30 بعد أقل من 1:30 من توا ضد المنتخب المغربي، 29 دقيقة تبدأ منافسات الكرة الحديدية، 10:30 منافسات المبارزة اختصاص فلوريت، 9 تبدأ تصفية السباحة وكيف كيف تصفية المصارعة، وخاصة فما الخمسة متاع العشية في السباحة جميلة أبو الأكباش شارك في نهائي 800 متر سباحة حرة، نص النهار رباعي تونسي شاركوا في نهائي الدرجات على طريق 140 كيلومتر، والأربعة ونص منتخب كرة اليد سيدات يواجه منتخب إيطاليا. أهم المقابلات ونتائج البارح خارج تونس في البريمير ليج، برايتون ربحت أستون فيلا 4-0، مان سيتي فازت على بورنموث 2-1، ونيوكاسل تعادل مع ليفربول 2-2. في فرنسا أونجي خسر ضد ليل 2-0، لوهافر خسر ضد موناكو 1-0، ورين تعادلت مع باريس سان جيرمان 2-2. في البطولة الإسبانية إلشي خسر ضد البارسا 5-0، خيتافي ربحت راسينغ سانتاندير 1-0، وأتلتيكو مدريد تعادلت مع فياريال 2-2. في إيطاليا فروزينوني خسر ضد يوفي 1-0، فينيز خسر ضد ليتشي 2-0، أتلانتا ربحت ساسولو 2-1، والتورينو خسر ضد الميلان 2-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبانات، نخليكم مع ليندا وكامل فريق، أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي اتيديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي تواتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل بكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترابل تو دو، كلمنا على 700303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري.
2: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC.
3: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 ديز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
5: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
4: تبيعوا التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.تان بمساهمة 3SG Group GNK Event Hoover Golden كارتاج ديكليك لافيشة أوميغا بوب جروب نيو بوب قناة التاسعة وموزايك FM.
0: انت سباحك

مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا كنت تصنع محتوى على سناب شات خاصة عبر سبوتلايت، فما تغيير مهم لازمك تعرفه. سناب شات قررت إنها ما عادش تكافئ مادياً الفيديوهات اللي تكون مصنوعة بالكامل بواسطة الانتليجنس ارتيفيسيال، يعني إذا الفيديو كامل بالـ AI، من الصورة للصوت وحتى الحركة، ما عادش عنده نفس فرص الربح كيما المحتوى المصنوع من طرف المستخدم. السبب على خاطر لي بلاتفورم تواجه اليوم مشكلة كبيرة، انتشار كميات كبيرة من الكونتوني جينيري بار ليا في وقت قصير برشا. فيديوهات شخصيات افتراضية، أصوات وصور مصنوعة عائليا، وهذا نجم يخلي المحتوى يفقد جزء من قيمته الإنسانية. سناب شات ما قالتش لا للذكاء الاصطناعي، بالعكس نجم تستعمله كأداة تساعد على الإبداع، أما الرسالة واضحة، الاي اي لازم يكون وسيلة تساعد المبدع مش بديل. وفي المستقبل المنافسة بين صناع المحتوى باش تكون على حاجة واحدة، شكون يعرف يستعمل التكنولوجيا ويحافظ في نفس الوقت على اللمسة البشرية. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي، ملا خود لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر، وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شالي ليك شلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.

0: قالت كيستنا طرقاتنا وإحنا بداية أسبوع اليوم الاثنين 24 أوت 2026. الكلمة ليك مراد، إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة.
1: نهارك مبروك ليندا توت ليكيب، بداية أسبوع موفقة للي قاعدين يسمعوا يسوقوا فينا توا يسوقوا بيسوا، نعطيهم بعض الأماكن اللي فيها الاكتظاظ نتاع حركة المرور، نلقاو على مستوى برد وكذلك نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية، وتتواصل الحركة إلى حدود ساحة باب سعدون عبر شارع 20 مارس. نفس الشيء بالنسبة للمنيهلة على مستوى قصر صعيد، كذلك على مستوى حي التضامن، ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. الطريق الوطنية رقم 8 كذلك انطلاقا من نحلي واحنا داخلين الى وسط العاصمة عبر شارع المغرب العربي، نلاحظوا حركة فيها كثافة خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 كذلك الشرقية 2، نشاهدوا انفراج في الحركة خصوصا على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي واحنا داخلين الى وسط العاصمة، ساحة باستور وقبلها هي على مستوى شارع شارل نيكول على مستوى الصيدلية المركزية، كذلك نلاحظوا حركة فيها كثافة مرورية، والحركة هذه تتواصل بطبيعة الحال الى ساحة باستور عبر شارع محمد الخامس وصولا الى ساحة 14 جنفي. في المقابل شارع الحرية طول لاحظوا في حركة عادية، شارع طيب المهيري كيف زاد الحركة عادية ولكن توقف من حين إلى آخر باش تكثف الحركة. شارع المنصف داي بطبيعة الحال وإحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج نلقاو زاد كذلك حركة فيها بداية كثافة في الجولان، فسوسن فيرس عبر شارع سعد زغلول وإحنا ماشيين إلى ساحة 14 جنفي كيف زاد نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. شارع المنجي سليم شارع الجزيرة كيف زاد على مستوى باب منارة على مستوى القصبة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس الشيء بالنسبة لشارع 9 أبريل بطبيعة الحال نزيدو نقدمو شوية لقدام على مستوى باب سيدي كاس ثم على مستوى ساحة 13 أوت الوردية قبلها هي زاد كيف تلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية خصوصا على مستوى نهج الساحة. طبعا لازم ناخذ بعين الاعتبار هذا كذلك عند الارتفاع نتاع درجات الحرارة واللي بطبيعة الحال بدا يمكن البارح باش تواصل على مدى 3 أو 4 أيام، فبالتالي ماذا بينا نفقدوا السيارة اللي باش هي معناها نقلنا من مكان إلى آخر، ماذا بينا نفقدوا الماء نتاع الراديتور، نفقدوا الضغط نتاع العجلات، نفقدوا كذلك الماء نتاع المحرك، وفي بعض الأحيان زاد وقت اللي تبدأ السيارة معناها ثم الارتفاع نتاع درجات الحراره في وسط الكهرباء، ماذا بينا نحلوا الشباب بشويه مع نخدموا شويه الكليماتيزور حتى تبدا عندنا ان تمبيراتور امبيون في وسط السياره. نفس الشيء زاد كيف احنا اللي قاعدين نسوقوا وباش نعملوا لونج ديستانس، ماذا بينا زاد كذلك البدن نتاعنا ياخذ اكثر قسط من الراحه حتى نلقاو معنا في السياقه نتاعنا نلقاو السياقه نتاعنا امنه. هذا ما نجمو نعطيو على مستوى بعض النصائح، ما فيش شك زاد نبعدوا على المخالفات اللي قاعدين كل يوم نقول عليهم اللي هم معنا استعمالنا لالات الجوال. طبعا ما ننساو زاد السياقه المتهوره في بعض الاحيان على مستوى بعض الطرقات الوطنية وكذلك بعض الطرقات الجوية، قاعدين نتلقاو في بعض المخالفات من ضمن المجاوزة ممنوعة اجتياز الخط المتواصل، ماذا بينا نطبقوا قوانين المرور الكل بحذافيرها. بطبيعة الحال هذا ما ننساوش الأعوان نتاع حرس وشرطة المرور اللي توا موجودين في عديد المفترقات واللي هم يقوموا بتسيير الحركة حتى معناها ما يساهموش في الظاهرة نتاع الاكتظاظ. هذه بعض النصائح اللي نعطيهم مستعملي الطريق حتى معناها تكون السياقة نتاعهم آمنة. في الأخير نقول إن شاء الله يومكم سعيد، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وسياقة آمنة للناس الكل إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة عيشك مراد الجويني، كنت معنا في بوان روت، ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل ومره اخرى لكل مستعملي الطريق، الناس اللي تسمع فينا توا على الكياس عندي ان شاء الله جمعه هاي الاخرانيه من شهر اوت، كسوسوا في كونجي ماشيين البحر ماشيين الخدمه ديما الحذر وردوا بالكم ان شاء الله تخلطوا الناس الكل سالمين. بوان روت
2: شالي ليكشلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
3: انت سباحك أحلى سباح
0: ما زلنا مواصلين معكم في أحلى سباح، باش نخرجوا فاصل صغير بعد جيب حضرنا إيد دهماني في لو بوان دو جور، موضوع مهم برشا نحكي فيه على اليوم إيد على إفة المخدرات في تونس بالأرقام ومع برشا معطيات نكتشفوها بعد شوي مع إيد في لو بوان دو جور.

0: جديد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيبي محضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجاوب حذينا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
2: ملس خانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.
6: انت سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح لو بوين مع اياد الدهماني.
1: كالعادة اياد الدهماني لقيت هذا يجي بحثنا في لو بوين. اليوم اختار اياد يحكي على آفة المخدرات اللي هو موضوع ياسر مهم. اياد نهار زين وبدايه اسبوع موفقه. مرحبا.
2: صباح النور ليندا. تحيه لمستمعينا الكل وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. اليوم معناتها باش نحكيوا على موضوع اللي يقلق وسورتو تو كي نربطوه مثلا بانه احنا نستعدوا للعوده المدرسيه ومساله ظاهره المخدرات في معناتها الفضاء المدرسي والا عند الأطفال والمراهقين. مزيك عملت بدرة بها فما سبوت مازالك هبطته للتوعية، ولكن معناتها اليوم معناتها يلزم نكونوا فاهمين الظاهرة باش نجموا نتعاطوا معها إيه سورتو معناتها نفهموا اللي هي ماهيش ظاهرة عندها بعد واحد. ماهيش فما حاجات ساعات كمجتمع عندك مشكلة عندها حل واحد تطبقه وانتهى الموضوع. موضوع المخدرات هو موضوع شائك معقد، واحنا اليوم ديجا من المشاكل اللي عنا في التعاطي معاه هو مشكلة الأرقام. خاطر احنا اليوم شنو عنا أرقام؟ عنا أولا الثابت هو الأرقام متاع المجهود اللي قاعد يقوم به الأمن الوطني والديوانة وعمليات الحجز اللي تصير لكميات مهولة. معناتها نحكيو على مئات الالاف متاع الكيلوات في العام، نحكيو على ملايين الاقراص المخدره. تنرجع الموضوع الاقراص والادويه وغيرها. دونك هذايا رقم، لكن الرقم هذايا ديما ما يعطيش معناتها رؤيه واضحه، على خاطر هيك المخدرات اللي يتم حجزها يقعد ديما فما هامش قداش مخصص للسوق التونسي، قداش هو جوست عبور كسوا مش من جنوب للشمال ماشي لأوروبا وإلا لدول الجوار وإلا داخل من دول الجوار. دونك الرقم في حد ذاته يبين معناتها بصفة دقيقة الاكتيفيتي كريمينال، معناتها النشاط الإجرامي اللي قاعد يصير، ولكن ما ينجمش يعطينا أرقام دقيقة على مسألة الصحة وإلا ظاهرة المخدرات
1: ولا عدد
2: عدد لهنا. نعرفوا أنه من الصعب أنه نحدوا العدد. عندنا كيلكو زانديكاتور اللي هي مثلا احنا نعرفوا أنه القانون التونسي يعاقب على الاستهلاك. دونك يشوفوا ديجا عدد متاع الناس المحكومين بالسجن على الاستهلاك واللي قضيوا في عقوباتهم وإلا اللي هما في حال صراح نعرفوا اللي صارت شروط تخفيف بعد تعديل القانون، ديجا يعطي مؤشر على حجم الظاهرة اللي
1: هي يقولك أكثر حبوسات اللي فيها
2: دونك هي على الاستهلاك. دونك هذه مسألة زادة تعطي سيني. ولكن اليوم احنا في حاجة، انا شفت مقال كان حاضر في الريبريك الجمعة هذه لمسؤول في وزارة الصحة اللي عطاء اللي معناتها معطى اللي هو مهم، انه ما عندناش اونيتود واضحه. هو يقول انه باش يتم اعداد دراسه وان شاء الله تتم في اسرع وقت باش يكونوا عندنا ارقام معناتها الدقيقه حول ظاهره الادمان على المخدرات بانواعها. بيان سور احنا هنا عندنا رقم انه عندنا مركز الادمان معالجه الادمان تاع جبل الوسط اللي هو تقريبا معناتها يتابع في 1300 حاله، ولكن 1300 حالة ما همش كلهم مقيمين، فما تقريبا 10 أسرة اللي هما مقيمين، ولكنه سيكمام أن انديكاتور. نرجع توا للموضوع الظاهرة كيفاش يلزم نفهموها. أولا نشوفوا أنه معناتها المحجوز وإلا حتى الزيتود اللي يتعاملوا يبينوا أنه الاستهلاك بتاع المخدرات قاعد العمر متاع التجربة الأولى قاعد ينقص برشا، للي قاعدين بريسك باش نهبطوا للمدرسة الابتدائية، ورغم اللي صاروا حالات اللي هما في ما يخص الشباب اللي هما تقام ولا أطفال اللي هما مازالوا عمرهم 11 و12 سنة. دونك ديجا هذا يطرح سؤال حول العائلة، حول الفضاء المدرسي، حول التأثير. رو معناتها
1: سهولة زاد الولول،
2: سهولة الأكسي معناتها والنفاذ ولا الوصول للمواد المخدرة. راهو سورتو خطورة الظاهرة خاصة للأطفال. راهو لازم نعرفوا إنه الطفل وحتى الأدوليسونس معناتها هو مازال في فترة النمو متاعه، السيرفو متاعه المخ متاعه ما اكتملش النمو متاعه، دخل عليه انت سبستانس خطيرة كما معناتها دراسات الكل يقول راهو انه فما تاثيرات اختراع وتنجم تكون ريفيرسيبل معناتها بعدها ما تداويش وهذا ياثر على الانقطاع المدرسي ياثر على العدوانيه نتاع الشباب ياثر على السلوك نتاعو هذا جانب استرتو هذا في علاقه بالقنب الهندي ولا ما يسمى الكنابيس ولا الزطله وهذه الظاهره الاخرى هي ظاهره الاقراص المخدره اللي هما نوعين يا اما فما المخدرات السنتيتيك اللي هي معناتها مواد كيميائيه مصنوعة. ولا مصنوعه كيميائيا والا فما الاستعمال نتاع الادويه المخصصه للاعصاب واللي رغم التجديد نتاع القانون على انه متى تعطى كان باوردونونس وبطاقه تعريف وغيره ولكن رغم هذا مازالت الظاهره الجانب الاخر هو ايضا يلزم يكون باراليل فما دراسه في علاقه بالصحه النفسيه نتاع التوانسه وعلاقتها بالمخدرات خاطر معناتها كي نشوفوا احنا شباب ولا حتى فتيات راهو معناتها الدراسات تبين انه عند المراهقين الارقام الفتيات ماهيش بعيده على ارقام الفتيات ونلقاو انه قسم كبير من هيك الذهاب والا الهروب ولا الرغبه في التجربه جايه من مشاكل نتاع صحه نفسيه اي داير لهنا زاد ما يلزمش يكون غايب علينا الارقام نشوف دراسات كي كلاس تونس في المرتبه الرابعه عالميا في نسبه الناس المصابين بالاكتئاب اون بارل دو 600,000-700,000 شخص اللي عندهم إصابات بالاكتئاب بعض الدراسات تقول إنه 5% من التوانسة معنيين بظاهرة الإدمان على المخدرات دونك هذه كلها أرقام تخلي إنه بيان سور العمل التوعوي مهم بيان سور العمل الأمني ألور لا مسألة مهمة تماما ولكن راهو ما يلزمش نخمو إنه وحدهم
1: كيفين
2: لأنه الجانب الآخر هو جانب الصحة العمومية
1: لكن الظروف الاجتماعية والميليو فاميليال والإشكاليات هذيك الكل نجم تلعب دور زادة
2: هذه الدراسات هي اللي تعطي أكيد تلعب دور ولكن أنا هو الفاكتور الأكثر أهمية أنا هو الفاكتور اللي يلزم الدولة تعمل خاطر احنا هذي كله علاش نحكي فيه السؤال هو ديما السياسات العمومية شنو تنجم تعمل الدولة لمواجهة ظاهرة المخدرات أولا ساعة فما قبل كل شيء المجهود الأمني ولهنا قاعدين نشوفه في أنه السلطات الأمنية قاعدة تشتغل على الموضوع على الأقل الأرقام متاع الحجوزات تبين أنه فما مجهود كبير هذا الجانب الجانب الثاني هو جانب التوعية ولكن التوعية مش فقط للشباب وإلا للطفل زاد أيضا التوعية متاع الأولياء لأنه معناتها فما ما يسمى بالإدوكاسيون بارنتال اللي ناقصة عنا في أنه راهو
1: ساعات تلقى الولي بيدو
2: وساعات يكون الولي ولكن ساعات حتى فما دي ميليو اللي ما فيش ظاهرة المخدرات يزمك تكون تفهم أنه كي تلقى معناتها دي كومبريمي في ساك متاع ولدك ولا متاع بنتك اللي هو ما عندوش أمراض واللي دواء ذاك أنت ما تعرفوش راهو سدواء أليختي برشا حاجات اللي يلزم تكون مرتبطة بهذه والجانب الآخر هو جانب الصحة النفسية الأرقام راهو متاع استهلاك ليزونتي ديبريسور أرقام كبيرة مع هذه الأدوية المعالجة الاكتئاب زادة مسألة مهمة إيه إنه كيفاش نخرج من فكرة إنه راهو المشكل النفسي وإلا الاضطراب النفسي راهو حاجة عادية وتداوى ونخرج من مسألة الوصم متاع إنه اللي عنده مشكل نفسي سمحلي في كلمة احنا في يقولوا مهبول واللي موصوم لا الاضطراب النفسي راهو معناتها حاجة عادية ويتم علاجها الفوك اللي هي لبريز ان شارج دونك اليوم هذا كل يخلينا نفهم انه مشكل المخدرات مشكل معقد الارقام اللي موجودة اليوم راهو كي نحكيه على 5% رقم مهم معناتها كي نحكيه على الارقام في المدارس ارقام كبيرة برشا دونك اليوم يلزم قبل كل شيء يكون عندنا ديزيتود سيونتيفيك ان شاء الله وزارة الصحة تعمل دراسة هذه في اسرع وقت تاع انه نعرفوا الحجم نتاع الظاهرة شنية اسبابها وقتها خاطر احنا ماناش بلد اللي عنده دي ريسورس ليميتي احنا الموارد نتاعنا قدها يلزم كيف نحطوا الموارد تكون ماشية سيبلي للحاجات اللي تنجم تعطي نتائج في الموضوع هذا
1: فوالا مع العلم انه زاد تبعات ذلك برشا يربطوا المخدرات بالجريمه بتفشي الجريمه وانه برشا ناس يقوموا بحاجات معناها وهما تحت تاثير
2: وهذا يثبت جوست

0: والله نلقاو لها حل على خاطر الشيفخ اللي عطيته لنا اليوم يفجع الحقيقه. 700,000 قديه 700 و
1: لا 700 هذاك
0: تاع اللي اما بالنسبه للوير مازالوا يخدموا عليها
1: اي
0: فما قال مازالوا يخدموا عليها
1: اي ولكن فما استيماسيون تاع 5%
0: تقريبا. شكرا ليك اياد, كان هذه لو بون دو جور معاك, ملتقانا غدوه نفس التوقيت ان شاء الله في احلى صباح, وحنا مواصلين معاكم شويه اخر دقيقه حظ موعد الاخبار مع التسعة, وشويه اخر باش نحكيوا على انطلاق حمله بيع الاشتراكات المدرسيه والجامعية. راجعين بعد شوي.
2: Le point مع إياد الدهماني. ابدا سباحك بأحلى سباح.
3: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على الميسولد. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات بشي نورو الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت hacha.com.tn. أشقة, توس بور لا مود, لا مود بور توس.

0: تدخلوا في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
2: لا بدنا نروح
3: لا ديفا هيفا وهبي بتونس تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين
1: ابدأ سباحك أحلى سباح
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
6: صباحكم فل صباحكم مبروك سعيد ان شاء الله تكونوا بخير الحظ مواتيكم لليوم 24 اوت اول اخبارنا للحمل نهارك في حركه في برشا فرص كان عندك مشروع والا فكره من اليوم راهو نهار اليوم نهار مناسب باش تبدعها حتى عاطفيا فما خبير اي فرحك الثور رد بالك من المصاريف الزايده في الخدمه تلقى تشجيع من شخص ما كنتش تتوقعه الجوزاء نهارك مليان تواصل وبرشا ضحك فما مقابله جديدة نجم تفتح لك بيبي السرطان وأخيرا ترتاح نفسانيا بعد فترة التعب في الحب الصراحة هي الحل الأسد الطاقة متاعك طالعة نحبك تستغلها باش تحقق حاجة كنت تأجل فيها وانت يا برج العذراء نظم وقتك وما تخليش التوتر يسيطر عليك عندك فرصة صغيرة نجم تكبر هذا كان استغليتها الميزان نهار مناسب للصلح وإنهاء الخلافات ماديا الأمور ماشية للتحسن العقرب راهو حدث قوية اليوم ميسالش راهو أعطي شوية ثقة في إحساسك تجيك مفاجأة زادة حلوة من شخص قريب ليك وانت يا برج القوس تعيش تجربة جديدة باش تفرحك خليك ديما متفائل إيه الجدي تعبك باش يبدأ يعطي ثماره فرصة مهنية بهي راهي تنجم تظهر الدلو الإبداع متاعك باش يلفت الانتباه فما اجتماع وإلا لقاء يكون في مصلحتك ونكملوا مع برج الحوت نهار ممتاز نهار فيه الراحة عاطفيا الأجواء دافية ممكن تسمع كلام يفرح قلبك
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم انت سباحك بأحلى سباح
7: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد نحكي لكم على 3e دي مارك اللي تمشي من

30 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات بشي نوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: 5 trottinette électrique ou برشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء.
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بصوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
2: لا بدنا نروح
0: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
0: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: يبدأ سباحك.

0: شنو نحضروا قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو السيف والتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال. توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تدو لي بري تودو.
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
5: اه يا حلو.
6: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
7: النجم العربي آدم
6: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
8: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
6: ذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تن.
9: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ. عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
10: مونوبري ديما معك.
11: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40%.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية وذلك حصريا لعمليات البيع اليوم إلى غاية منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية اليوم تبعا لتزامن يوم غد الثلاثاء 25 أوت مع يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. يأتي هذا المطلب في ظل التطور المتسارع الذي يشهده سوق المكملات الغذائية في تونس بالتوازي مع تزايد الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج مسالك التوزيع المرخص لها، وما يرافق ذلك وفق عدد من المختصين والمهنيين من ممارسات غير منظمة قد تمس بجودة المنتجات وسلامة المستهلك في وقت يؤكد فيه مهنيون وجود صناعة محلية تستجيب للمواصفات وتوفر منتجات ذات جودة. يشار إلى أن البرلمان يتولى حاليا النظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية بهدف وضع قواعد تنظم القطاع وتحدد شروط تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها. عالميا، إيران تقول إن السفن المخالفة لترتيباتها المتعلقة بعبور مضيق هرمز قد تواجه قيودا تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، موضحة أنه ينبغي على مالكي البضائع مراجعة قائمة محدثة بالسفن التي تعتبر غير ملتزمة بالترتيبات الخاصة بالملاحة في الخليج. الخارجية الإيرانية تعلن أن وزير الخارجية العماني سيزور البلاد غدا الثلاثاء في إطار استمرار المحادثات بشأن مضيق هرمز. المفوضية الأوروبية توافق على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار أورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباحة 9:14. مرحبا بكم مستمعينا. وقيد باش نسمعوكم, نسمعو صوتكم في صندوق عجب في الموعد الأول, وين تسجلوا رأيكم نقدكم, وزيدا نفس الرقم تسجلوا عليه لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم واللي تذكروهم في نهار كيما اليوم مواليد نهار 24, وتقولوا لهم هابي بيرثدي على 71 113 013. خليكم مع صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: عسامة يا مزيك. والله ورجعنا وصلنا الضوء معناتها العشوائي معناتها الغير عادي في دار شعبان, معناتها ناس تفرقنا بالصالة خدم ناس واقفة كالعادة معناتها كالعادة.
3: شنية برا امشي سجلت البوسطة وبرا امشي للقبابة وبرا امشي سجل الحين عبدنا عندها ما تعمل في عليها يا رسول الله في ما نصب 4000 فرانك ونصب احنا وحدنا غير امورنا وحدنا, علاش عاملين حكاية في البوسطة وبرا الكبلينير برا للقبابة؟ ايش عملنا لكم احنا؟ علاش شنو عملنا لكم يا صندوق عجب يا مزيك؟ وصلوا نصوصنا فما امهات ما تعملش شي تجل اولادها ما تعملش شي تجل طب
4: يراني ايه نتكلمت كما يقولوا فيها صوتي بح وحلقة تجرح بربي عليه الماء مقصوص علينا في السخانة الألفة دي, نحب نعرف عليه الماء مقصوص علينا يا رسول الله عليه هكا معقولة هذه في السخانة هذه واحد يتلفت ما يلقاش الماء كيفيه بجاه ربي؟
5: بالله عندي ملاحظة بخصوص الجمهور في المهرجانات, مثلا في الدول العربية جمهور كل قاعد في كراسيه رايز والفنان يغني ما يغني وحتى كلمة معاه الناس كل تخزق هكا لطارت تك يد وكا يتفاعل. احنا الجمهور الوحيد في الوطن العربي اللي الفنان ساكت واحنا نغنيه, راما يسكتوش راما يسكتوش راهم اللي يدخلوا اللي يخرجوا وهما يغنيوا راهي غريبة راهو الغناء الكل حافظينه راهو ما فماش غنية ما يعرفوهاش ما فماش فنان ما يغنيولوش قصة حياته من أول ما بدأ يغني للأخر ياسر الحقيقة. معناه أنت تمشي بحفلة تسمع الجمهور يغني فنان ما يغنيش يقول كلمتين ويمد الميكرو القاهر من الجنة والناس واحنا ايه اني بيموليك يا وليدي راي حتى غنية ما يعرفوهاش راو حاجة الحقيقة فوق الوصف ياسر الحقيقة.
0: صندوق عجب

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ترزق ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني معك بالجو
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انت سباحك

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: 9:22 دقيقة في أحلى سباحة. مرحبا بكم معنا من جديد. بدينا نقرب بشوي بشوية من الموسم الدراسي، العودة المدرسية والجامعية ديما آخر شهر وتبدأ التحضيرات. ودايوغ اليوم رسميا تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027. نحكيو على القسط الأول هذايا اليوم الاثنين 24 أوت 2026. قديش عدد المكاتب البريد المخصصة؟ لأسعار نفسها كما موسم اللي فات ولي توقيت العمل، اشتراكات اونلاين، وكل التفاصيل باش ناخذوها مع ضيفنا سي عماد منصور، رئيس مديرية التجارة والتسويق في شركة نقل تونس. سي عماد مرحبا بك وتحية لك.
2: أخت ليندا صباح النور، صباح الأنوار على كل مستمعات ومستمعي موزايكا فام. فعلا اليوم تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية إن شاء الله بداية سنة موفقة لتلامذتنا وطلبتنا، وإن شاء الله تكلل بالنجاح والتوفيق. وضعت مصالح البريد التونسي مشكورة بتعاونها مع شركة نقل تونس على ذمة الحرفاء 153 مكتب، منهم 130 مكتب بولاية تونس الكبرى و23 مكتب داخل الجمهورية. كذلك شركة نقل تونس وضعت 5 وكالات تجارية لاقتناء الاشتراكات المدرسية. خصصنا أكثر من 130 حافلة للنقل المدرسي والجامعي من خلال 170 مسلك، وذلك بالتنسيق مع رؤساء التعليم، مؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية بولاية تونس الكبرى. كما قلت بالنسبة للأسعار هي لم تشهد أي تغيير،
1: نفسها كما عمناول،
2: نفسها كما عمناول ولت عمناول، ما شهدتش حتى تغيير. قيمة الاشتراك بالنسبة لي مثلا على سبيل الذكر بالنسبة لي خط واحد متر ولا خط معناه من خطوط الحافلة ما يتجاوز 25 دينار 850. يمكن زاد كذلك اقتناء الاشتراكات عبر الانترنت برياد بريادة موقع trans2.tn وإلا موقع البريد www.اشتراك.post.tn. بالنسبة للأوقات العمل بتبيع الحال توصل على توقيت الشتوي دونك البريد التونسي في شبة بلاغ على فتح المكاتب، أوقات فتح المكاتب بالنسبة لفريق
1: الجمعة هذه المتواصلة باش تكملوا بالسيانس
2: يونيك بالتوقيت الصيفي بتبيع الحال حتى 31. أما من بداية غرض سبتمبر بشي تبدل معنا توقيت الشتوي. بالنسبة لي نحن كشركة نقل تونس مكاتب الوكالات التجارية باش تكون تعمل من الساعة 8 صباح إلى 5 مساء بدون انقطاع من يوم الاثنين للجمعة ونهار السبت من 8 الماضي ساعة. بالنسبة للتواصل معناها إذا كان ثم استفسارات ولا إشكاليات يمكن المخاطبة والتواصل مع بريد التونسي عبر رقم النداء 1826 وكرر 1826. وبالنسبة لشركة نقل تونس رقم أخضر موضوع على ذمة حرفائنا ولا هو 80 100 345 80 100 345. هذا فيما يخص معناها تقريبا مجمل
1: التفاصيل في علاقة بالحملة البيع اللي تبدأ هي اليوم معناها أوفيسيال.
2: اليوم بدأت اليوم بدأت بالضبط.
1: لا دونك تقريبا كان عندك متاح الرقم زي عماد تقريبا قديش من اشتراك تم توفيرهم أو كان نحسبه معناها اللي يتمتعوا اليوم بين طلبة وتلامذة من الاشتراكات هذه عموما؟ وعليش نحكيه على القسط الأول معناها تبيعوا أنتم معناها زوز أقساط وفما شكون يحب يشري على عام كامل ولا؟
2: لا لا لا لا نبيعوا عام كامل وفما لما يقدرش إمكانياته المادية يجب يدفع قسط أول اليوم وقسط آخر معناها ببداية غرض فيفري نحلوا حملة أخرى لبيع القسط الثاني من الاشتراكات المدرسية. دونك معناها اليوم يجب يقتني يما اشتراك صالح لمدة عام كامل
1: ولا
2: نصف عام وينتهي معناها الاستعمال نتاعه في موفى شهر جانفي ونحلوا معناها حملة أخرى للقسط الثاني
1: نهار واحد فيفري.
2: نهار واحد فيفري بالضبط.
1: فوالا دونك بالنسبة للعدد ما مش كل عام وفما تغيير يظهر لي في العدد
2: كل عام فما تغيير سنة نعمل باش يكون فما ارتفاع نسبي لعدد الاشتراكات. ناهيك أن الخدمات نتاعنا تحسنت نوعا ما بالنسبة لعامنا والبقتناء معناها الحافلات الجديدة وخصصنا معناها كما قلت أكثر من 130 حافلة للنقل المدرسي والجامعي والشركة متفتحة معناها لأي طلبات معناها إضافية. نضيف زاد حاجه اخرى، اليوم احنا قربنا شويه من معناها من الطلبه نتاعنا، وباش نحلوا بعض المكاتب ببعض المبيتات الجامعيه هكاك باش نقربوا الخدمه اكثر للطلبه، باش ما يقعدوش يتنقلوا لا للبريد التونسي ولا للوكالات التجاريه.
1: فوالا الى جانب الشركات اللي نقصوا زاد معناها
2: بالضبط اختي بالضبط. وان شاء الله كما قلت تكون عام موفق للناس كل كي
1: يعيشك يا سيدي. جوست نقطه اخيره سي عماد، قبل ما نعطيك قلت خصصتوا 130 حافله ومنهم حفلات جدد لي حاجه باهيه، هذا تقريبا هو العدد اللي تخصوا فيه كل عام ولا زاد شويه نقص شويه على
2: لا زاد شويه بالنسبه للعام الناوي؟ العام الناوي كانت 121 حافله، السنه 130 عام حافله، وكما قلت لك معناها نحن متفتحين باش نزيدوا حتى اكثر من حفلات اخرين لكن لكن ظهر فما طلب اخر اضافي في بعض الوجهات.
1: يعطيك الصحه سي عماد، مشكور على كل هالتفاصيل والتوضيحات هذوما. عماد منصور رئيس مديريه التجاره والتسويق في شركه نقل تونس، دونك اوفيسيلمون اليوم الاثنين 24 أوت 2026 تبدا حمله بيع الاشتراكات المدرسيه والجامعيه الخاصه بالموسم الدراسي 2026 2027. الناس اللي تحب على بكري تاخذ الاشتراكات تنجموا كيما تسمعوا اشتراكات اونليني والا في مكاتب البريد، كذلك في الوكالات اللي خاصتها الشركه اللي هي نقاط بيع مباشره لتامين الخدمات نتاعها. برشا سيغتينمون يمشيو زاد الانترنت كحل ساهل يربحهم الوقت والديبلاسمون، حتى وانت مصيف نجم تاخذ الاشتراك نتاعك. ولكن نحب نرجع زاد على ما اعلنت عليه او اعلن عليه البريد التونسي كيف كيف في علاقه بالبدايه المعلم تسجيل المدرسي عن بعد، فما استعمل المحافظه الرقميه ديسات والا بطاقه الدفع الالكتروني والا تطبيق رقميه ولات ايدينال الرمز اللي هو 181 جيز، مع العلم انه هذا كل يصير على الموقع اللي هو اشتراك.post.tn ولا viscolaire.education.tn، ومع والولايات ايدينار هي مجانيه تنجموا تحصلوا عليها مكاتب بريد. على كل حال كل الطرق ممكنه باش تاخذوا الاشتراكات نتاعكم، واليوم انطلاق الرسمي لبيع الاشتراكات المدرسيه.
3: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد، نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% لـ50% والـ70%، غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت اشقى.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
4: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة، تنظم ثقافة فن اسطنبولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مندية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بلاروس. كونوا في الموعد نهار 3/25 أوت 2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع النعادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث، وموزايك فام.
0: انت سباحك

0: وتسبيحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: 9:39 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم الناس الكل. غدوة إن شاء الله 3/25 أوت باش يكون المولد النبوي الشريف. إن شاء الله مولد مبروك عليكم التوينسة الكل. الفايدة ديما في اللمة في طريقة الاحتفال. ناس تنقل ساعات ولا محالة الاحتفالات، ولكن العادات اللي عندنا زادة كتوينسة، اللي يعمل جوجل يحب يعمل عصيدة بيذا، اللي يحب يعمل أي حاجة، كلها فقط هي طريقة باش يعبروا بها على الاحتفال والفرحة وإلا اللمع مع أفراد العائلة لو بارتاج، وهذه هو اللي به الفائدة. على كل حال العادة زادة جات أنه في ولاية القيروان الاحتفالات تكون استثنائية، تكون اكسبسيونيل، وحاجة اللي لقات استقطاب برشا توينسا في كل عام في ولاية القيروان، وين يتوافدوا عدد كبيرة من الناس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وذلك علاش احنا حبينا نعرفوا شنو هو أهم التحذيرات في الإطار هذية، ذروة الاستعدادات في الفترة هذية. يدخل معنا سيسليم بشير اللي هو رئيس جمعية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، باش يعطينا أكثر تفاصيل على التحذيرات هذية لنهار غدوة إن شاء الله في القيروان المولد النبوي الشريف. مرحبا سيسليم.
2: صباح الخير سيدتي، شكرا لذات مزيكا لهذه الاستضافة الكريمة، ولي فرحني برشا باش نكون معكم اليوم الحديث عن جوية واحتفالات المولد النبوي الشريف المولد في القيروان، والحاجات اللي ترافقها من مظاهر الفرح واحتفاء وخصوصية جميلة بالذات في بلادنا العزيزة.
1: خلينا ناخذ ديجا بعض معناها التوقعات على الأقل على كانت نجمو الأرقام، خاطر فما اون موين تقريب كل عام تجيكم سنة، ثم أهم التحذيرات سيسليم.
2: أكيد نحن في فما دورات اللي جوزنا فيها 600,000 زائر، وفتنا المليون زائر في دورة من الدورات، فتنا المليون و 150,000 زائر في دورة أخرى. العدد ما نجمش نحكي عليه إلا ما يكون صادر عن الجهات الرسمية. أكيد. على كل مهما كان العدد اللي مش يزور القيروان والإتات في يزوروا في القيروان منذ يوم 15 تقريبا موعد انطلاق الاحتفالات الدولية، مرة مرحب بهم، مش يلقاوا القروان مد ايديهم كما العادة لزوارها في من جميع ولايات الجمهورية ومن خارج تونس من دول الجوار والدول العربية والصديقة، ومرحبا بهم الكل. قروان راهي بلاد كبيرة كما تونس الكل، ليها يفرحوا بزوارها، وإن شاء الله كونوا حذرنا نجحنا أن نحضروا برنامج احتفالي اللي يبعث الفرح والبهجة
1: في بالنسبة للزوار. العدد باركلا أكيد بش يكون كبير كما سنوات الفارتة. الأغلبية من تونس، عندكم زوار من خارج تونس، عندكم معناها غير تونس كيفش
2: أكيد هو هاي السنوات الأخيرة الدورات الأخيرة شهدت إقبال ملحوظ خاصة من دول الجوار من ليبيا ومن الجزائر، وخاصة في السنة الفارطة معناها كانت رحلات منظمة في اتجاه القيروان، خاصة بعد اليوم الترويجي اللي عملناه في السنة الفارطة في مرسى القنطاوي، وتحنا نعرف اختار في مناسي سوسة تعيش برشا بزوار موجودين برشا معناها من دول الجوار في القيروان كيما كل سنة. فما زوار من دول عربية ولا من دول إسلامية، من الجزائر، من المغرب، من الأردن، من موريتانيا، من مصر، من ليبيا. في يوم الجمعة كانت لقينا زوار جاونا من لبنان موجودين تواجدوا معنا في جامعة عقبة بن نافع،
1: معناها ولت قبله حتى للجوار وللسياح اللي يجيوا سبيسيالمون للاحتفال. سيسليم هذا الامباكت نتاعو على الجهه، فما ما هو متوفر باش يسكنوا الناس الكل، فما شكون يروح في نهار وفما شكون قريب في ولايه مجاوره، ولكن الناس البعيده فما تنسيق في اطار التحذيرات اللي حضرتوها باش يتم معناها استيعاب الطاقه الكبيره هذه نتاع الزوار.
2: شوف هو طاقة الاستيعاب في القروان معروفة تقريبا الوحدات الفندقية الكل بجميع تصنيفاتها معناها تشهد تقريبا كومبلي معناها في الأيام في الأيامات هذيك معناها تلك الاحتفالات بالمولد. فما برشا عائلات اللي كيما تعرف في الصيف معناها سهل برشا التنقل بين الولايات، القيروان جاي في وسط الجمهورية دونك قريبة للولايات الكل. في الدورة هذه ان شاء الله معناها تم التنسيق كما دورات اخرى تم التنسيق مع المندوبيه الجهويه للسياحه اللي قامت بمجهود كبير. فما دور الضيافه لمحلولين وتعرف انه في الليله هذه ليله المولد اللي هي الليله الكبيره نحن نسميها قروان ريمه القدس. قال لي راهو جاي للقروان، راهو جاي في كل البلاد، حتى الغدوه الصباح مش يلقى البلاد حافله، مش يلقى البلاد فما تظاهرات، فما البلاد تعيش من غير نوم معناها من هنا حتى الغدوه. وديجا ان شاء الله البرنامج اللي محضرين لهم يساعدهم انه يعيشوا اجواء كبيره برشا معنا ان شاء الله.
1: في اطار جوستومون التحضيرات هذه، شنو اللي باش يمشي في القيروان باش يلقى السنه؟ شنو الحاجات لي غراند ليني على الاقل الخطوط الحديده؟
2: انت في بدايه المداخله قلت شنو حضرت غدوه للزوار، هو المولد، هو اليوم
1: ليله المولد
2: المسبح، المسبح في التظاهرات موجوده كلها، هي ذروه الاحتفالات والا بيك على الاحتفالات هو اليوم ان شاء الله. مش تكون السهره الكبرى، مش يكون فما عنا عرض ضوئي، العشيه عنا عروض صوفيه في ساحه الشهداء في باب جلادين في وسط البلاد. معناه اللي يجي ويدور في مدينه قيروان في كل ساحه عموميه مش يلقى تظاهره، مش يلقى حاجه اللي حاجه اللي تتماشى مع طبيعه المولد. فهمت؟ في ساحه باب جلادين على الساعه السابعه فما عرض صوفي ندى للسيد للفنان الحيم كوراج، مباشره تقريبا بعده هو يبدا عرض المابينج، العرض الاسقاط الضوئي، واللي مش يكون ان شاء الله سنه ونعيشوه مع بعضنا. عرض متميز، مش كيما العروض الاسقاط الضوئيه اللي مستأنسين بها ولا اللي شفناها في دورات اخرين. فيها حكايه، فيه تقنيات جديده، فيها روح، فيها حكايه القروان. بعده من العرض الضوئي ان شاء الله اللي مش يتم عرضه على ثلاثه مناسبات في نفس الليله، مش تنطلق الحفله الكبرى معناها السهريه الصوفيه الكبرى في ساحه العرض الضوئي مش يكون على سماع جامعه عقبه بن نافع في ساحه جامعه عقبه، بعيد عليها تقريبا هذا 50 متر مباشرة بعد العرض الضوئي مش ينطلق العرض الصوفي الكبير الليله مع زوار الحضره اللي ان شاء الله مش يكون معنا حتى تقريبا لمده 3 ساعات معناها حتى المساء تاع الليل معناها ونحن في العرض الصوفي. غدوة الصباح وفم العشية فم الموكب الديني الرسمي في جامعة عقبة والنافع. بداية من تقريبا الساعة منتصف النهار محاضرات دينية جامعة عقبة مش يكون مفتوح، فما محاضرات دينية تقريبا حتى صلاة العشاء. معناها برنامج ديني ساري ومشكورة إدارة الشؤون الدينية على البرنامج السارية اللي عملته واللي حضرتونا. الأسواق المدينة، تنشيط المسلك السياحي، تنسيق أسواق المدينة، المعرض الوطني للصناعة التقليدية. معناها اللي ديجا جاه القروان في كل بلاصة مش يلقى وين يمشي. وغدوة ثم المولدية في مقامة بجامعة البلوي بداية من الساعة 8 صباحا. مش يلقى السلامية، مش يلقى الأجواء الروحانية

0: لاحتفالات موجودة. احنا غدوة ان شاء الله مع مراسلنا في ولاية القيروان باش تكون لازم متابعة للأجواء مباشرة من غادي في أحلى صباح, وكي يخدينا على الأقل فكرة عامة. فقط آخر نقطة سيسليم بربي قبل ما تغادرنا, نعرفوا انه توا فما موجة حر, فما أمبيك متاع سخانة مبدأ من هالأحد ومازال متواصل حتى لنهار الأربع والخميس باش يخلط معناها درجات عالية جدا. خليتوش يحساب النقطة هذه من عارش حاجات دي بريكوسيون كيف شنو
1: بالنسبة للمياه متوفرة, فمن عمل السلطة الجهوية وفرت نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في المعرض التجاري اللي موجود في ساحة الدهماني تحت فتقية الأغالبة. تم اتخاذ الإجراءات الكبيرة كلها ضمان حسن تزويد المدينة بالمنتجات الأساسية اللي يسحقوها. بالنسبة للإدارة الجهوية للصحة مشكورة تعاونت معنا. التركيز ثلاثة خيام مش تكون مجهزة بالإطار الطبي والشبه الطبي المعدات والسيارات الإسعاف.
0: أيوة.
1: في ثلاثة ساحات الكبرى للمدينة نعرفه يمكن تضل الدنيا سخونة. عباد كبار درشنو فما تدخلات فما برنامج مخطط كبير برشا. تم تنكيز نقطة استعجالي قرب ساحة أولاد فرحان معناها بالوينش تتلم الفول الكبيرة معناها
0: هذوما إن شاء الله معناها حاجات استباقية, ولكن حتى في الجانب الوقائي أكيد دي ميساج باش يلبسوا حاجة معناها حماية مش مثل ليدغاتاسيون يشرب برشامي معناها سختنمون زيدة باش تكون فما توعية. الوقاية خير من العيلة إن شاء الله ما يستحق لهمش هالخيم, ولكن مهم جدا تكون موجودة خاطر فما ناس كما قلت كبار في السن ولا حاجة نجموا يتقلقوا. على كل حال احنا لنا عودة ومتابعة ان شاء الله نهار غدوة مباشرة من قيروان مع مراسلنا على عين مكان. مشكور جدا سيسليم بشير رئيس جمعية احتفالات بالمولد النبي الشريف, حكينا على اهم التحذيرات وعلى كما قال هو الليلة الكبرى ولا السهرية الكبيرة اللي بتكون الليلة في القروان, ويقول القروان ما ترقدش للصباح لحد غدوي كان 9:59 مرة اخرى ان شاء الله مولدكم مبروك. الناس الكل خارجين فاصل ومن بعد مواصلين معكم في احلى صباح العشرة, موعد جديد مع الاخبار للحديث معكم في احلى صباح.
2: برتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشرة سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات. ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكريم الدار البينوم والمصروف, بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ابدأ سباحا

0: وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: وحده في الكادوات كان يبكو تروبيكو زي ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
2: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدو على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الاثنين تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 وفق ما أعلنته شركة النقل بتونس. وقد تم تخصيص 151 مكتب بريد، من بينها 130 مكتبا بولاية تونس الكبرى، بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية الولايات. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تأذن لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لمف بالاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء المكتب البريدي. يشار إلى أن البريد التونسي كان قد أكد في بلاغ أمس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثره من تساؤلات بشأن المبلغ الذي تسلمته مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب. وشدد البريد التونسي في بلاغه على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يتم ارتكابه، مؤكدا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته. وجددت المؤسسة تأكيدها على احترام الحرفاء وحسن معاملتهم والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي، مع التأكيد في المقابل على حرصها على حماية أعوانها من التشهير. عالميا، سلاح مشاة البحرية الكوري الجنوبي يقول إن الولايات المتحدة ألغت تدريبات إنزال مشتركة كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل، بعد أن أشارت واشنطن إلى محدودية القوات الأمريكية المتاحة بسبب حرب إيران. وتجري مشاورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن استئناف التدريبات دون تحديد التدابير الممكن اتخاذها لتجنب إلغاء المناورات في المستقبل أو لتعويض فرص التدريب التي لم تحظى بها القوات. وألغيت التدريبات في أعقاب أمر مفاجئ أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص نطاق مناورات عسكرية مشتركة سنوية منفصلة انتهت يوم الجمعة الماضي، معللا ذلك بارتفاع التكلفة ورفض كوريا الجنوبية المشاركة في الحرب ضد إيران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح بوان مارشي.
1: وقيت لو بون مارشي كالعاده في احلى سباح العشرة 11 دقيقه كل مره نمشيو لبلاصه. واليوم ديريكسيون ولايه القيروان. قبيله شويه كنا نحكيوا على التحضيرات في ولايه القروان بمناسبه المولد النبوي الشريف. ان شاء الله مولد مبروك لكم الناس الكل. وكان الدخل معنا رئيس جمعيه الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وقالنا اجواء وحركيه كبيره برشا. دونك سيغتانمون مع مراسلنا حتى من الحركه تكثر الناس تكثر القضيه. المرشي نصور فيها أكثر حركية. المواد المتوفرة والمادة الزقوق وهذا كل شوفوه مع خليفة الجسمي مراسلنا في القيروان. خليفة مرحبا بيك.
2: صباح الخير ليندا وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: عايشك خليفة مرحبا بيك. احنا غدوة باش نعملوا معك مداخلة كاملة للأجواء في القيروان إن شاء الله. اليوم باش نقعدوا في الكوتي كونسوماسيون
2: بحول الله. غدوة نحكوا على الأجواء متاع المولد وكيفاش مرت ليلة المولد. إن شاء الله مبارك على الناس كل. اليوم عملنا دورة في مرشي الرحبة وسط مدينة القيروان. الحقيقة المرشي هذايا جاي قريب من مقام أبي الزمع البلوي. ثم أنهج وشوارع مسكرة على يعني على السيارات وذاك علاش يعني ما فماش برشا خضرة وغلال في السوق. خاطر النصاب والتجار اللي حكينا معهم قالوا لي بحكم النهج مسكر يكون يصعب الوصول ليه. ما ذاك علاش ما جابوش اليوم قليل اللي جاب يعني خلعة عنده بيته. عملنا اليوم دورة بالبطاطا السعر من 2000 حتى 2500. الفلفل بالفين الكيلو. الطماطم 1500 الكيلو. والبصل من دينار حتى 1300. القراع يبيعوا فيه برج بدينار. والدجمرة من دينار حتى 2000. المعدنوس الربطة 500. الكلافس 500 الربطة. السبنيخ 700 الربطة. بالنسبة للقارص 6000 الكيلو. الخوخ زاد 4500 الكيلو. الكرموس غير برشا بحكم مش موجود بكمية كبيرة من 10000 حتى 12 دينار الكيلو. العنب من 5000 8000 الكيلو. التفاح من 3500 حتى 4500 الكيلو. انت هذه بالنسبة للخضر والغلال. تعدوا طول للحم. الحم اليوم البقري الهابرة ب 48 دينار. الكتلات 45 دينار. الحم الراس ب 20 دينار. المرقازة 48 دينار الكيلو. بالنسبة للحم العلوش ب 60 دينار. الدوارة ب 70 دينار. راس العلوش ب 20 دينار. البرشني الكيلو كيلو ب 50 دينار. والدوارة ب 60 دينار. وراس البرشني ب 20 دينار. الدجاج فما نقص برشا. ذاك علاش السوم طلع كان الجمعة الفاتة 9200 حتى وصل 9900 الكيلو. أجناح الدجاج ب 10900. الخض وصدر الدجاج نفس السوم 14 دينار و 900. الكبدة نتاع الدجاج 21 دينار و 900. أجناح الداند 8800. اكتف الداند 10900. وستيك الداند 18 دينار و 900. بالنسبة للحوت موجود الوراثة من 22 دينار و 800 حتى 23 دينار و 800. والقاروس 29 دينار و 800. السكومبري 14 دينار و 800. لامبوكا 17 دينار و 800. البوغا 4800. السردينة 5800. نختموا بالحلويات. كما تعرف القروان اليوم تستقبل بارشة زوار وضيوف من مختلف ولايات الجمهورية وفما حتى من الدول العربية. اللي يحب يجي للقروان مرحبا به. يأخذ المقروض من 6000 حتى 20 دينار. فما انواع واشكال. فما باللوز. فما بالشاميه. فما بالجلجلان. فما بزيت زيتونه. ويزيد يعمل دوره في كما تعرفي في بير بروتا جامع عقبه بن نافع ويعني مقامه بالجمع البلا. ويزيد ياخذ يمشي يعمل دوره لسوق النحاف اليوم في ابها حله. سوق النحاف الحقيقه شفناه تويكه برشا اجواء في القيروان. وان شاء الله مولد مبروك عليك وعلى كل المستمعين.
1: اي عايشك خليفه مشكور جدا. ملتقانا غدوه ان شاء الله نهار المولد معك مباشره من القيروان وين باش تقلنا الأجواء وكيف كيف ليلة متاع اليوم شنو اللي صار فيها من احتفالات المولد النبوي الشريف. شالا مولد مبروك ليكم الناس الكل وتحية المستمعين الكل في القيروان والناس اللي ديجا شدة ثنية وفما برشا ماشيين الليلة باش يبداو الاحتفالات كما كنا نحكيو للصباح معناه ما يرقدوش من غدوة. وحنا نكون معكم شالا في متابعة. كان هذا لو بوان مارشي.
0: بوان مارشي ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: مازال مواصلين معكم صباحنا في احلى صباح شوي اخر صندوق عجب وصوتكم كي العاده يوصل 71 113 13، نفس الرقم سجلوا عليه لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم. وبعد شوي باش نرجعوا على الحادثه الاليمه اللي شهدتها مدينه بنغردين اللي نلقاوها في حاله حزن على ابنائها، وكذلك فما شكون اصيل ولايه جرجيس مفاجاه غرق المركب قبيل سواحل جرجيس. كل التفاصيل باش ناخذوها بعد شويه فيما يخص الضحايا، الجثث اللي تم انتشالها لحد التوى، الناجين، أسباب الغرق، البحث، الإنقاذ وغيره، بالتفاصيل بعد لحظات في أحلى صباح.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا للا ويلك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهم.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، أمام بنك، ديليس، بيات، جيلي، سناب الكارتاج، أوريدو، إس تي بي، سوتينول، بوغا، وموزايك فم. ابدأ سباحك.

0: وابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم من جديد. باش نرجعوا على الحادثة الأليمة مالغوزمون اللي شهدتها مدينة بنقردين، حالة من الحزن والتوتر كبير بين الأهالي إثر فجعة غرق مركب قبالة سواحل جرجيس. كانت نهاية الأسبوع الكل الحديث كان على الحادثة هذه، نحكي على 14 شخص تقريبا. شنو اللي صار بالضبط، حيثيات الحادثة لحد اليوم، وقديش من جثة تم انتشالها، عدد الضحايا، الناجين، كيف أسباب الغرق، وهل عملية البحث والإنقاذ متواصلة. هذا كل باش نحكيو فيه مع مراسلنا نبيل حديد، مراسلنا في ولاية مدنين، باش ناخذ مع أكثر تفاصيل. نبيل مرحبا بك، تحية لك.
2: سعيد لندا، صباح الخير، تحية ليك وتحية اللي يسمع فينا في موزايك ويشاهد فينا في موزايك. كما قلتي فاجعة أخرى لندا في الجنوب، خاصة في بنقردين، بعد حادثة 18-18 المعروفة في جرجيس. سنوات الفارطة راح ضحيتها 18 شاب بصيلية جرجيس وبنقردين، المرة هذه عودوها تقريبا 14 من 15 من شاب هما في المركب هذا. هاتي لندا نرجعوا الأول الحادثة
1: بالضبط،
2: الفجر نهار الأربعاء 19 أوت، منطقة جدارية تفصل ما بين بنقردين وجرجيس، منطقة ساحلية جزيرة صغيرة. خرج المركب هذا عليه 15 شاب، 15 شاب هذوما 14 أصيلي بنقردين. المؤسف جدا، 8 منهم من عائلة واحدة،
1: 8 من عائلة واحدة،
2: 8 أولاد عم، 8 أولاد عم، منهم زوج إخوة. والأمر من هذا ليندا، ثم صورة موجودة في آخر زواج، وكنا في آخر عرس عندهم في الحومة، 8 هذوما
1: متصورين
2: منهم موجودين في نفس الصورة.
1: حاجة توجع القلب،
2: الله يرحمه،
1: حاجة توجع القلب. نحكي على شباب تقريبا أعمالهم قديش نبيل، بين قديش وقديش؟
2: أكبر واحد فيهم تقريبا 25 عام،
1: ما معناها في
2: أقل واحد 15 عام،
1: بين 15 و25 معناها في عمر زهور كما نقولوا، شباب صغار.
2: منهم زوج خريجي التعليم العالي،
1: زوج متخرجين من التعليم العالي،
2: اي منهم نعطيك في احصائيات، منهم 10 منهم يمتهنوا في التجاره الحدوديه بين تونس وليبيا،
1: 10 على ال 15 هذوما،
2: 10 من 15 يمتهنوا. الوحيده المهنه اللي عندهم هم انهم يعني يسترقوا من،
1: وهذيك مورد رزق للعديد، مش معناتها من العائلات والشباب الغادي. اي
2: بالضبط، ثم اللي عندهم نقولوا احنا براكه نتاع سلعه، يعني نصبه نتاع سلعه يجيبوا لهم هذوما من ليبيا، شويه صوص، شويه سلعه، شويه حشيش، شويه حاجات يكويوها هذوك الاخرين، يعني يتعاملوا في بعضهم شبكه، يجيبوا لهم غادي في السلعه ويمشوا.
1: أي.
2: في ذاقه الامور بصراحة، كي ذاقت الأمور على رأس الجزيرة، وذاقت الأمور في معبر رأس الجزيرة، والأحداث اللي صايرة في معبر رأس الجزيرة من الجانب الليبي، وتر الوضع أكثر.
1: معناها الأمور ما عادش ماشية كيما قبل في التجارية.
2: هذا قلنا الشباب ذاق به، الأمل اللي يشوف فيه قدامه اليوم وش أمل، اللي هو أمل هذا الهجرة لأوروبا. نهار الأربعاء قلنا الصباح الفجر خرج المركب هذا من من من منطقة الجزيرية، مشيت تقريبا 14 ميل بحري، يعني ما يعادل تقريبا 26 كيلومتر على منطقة جدارية بحر، نحكو بحر فهمني. حسب المعلومات الأولى اللي ربي يشفيه الوليد اللي خرج،
1: هو اللي أعطاه تيمونياج وحكي شنو اللي صار، تفاصيل كانت على لسانه هو. أي هو الوحيد، هو 14 من 15 واحد أصيل جرجيس، لو 14 من بنقردين هكا ولا نبيل
2: غرق من جهة. نعم
1: قص صوت نبيل مقبلة بي وصل التفاصيل شنو اللي صار. دونك قلت خرجوا على 14 ميل تقريبا، شنو اللي صار
2: 14 ميل ما يعادل 26 كيلومتر تقريبا بالكيلومتر إذا بنحسبه بالكيلومتر. من بعد بدأ المركب شد ثقب في الزورق متاعهم، بدوا يخرجوا في الماء، ما غلبهم الماء برشا، مع الأمواج مع المشي في البحر برشا، مطيت روس عليه تقلب المركب بهم. في مرحلة أولى حسب ما يحكي يقولك قعدنا تقريبا 10 من 15 10 قعدوا شادين في بعضهم، باعتبارهم كلهم لابسين الزواج ولابسين الدستار متاع النجاة، قاعدوا شادين في بعضهم أغلبهم الوقت، رو تقريبا نحكوا على 24 ساعة
1: وهم في الماء.
2: يعني أول وهم في الماء هذا 24 ساعة قبل ما يتفرقوا. قال بعد 24 ساعة قال بدأت السم اللي غرق ثم اللي شرق بالماء ثم اللي بعد عليهم اتفرقوا. قال من لحظة ذيك اتفرقنا صيّم عشان حتى اتصال ببعضهم. تم النجاة مركب متاع تجاري باخرة تجارية اتفطنت ليه الوليد هذا بحتي وراءه بين قوسين ليندا راه يستنوا معنا في أخبار أنه وصلوا لا ثم أخبار على الفيسبوك وثم مركب خرج نهار الأربعاء سماش عليها أخبار
1: يعني في الأثناء العائلات ما في بالهمش اللي صار هذي كله
2: يستنوا أنه باش يقولوا ها وصلوا لمبادوزة وها في مركز الإيقاف غادي خطر نعرفوا الإجراءات اللي تتم غادي لكن للأسف الشديد يعني جات الكارثة هي نهار الخميس الليل يعني تقريبا الجمعة الجمعة الفجر يعني المركب هذا التجاري تفطن الوجود الشاب هذا الوحيد الناجي تم التبليغ عليه ويعني وانطلقت عملية البحث من اللي وصلوا هو عرفوا اللي رأوا ثم المركب هذا هو اللي غرق تم نقله إلى المستشفى الجهوي بشرجيس وين عنده بعض الحروق تقريبا اللي توي يتمثل الشفاء منها نقولوا حروق رأوا لندا حروق ماشي متاع نار ولا حروق متاع ملح وماء باعتبار رأوا 48 ساعة وهو يعوم 48 ساعة وهو يجاهد أن باش يبقى
1: على قيد الحياة معناها
2: على قيد الحياة
1: هو الأربعاء خرج الباتو معناها نهارة الجمعة القوة
2: نهار الجمعة القوة 48 بعد 48 ساعة تحصلوا على الأخبار الأولى اللي هي الموجود هذا الشاب هذا يعني وتم إنقاذه وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بجرجيس هكذا تعدوا من بعد تم التبليغ على الحادثة هذه تحقيقات مع الوليد هذا العدد متاعكم قديش منين خرجت وين بالضبط وانطلقت من وقتها يعني عملية البحث مشكورين جدا جدا جدا حتى باش نشكرهم وهي مش باش نشكرهم البحارة متاع جرجيس وبين قردان الكتف وميناء جرجيس والجادية والكتف اللي تجندوا من اللحظة الأولى من اللي سمعوا أنه يقوى تجندت الناس كلها هو زادك تحية كيف الجرجيس المركز البحري في جرجيس أعطيه الإذن اللي هي رار مو يعني نادر جدا أنه يعطي الإذن للمراكب أنها تخرج ما غير إذن في ليلتها أعطاهم الإذن أنا بلغ البرج المراقبة فقط أنك تابع رحلة البحث هذه وأخرج يعني ما تستناش إذن آخر
1: أيوة.
2: أرجو برشا مراكب في الليل الحرس البحري الديوانة البحرية خلط عليهم الجيش البحري مروحيات لدرون أول مرة تقريبا نشوفوهم لدرون متاع الجيش الوطني يعني استعملوهم المرة هذه في البحر سكناها موجودين تقنيات كبيرة استعملوها مروحيات متاع الحرس الوطني إلى حدود نطلو اليوم
1: إلى حدود اليوم آخر تحييني قدش من
2: آخر تحيينات 11 شاب وصلوا إلى مثواه
1: حديش الله يرحمه
2: شاب تم دفن أمس تقريبا 4 ولا 5 أو لامس دفن وزوز 3 اليوم الصباح باش يتم دفن البقية تم تسليمهم إلى أهليهم 11 ما زالوا 3 إلى حد الآن ما زالت عملية البحث مفقودين ربي يرحمهم وإن شاء الله إذا هم أحياهم ربي أحيا إن شاء الله ربي يرجعهم سلمين ورحمة ربي كبيرة لكن الفاجعة هذه فاجعة كبيرة في بن قردان فاجعة كبيرة خلت الشباب في بن قردان تقريبا يحتاج قلنا احتجاج إيه لكن الممتلكات العامة وممتلكات الخاصة لا هذه مرة أخرى لأنه الاحتجاج صحيح مشروع الاحتجاج صحيح وتحتاج عندك الحق على التنمية عندك الحق على الواحد لكن أنا باش نوصلوا الممتلكات الخاصة الممتلكات العامة هذه يعني
1: أكيد كل ما هو تخريب وعنف الممتلكات فاهمين ولكن زيدا الموضوع كبير لازم خدمة من ناحية الاجتماعية الاقتصادية وغيره
2: ليندا فقط حبيت نشير راو الاحتجاجات احنا لاحظناها من الليله الاولى اللي عملوا فيها يعني تقريبا وقفه احتجاجيه في مفترق المغرب العربي الشهير في بن قردان يعني المطالب راي مطالب تنمويه بامتياز نفس المطالب ليندا عندها سنوات في بن قردان تفعيل المنطقة اللوجستية تفعيل المنطقة الصناعية فتح معبر راس جدير هاتوا أعطونا موارد رزق غير معبر راس جدير معبر راس جدير ظرفي نعرفوا الوضع
1: مربوط بالجانب الليبي
2: صحيح مربوط بالجانب الليبي ايه ولكن ثم مشاريع زادة كيف ليندا راهي تستنى في إشارة باش تنطلق في بن قردان المنطقة الصناعية ثلاث مرات لندا يتم إعلان إشارة انطلاق الاستغلال ولكن توقف ثلاثة تقريبا مستور من أحداث 7 مارس تذكر أحداث 7 مارس 2016 يعني من المرحوم الباجي قائد السبسي في زيارته إلى بنغردان نفس المطالب تم رفعها للمحتجين وقت في الزيارة نتاعو لبنغردان نفسها هي نلقوها موجودة البارح

0: الله الشباب على كل حال ما ياخذش الريسك بحياته وبعمرهم صغار بين 15-25 سنة ويرميوا أرواحهم للبحر في الأثنين إن شاء الله ثلاثة اللي ما زالوا ملقاهم مش يلقاهم في أقرب الأجيال على خاطر أكيد عائلاتهم يستحقوا أنهم يلقاوا إجابة معناها شنو كان المصير متاحهم. في الأثنين نبيل حب نشكرك برشا نبيل حديد مراسلنا بولاية مدنين على كل التفاصيل والمعطيات المحينة اللي قدمتها لنا في علاقة بالحادثة الأليمة اللي صارت في قبيلة سواحل جرجيس، والأغلبية كما كنتوا تسمعوا هما أصيلي مدينة بنقردان وحالة حزن كبيرة موجودة في بنقردان. إن شاء الله ربي يرحمهم ويربي صبر عائلاتهم، وإن شاء الله الشباب اللي في عمرهم ما يجسفوش لازم فما حلول الأخرى بديلة أنه إنسان يمشي يرمي روحه في البحر كما هكية مع الحرقة اللي كليت برشا برشا برشا برشا من شبابنا 10:49 دقيقة في أحلى صباح. بشخشوا فاصل صغير من بعد صندوق عجب ورجعين.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرف الزيارة السيني اللاجوي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. ركب عن محمد بمساهمات بودا برود وموزايكا فام.
2: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح صندوق عجب.
3: والله العظيم احنا كشعب كمواطنين والله والله سبنا والله ذبنا والله ضعفنا والله في جره شنو بجره اخويا الموتورات والتسيب وهالخطف وهالبركة جاءت وهالكلام الزايد ما عاش بعد يزمش مع أولاده ما عاش يزمش مع مرته والله ما عاش يمشي حتى مع أصحابه شيء ولا يعمل العار ما كراه فوق المادة كراه في الرمبونات والله تو راجعين للمدارس وعندي كوليج مقابلني بالليل عليهم خايف والله قبل كان واحد يدخل الكوليج ولا المكتب ولا ثانوي ولا عالي ولا جامعة وراسهم حجم كاكا مازلنا نطيش وكاغس تصنيع مازلنا نطيش وكاغس مكرهبنا مازلنا نسبوا بعضنا مازلنا نتعدوا على بعضنا.
4: ربي نحب نعمل ملاحظة سواء وزارة التجهيز ولا الناس الكل مسؤولة عن البني في تونس كل شيء بسم الله سبحان الله أصحاب الهمم سواء يعني عنده احتياج بصري احتياج في ساقية إنسان سكن مريض يشتى الاختلافات لما كان نوحة بربي بربي الإنسان تو إنسان ضاري كيفي آني نحب نمشي على روحي ونعاول على روحي بالحد الأدنى من التعود بربي نلقى كالحفر كالعباد كالدنيا مقلوبة على راسي كالنطلع فوق عتبة نلقى صنادق الحوانة في الدنيا يشتكل بعضها بربي بربي بربي حطوا في اعتباراتكم كجو تبنيه أو حتى العطارة والأسواق والكل شي تحطوا نسوق سرعتكم ودنيتكم زي ما حوانتكم يخاموا في الناس اللي حد احتياجات خاصة ولا وشوية خاموا في الناس أصحاب الهمم اللي يحبوا يعاولوا على روحهم ولا وشيتونا صغرونا راه والله العظيم والله يعلم به ربي الواحد هو من عند رب الحمد لله على كل شيء أما تكملوا علينا أنتوما.
5: والله زلبابية ناخذوا بعين اعتبار احنا تغير المناخ هذا انا ولينا صيف ان شاء الله 10 أشهر باش نقعد والسخان عملها على قدام مش معتادة مش كالعادة اللي وصلنا له احنا ولا قصام ضو وماء وايام تسلس بس زلبابية ويزيدونا في السيونسينيك حتى الكاس سبتمبر شو المينع معناتها يخي قبل كنت تثبت وكنا من 15 جوان 15 سبتمبر 15 يوم ما عندهم لا يزيدوا لا ينقصوا شقدوا في البيروات كليماتيزيرات بنقص ضو بنقص استهلاك إيسانس وبنقص مشي وبنقص جاي وبنقص حركة كاملة ما زلت الدنيا سخونة برشا الحق ما ليش مشكلة رانا ما نشنا في الغصب برا احنا في النص نهار الثاني ولا الخدمة هي بالكم بالكيف رأي الخدمة تجم في ساعتين ترشقها الدنيا الكل وتجم تقعد نهار كامل وانت دار في سويبك.
2: صندوق عجب ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
0: كان هذا صوتكم في صندوق عجب وين وصل رايكم نقدكم على 71-113-013 وكل هذا نفس الرقم تخليوا عليه لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم العزيز عليكم اللي تتفكرهم في نهار كيما اليوم مواليد نهار 24 اوت هابي بيرثداي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير موزايك اف ام، انا اروى. نتمنى لراجلي كريم اليوم عيد ميلاده ومناله العمر طويل ان شاء الله، ان شاء الله كل عام هو حيطير، ان شاء الله ديما فرحان وربي فضله ليا.
2: بمناسبة عيد ميلاد بنتي زينة المطمطي، أنا أمها نهنيها بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام هي بخير.
3: عسليمة، جويز أنيفرسير مرادة، إن شاء الله كل عام هي بخير. I love you.
4: أنا ياسمين من الدرك، نحب نهني روحي ونهني راجلي عيد ميلاد زواج، إن شاء الله كل عام إحنا حي بخير، إن شاء الله ديما ببعضنا، إن شاء الله يا ربي ديما في صحة وسلام وسعادة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا صباحك باحلى صباح.
5: وصلنا لآخر أحلى صباح بالنسبة لليوم، ميرسي اللي تابعتونا، شكرا لاختياركم موزايك اف ام وأحلى صباح. في الإخراج كان معنا صالح الشرقي، في الإخراج الرقمي لبنى، تحية ليك لبنى عادة ميمونة، تحية الفاطمة في التنسيق والعمل الصحفي، كريمة في الزندار في استقبال تليفوناتكم، في الميكرو معكم ليندا رحالي. ملتقانا غدوة إن شاء الله في صباح جديد من 6 حتى للحداش في أحلى صباح. غدوة مولد، مولدكم مبروك من توا، شكون لا اكيد متابعه لاحتفالات المولد النبوي الشريف في ولايه القيروان كما يصير كل عام، مع المحتوى اللي سنستو به معنا من الفقرات من الانفورماسيون اللي تتعدى وفي وقتها في احلى صباح. خليكم مع وعد اخبار لحديه شويه اخر، ومن بعد تكملوا بقيه برامجنا على موزايك اف ام. شيها طيبه، ملتقانا غدوه 6 متاع الصباح. احلى صباح.

0: اخر الاخبار
1: الفلاش
0: دو لاكتواليتي
1: كل ساعة
0: على موزايك اف ام
1: الاولى في تونس.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب596 تدخلا، من بينها 124 عملية إطفاء للحرائق وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء اليوم بعدد من مناطق ولايتي المهدية وصفاقس بسبب خلل في التيار الكهربائي بمحطة الضخ الرئيسية بكركر. وستتواصل الاضطرابات وفق شركة سوناد من 10 صباحا إلى 8 مساء. وتشمل الانقطاعات عدة معتمديات بالمهدية من بينها الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والشابة والسواسي، إلى جانب مناطق من صفاقس تشمل والحنشة وجبنيانة ومنزل شاكر وسقيط الزيت وسقيط الداير وصفاقس الجنوبية. عالميا، تراجع العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في ظل تصاعد حملة أمريكية لإضعاف اقتصاد البلاد بعد نحو 6 أشهر من الحرب. وبلغ سعر العملة الإيرانية 1.992 مليون أمام الدولار في السوق الموازية اليوم، مسجلة انخفاضا بنسبة 4.5% منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران. المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته واعتداءاته على المواطنين الفلسطينيين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أمينة في دياسبورا. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس موزايك فام.

0: تحدش نصف نهار مع رنجة مدور على موزيك فم.
1: على سلامتكم، مرحبا بيكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا. هذا موعد جديد وموعدكم الاسبوعي والصيفي مع دياسبورا اللي هو موعد مخصص للجاليه التونسيه المقيمه بالخارج. حاولوا نواكبوا نشاطاتهم، نتعرفوا على مشاغلهم وتساؤلاتهم. تابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك ولا على شان يوتيوب موزايك اف ام. تحيه لليكيب الكل، معايا زياد غربي في الاخراج، لبنى برهومي في الاخراج الرقمي، سلحتين الكريمي في الاعداد والتنسيق. مما كنت مرحبا بكم دياسبورا كالعادة، البداية فيها تكون مع نوفوتي دياسبورا مع البيات، من بعد يكون الموعد مع المعلومة القانونية مع الأستاذ علي الخريبي. نتحدث في أعرف حقك اليوم على الغوتريت بالنسبة للمقيمين بالخارج، الناس اللي يخرجوا تقاعد ولا اللي يخدموا في الخارج ومن بعد ياخذوا الغوتريت متاعهم، كيفاش تصير الأمور هذه قانونيا، خاصة وأنه تلقاه مثلا يخلص الضرائب متاعه في البلد الإقامة بعد يعاود يرجع لتونس في الغوتريت نتاعو، كيفاش الامور القانونيه تصير. دونك كان عندكم اي تساؤل في الموضوع هذايا ابعثوا لنا على 23 513 1000 23 513 1000 على الواتساب على ذمتكم. وين ما كنتوا مرحبا بكم، نتحدثوا على الروتريت بالنسبه للمقيمين بالخارج قانونيا ومن حيث الضريبه كيفاش تصير الامور هذايا. طبعا بعد يفسر لنا اكثر باكثر تفاصيل الاستاذ علي الخريبي. في تونس العالم كالعادة نتحدث على تويسة أكيد المقيمين بالخارج، ولكن نحاول نتحدث على التحويلات المالية متاعهم اللي هي تساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد التونسي، ولكن كيفاش تنجم تكون هالتحويلات المالية هذه مش مجرد حوالات مالية محدودة في الوقت، وإنما تنجم تولي استثمارات بالنسبة لتونس. هذا تنزيد ونتناقش فيها أكثر بعد شوية في تويسة العالم. أيضا كالعادة دياسبورا تبدأ من توا وتتواصل حتى نص النهار.
0: Diaspora. Diaspora. Diaspora. Ma, mira.

0: كتير.
1: جاسبورا مع أميرة من دوا. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد علي كموز وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل أنا بفت الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي، بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سناب الكرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام.
0: جاسبورا
1: مع أميرة من دوا.
4: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب لتونس. بيات ملتزمون معكم.
1: جاسبورا نوفوتي.
5: هذه نوفوتي دياسبورا مع بيات. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. كالعادة الجديد فيما يخص التحويلات المالية وغيره. اليوم باش نتحدثوا أكثر مع سيلاس عد بن عناية مدير فرع بيات فرانس. سيلاس عد مرحبا بك.
6: مرحبا بك أمينة. مرحبا بك مستمعي موزايك فام.
5: شكرا لك يا سيتي. اليوم نحب نتحدث سيلاس عد على بيات فرانس اللي في الحلقات اللي فاتوا زادة كنا تحدثنا أكثر اللي هي موجودة في فرنسا واللي هي على ذمة التوانسة المقيمين بالخارج. هيت نعرف عليها أكثر بيات فرانس.
6: بيات فرانس هي سوسيتي دو دروا فرانسي. دونك ال اجي ان طون ك اجون دو بايمون. عندها أكثر من 11 سنة دوبي 2015 en plein quartier de l'opéra موجودة في 9e arrondissement في بيريس. Donc il y a en tant que filiale de la Biat, donc elle agit en synergie avec le Biat, avec le فروح نتاعها الكل و زيدا مع les filiales du groupe Biat. Donc d'accord. L'activité nta principalement c'est le transfert d'argent à partir de l'espace économique européen, مش كان فرنسا بلدان الاخرين aussi.
5: خلفهم علاش شنو l'espace économique européen. فسر شويه.
6: L'espace économique européen هما البلدان اللي موجود اللي يتعاملوا أكثر مع تونس. هو سيت ان اسباس اللي فيه 27 بيي ما فيه نجم نذكرهم لك البلدان الكل، أما الأكثرية فرنسا ألمانيا إيطاليا وين موجودين أكثر تونس.
5: جالية تونسية.
6: جالية تونسية تونس الموجودين في الخارج.
5: معناها اللي عايش في ألمانيا ولا في إيطاليا ولا غيره ينجم يمشي لبيات فرانس.
6: وي ينجم يمشي لبيات فرانس، نجم يتصل بينا ويتعامل كأنه جاي لتونس بالضبط.
5: باهي برك. هات نفهموا شوية على دور البيات. الرول نتاعها الاكتيفيتي نتاعها.
6: فوالا بيات فرانس هي تعمل كل ما هو سوليسيون دو ترانسفير دارجون كيما قلت ابارتيير من لسباس ايكونوميك اوروبيان دون فاسون رابيد دون فاسون سيكوريزي. دونك ترانسفير مثلا اليوم التحويل يبدا معنا ابارتيير دو 8 يورو. زاد اوسي الفي كل ما هو اكومبانيمون كل ما هو كونساي بالنسبه للتوانسه اللي عايشين في الخارج حسب الاحتياجات نتاعهم معناتها دون فاسون تري بيرسوناليزي باش ينجم يحقق المشاريع نتاعو الكل في تونس.
5: انا مقيم في فرنسا
6: اي
5: ولا في المانيا ولا في ايطاليا ولا كما قلنا هال 27 بلاد اللي موجودين في الاسباس اوروبيان. نحب نمشي نحل كونت نمشي نجم نحل كونت نمشي لبيات فرنسا قولها حل لي كونت في بيات.
6: وي نجم يجي بحذانا واحنا نعاونو باش يحل الحساب نتاعو في تونس حسب
5: اترافير بيات فرانس.
6: اترافير بيات فرانس وي نعاونو باش نبعثو له المطلب نتاعو لتونس.
5: ونوعية لي كونت الكل اللي يحب هو كونت ايبارني
6: اي كونت يحب عليه كونت ديفيز كونت دينار كونفرتيبل كونت كورون كونت ايبارني حسب البزوا نتاعو. وزاد اذا كان يستحق حاجات باش يلانسي دي كارت باش عنده ان بزوا بارتيكولير كريدي اوسي نجمو زاد نعاونو.
5: وكان واحد حال كونت في بيات في تونس
6: أي.
5: كيف ينجم يمشي ياخذ المعلومه من بيات فرنسا.
6: وي احنا كيما قلت لك قبيله لاكتيفيتي نتاعنا هو الترانسفير دارجون. دونك الترانسفير دارجون يبدا بالنسبه للناس اللي ما عندوش كونت في البيات ويحب يحل كونت وينجم يعمل الترانسفير كو سوسوا ليلو ولا حتى الاقارب نتاعو والدته وزوجته فهمت فيغ دي كونت بيات والا اوسي اذا كان هو حل كونت في البيات يجيب حذانا وينجم يعمل الترانسفير دارجون.
5: باه خلينا نتحدثوا مالا على الترانسفير دارجون والعمليه التحويلات الماليه هذه كيفاش تصير.
6: به العمليات التحويل الماليه هذه تصير يا اما يجيب حذانا للاجنس كان عنده هو باش يعمل ترانسفير اون اسبيس والا اوسي ينجموا نعملوا له ان فيبان. الفيبان هو ام مويان باش ينجم يعمل فيرمون. اليوم كما تعرف البرة معناتها اي تونسي عنده باش يكون بنكاريزي في البنك نتاعو الاوروبيه دونك ينجم يعمل السوفي ناتشوال فيبان هذايا يزيدوا في رقم لي بينيفيسير نتاعو ويعمل تحويل الفلوس يمشي ديريكتومون لحسابو في البنك او بودو 24 اور افيك دي كو تري كومبيتيتيف.
5: باه تري بيان. المرافقه في بيات فرانس كيفاش تصير؟
6: المرافقه كما قلت لك تبدا المره الاولى كيفاش باش نعرفوا شنو هو البيزوان نتاعو باش يبدا يكون ان بيزوان بيرسوناليزي هو حاجته باش يعمل ايبارني حاجته باش يعمل ان بروجي ايموبيلي ان انفستيسمون دونك
5: يعني حتى كان باش يحل مشروع ولا باش يشري دار في تونس ولا حاجه نجم يمشي لبيات فرانس يسال يقول شنو هو لي كريدي كيفاش نعمل شنو هو لو بروميير با تقدموا له المعلومات الكل على هذا مش كان باش يحل كونت ولا باش يعمل تحويل مالي كهو.
6: وي افكتيفمون نجمو احنا حتى نحضروا العمليه نتاع الاستثمار اللي باش يعملوا كسوا باش يشري دار ولا باش يعمل مشروع نحضروا هالعمليه بحل تبدا بحلين الحساب هذا بالنسبه للبيات حسب البزوه نتاعو وزاد اوسي كما قلت لك اذا كان هو مثلا جاي لتونس واختار ديجا ان بيان يحب يشري دونك المرافقه نتاعنا كيفاش باش تكون. المرافقه تكون المره الاولى في لا دوموند دوفيرتور دو كونت ابري في الترانسفير والترانسفير نحب ناكد هوني على حاجه سي كو ما فماش مونطون معناتها ليميتي سي ايليميتي سوفي دو يعطينا لي جوستيفيكاتيف نيسيسير وباش نعاونوا اللي هي مرحله مهمه ياسر بالنسبه للتوانسه اللي يحبوا يعملوا تحويلات الماليه دونك هذا اذا كان باش يعمل تحويل ويعمل لانفستيسمون سامحني حسب يحب الامتي باللي مويان بروبر نتاعو توا برشا توانسه اوسي يحبوا ياخذوا قرض دحنا نعاونوهم باش يعمل المونتاج نتاع الدوسي نتاعو نفسروا له نحاولوا نكونوا همزه توصل مع لاجونس نتاعو في البيات اذا كان باش يعمل دي سيميلاسيون ونقولوا له شنو هما الوثائق اللازمين الكل ونبعثوهم للفرع نتاعو في البيات
5: في تونس
6: باش يعملوا الدراسه والدراسه تكون سريعه باش يقدم في
5: بالنسبه
6: لفيزا ان بلاس نتاع الدوسي دونك المرافقه اون فوا اخذ لاكور زاد نعاونوه باش يزاد يبعث الفلوس بالنسبه للابور نتاعو زاد كيف هذيك فما مرافقه وفما زاد اوسي مرافقه اخرى اذا كان هو عنده زاد امتيازات جبائيه بارابور على الانفستيسمون اللي عملو كما تعرف التوانسه عندهم امتياز جبائي زادا كيف نعطيو الوثائق اللازمة وإذا كان يحب ياخذ زادا تراخيص من البنك المركزي زادا كيف نعطيوها نرافقوه نعاونوه باش ياخذ لافونتاج هذا.
5: باه كيفاش يتم الاتصال بالبيات فرانس؟
6: كما قلت لك بيات فرانس اللي هي فيترين افونسي دو لا بيات ينجم يتصلوا بينا احنا محلولين من نهار الثلاثة حتى لنهار السبت من 9 نتاع الصباح حتى 5 نتاع العشية نون ستوب. عندنا زادا اوسي السيت ويب نتاعنا www.bietfrance.com اذا كان يحب ياخذ موعد يجي باش تبدا الامور منظمه ولا يحب يتصل بينا ولا يحب يطلب اي معلومه زاد كيف اترافير السيت ليكيب بيات فرانس على ذمته اي استفسار احنا هنا باش نعاونوه باش نرافقوه باش يحقق المشروع نتاعو وخاصه باش ننصحوه.
5: تري بيان. فما زاد الباك تونسنا
6: الباك تونسنا وي كيما قلت لك احنا في لاكومبانيمون نتاعنا المره الاولى يصيرك لونتروتيان افيك لو كليون باش نفهموا شنو هما لو بوزوان خاطر كيما تعرف توانسه يجي وماذا به يبدا عنده كونت عنده كارت بيان ايفيدامون فما لو باك تونسنا اللي فيه الحقيقه برشا امتيازات نون سيلمون لي كونت اللي باش يحلهم فما لي كارت كارت ناسيونال كارت انترناسيونال فما لاسيرونس تونيزين اوسي دونك فما زاد شكون يحب زاد فما الباك تونسنا بريميوم اللي فيه زاد امتيازات اخرى نجمو نعرضو عليه دونك ديما نتمشاو مع البزوان تاع الحريف نتاعنا.
5: تري بيان هاي البرشا دونك يعطيك الصحه سي لسعد.
6: يعيشك.
5: شكرا ليك سي لسعد بن عنايه مدير فرع بيات فرانس عطاكم فكر على بيات فرانس وعلى مختلف زاد الخدمات اللي تنجم تقدمها لكم بيات فرانس. شكرا ليك يا سيدي. يعطيك الصحه تحيه ليك. كانت هذه نوفوتي دياسبورا مع بيات.
1: Diaspora. Nouveauté.
4: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قربل تونس. بيات ملتزمون معكم.
1: Diaspora. مع أميرة من دوار.

0: دياسبورا مع أميرة مدوة.
1: أعرف حقك، أعرف حقك.
2: إذا ما عاد المعلومة القانونية في أعرف حقك على موزاي كافام، أكيد المعلومة القانونية الموجهة لمستمعينا التوينسة المقيمين بالخارج. نرحب بالأستاذ علي الخريبي، نتحدث اليوم أستاذ صباح النور، مرحبا.
3: إن شاء الله نهارك مبروك أمينة، سيدة المستمعين نهاركم طيب إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة يا سيدي، شكرا لك. نتحدث اليوم على التوينسة المقيمين بالخارج، كي يجيو باش ياخذوا الريتريت نتاعهم، وقت اللي شخص يخدم في الخارج يخلص أداءاته في الخارج، فما حتى ساعات يبدأ خدم زيادة مدة في تونس اتسيتيرا، كيفاش يعمل باش يحضر هالروتريت متاعي وهذية، وجبائيا كيفاش تكون وضعيته القانونية منظم.
3: وهو كذلك يعني دونك اليوم باش نحكيه على زوز مواضيع.
2: سمحني بربي أستاذ، خلي نذكر المستمعين، كان عندكم أي تساؤل فيما يخص الغوتريت، فيما يخص كيفاش يخلص الأداءات متاعه على السالير متاعه، إن كان في تونس كما قلنا كان خدم في تونس ولا في الخارج سنوات هنا وسنوات غادي، 23 513 ألف على ذمتكم، كان عندكم أي تساؤلات طوى الآن
3: الآن وليس غدا
2: ولا 23 513 ألف على ذمتكم أستاذ علي الخريبي باش يجاوب.
3: اليوم باش نحكي على زوج مواضيع مهمة. أول موضوع اللي هو لا فيسكاليتي دو لا بونسيون دو روتريت نتاع التقاعد، جراية التقاعد، وباش نحكيو على الديتاشمون، يعني باش نحاولوا نلخصوهم في امتي كاردور. دونك أول جملة باش نبدا بها، كي نقولوا روتريت بتبيعته اون بيرسون، باش ناخذوا ليكزامبل نتاع فرنسا على خاطر اكثر جاليتنا التونسيه هي متواجده في فرنسا. دونك شخص تونسي مقيم في فرنسا وعنده اون روتريت، كي نقول مقيم جبائيا في فرنسا، اوتوماتيكمون لا روتريت نتاعو الي سوميز على امبو اون فرانس، خاضعه للاداء، خاضعه للضريبه في فرنسا اللي هي البي دو لا سورس وبلد الاقامه في نفس الوقت. برشا عباد بعد بياخذوا الروتريت نتاعهم يجيو يعيشوا في تونس، يعملوا لو روتور ديفينيتيف. واضح؟ دونك هو إلي فيسكالمون ولا مقيم في تونس سولون لي كريتير نتاع الإقامة الجبائية اللي سميناهم، عمل أكثر من 183 نهار وإلا عنده الإقامة الرئيسية نتاعو، عنده يعني لو سونتر دانتيري ايكونوميك ولا الريزيدونس نتاعو هنا في تونس. واضح؟ اللي نحب نقوله هنا إنه أن روتريتي راو ريزيدون، ان روتريتي ريزيدون فيسكال اون تونيزي، متقاعد مقيم جبائيا في تونس، راو الروتريت نتاعو تخضع للضريبه في تونس. واضح؟ هذايا يعني مما لا شك فيه، وهذايا ما ورد بالفصل 25 من لا كونفونسيون دونون دوبل امبوزيسيون بين تونس وبين فرنسا اللي هي كي دات دوبوي لي زاني 1974. دونك هنا الشخص يسخايل انه اذا كان هو مثلا ياخو 1000 يورو ويبعث، هو جبائيا مقيم في تونس وروتريت نقولوا 1000 يورو، يبعث في 200 يورو لتونس ويخلي في 800 يورو في فرنسا، يسخايل هو يظن انه il sera taxé juste à la limite نتاع كل 200 يورو. لا، هذا راهو سي ان بيج، راهو هنا نقولوا اللي بويسك هو مقيم جبائيا في تونس، راي الروتريت متاعو تخضع للضريبة على المبلغ الكل الموجود اللي دخل في تونس في ان كونت اون دينار تونيزيان، راو المبلغ الكل مش جزء من المبلغ. واضح أمينة؟ واضح الفكرة ولا؟
2: اي
3: دونك هنا شنو قلنا؟ انه المبلغ راو كي تقول انت باش نبعث جزء من المبلغ لتونس وباش نخلص لامبو كان على جزء من المبلغ هذاك، راو سيفو، راك تخلص لامبو على المبلغ الكل، على الجراية متاع التقاعد متاعك الكل، بما انك انت مقيم جبائيا في تونس. واضح؟ هنا شنو شو يقول القايل؟ هنا فما عباد، فما لو ميكانيزم دو روتنو على سورس اوتوماتيك، داكور، وفما زيدة دي ديمارش انك تعلم بهم الادارة الجبائية الفرنسية. ساعات كي تدخل الروتريت لفرنسا غاديكا يقولك انني خلصت عليه، خلصت لامبو، وكيفاش انا باش نعاود نخلص في تونس؟ لا، هنا لازمك تعلم الاداره الجبائيه غاديكا في فرنسا وتاخو اون اتيستاسيون دو ريزيدونس فيسكال من البيرو دو كونترول دي زامبو تيريتوريالمون كومبيتون اللي تعود له مقر الاقامه نتاعك، وتهزها لفرنسا وتعلمهم راو اللي انت فوزيت سومي الامبو اون تونيزي. مش هنا هما ما عادش ينحيو لك اك الغوتنيو على سورس اللي هي سي اوتوماتيك واللي هي تتقص ديريكتومون. ثم هنا القانون التونسي اعطى ان افونتاج اللي هو ما جاش في الكونفونسيون دون دوبل امبوزيسيون. بار كونتر جاي في الكود دو لامبو سور لو ريفونو اي لامبو سور لي سوسيتي. داكور، ثم ان افونتاج اللي هو انا باتمون، يعني باش نخلصوا 20% برك، يعني باش يصير انا باتمون دو 80%، فهمت، ونخلصوا كان على 20%، ونخلصوا كان على 20% ماك الروتريت هذيك. واضح؟ دونك هنا فما ان افونتاج جاي بالتشريع التونسي، هنا انا باتمون دو 80% ونخلصوا لامبو كان على 20% ماك الجرايد التقاعد نتاعنا. يعني هنا ذي معلومة ما يعرفوهاش برشا، سي ان افونتاج ما جاش في الكونفونسيون دو دوبل امبوزيسيون، ما جاش في الكود دو لامبو سور لو ريفونو، اللي لي روتريت اللي يجيو من برا والاشخاص يكونوا مقيمين جبائيا في تونس ينجموا هنا يشوفوا كيفاش يتمتعوا بالامتياز هذايا ويخلصوا كان على 20% ما كان جرايه التقاعد نتاعهم. دونك هنا بوغ ريكابيتولي، راهو مادامك مقيم جبائيا في تونس راك الجراية متاعك تخضع لللامبو في تونس.
2: هنأخذ شوية من الأسئلة متاع المستمعين. أسماء قالت أنا خدمت، قالت عندي ديكلاراسيون سي ان اس اس في تونس بوندون 5 عام وما نحبش نخسرهم العوام متاع العمل هذوما، هي في ألمانيا حاليا.
3: هي في ألمانيا. دونك هنا أسماء تاع الصحة هزتنا باش نحكيو على سوجي ثاني اللي هما لي ترافايور ديتاشي او سالاريي ديتاشي على لترونجي. أنا باش نبداو نحنا دو جينيرال لنخلطو نجاوبو على السؤال نتاع اسماء باش نحكيو على البرينسيب دو لا دو لا توتاليزاسيون نتاع لي زاني دو ترافاي. داكور امينا. دونك هنا اون بيرسون ان سالاري تونيزيان مشى بار اكزومبل لفرنسا بعثو، داكور، سواء دون لو سيكتور بوبليك والا دون لو سيكتور بريفي. كيما عندنا دي كونفونسيون دون دوبل امبوزيسيون نتاع الازدواج الضريبي، عندنا زاده لي كونفونسيون دو سيكوريتي سوسيال مع بعض الدول ومنهم فرنسا. D'accord. Par exemple, la convention de la sécurité sociale qui a été signée en 2003 entre la France et la Tunisie. شخص خرج ديتاشمون مشى باش يخدم البرا والفترة تقل عن 3 سنوات مثل مشى لفرنسا، راهو يقعد سومي للسي ان اس اس في تونس، يقعد إلي لازمو يكون فكلماتريكول هذاك ولازمو أعرفو يقعد يصب عليه. واضح؟ إذا كان فاتت الفترة 3 سنوات وهو بالخارج، واضح، يقعد يتولي هنا الصبان نتاعو كيما نقولوا نحن بلغتنا العاميه يصبوا عليه في الخارج.
2: بيه.
3: واضح.
2: بيه.
3: دونك كنا نعرفوا اللي فما ان نومبر مينيمال داني، ان نومبر مينيمال داني باش تجي تجيك روتريت. انا اسمع نقولها راك السنوات هذوكم اللي باش يصبوا عليك في تونس واللي انت صاب عليه روحك لبرا، راك هنا تقعد، راك ما تخسرهمش وتقعد تجيك الروتريت اللي من غادي وتجيك الروتريت اللي هنا.
2: تري بيان.
3: واضح.
2: عبد الله من كندا قال فماشي اتفاقيات بين تونس وكندا في مسألة التقاعد.
3: هنا سي عبد الله قولوا نثبتوا لك فيها ونجاوبوك ونجاوبوك عليه. واضح.
2: تري بيان. المستمع يقولنا مديني يظهر لي يعرف نفسه يعرف سؤال وقال كنت موظف عمومي في تونس لمدة 18 سنة بعد الاستقالة انتقلت للخليج يخدم مهندس ونصب على روحي في السي ان اس اس من 2019 كيفاش يتم احتساب التقاعد نتاعي؟
3: قولوا هناك لزاني اللي انت خدمتهم هذوكم ماكش باش تخسرهم ومن بعديك هو ولا يصب على روحه وشنو يقصد ريجيم انديبوندون؟ لازمنا نفهموا اسكو هو باش يعني خدا التقاعد ولا قدم الديميسيون نتاعو؟ واش قال امينة؟ هو الى ديميسيوني ولا خرج روتريت؟
2: استقال.
3: استقال ولا يصب على روحه؟
2: أي.
3: يعني يصب على روحه سا ديبون اسكو سو فورم دو ريجيم انديبوندون اسكو عمل اون سوسيتي والا حتى كان هو يخدم مع شخص اخر. دونك انا نقولوا له اللي روتريت نتاعو باش يتحسبوا الكل، باش تصير لا كابيتاليزاسيون دو توت لا بيريود وباش ياخذ التقاعد نتاعو كامل.
2: باه تري بيان. ايمن من قطر يقول كيفاش يتم احتساب جرايه على قليله بصفه تقريبيه باش يعرف المبالغ نتاعو؟
3: كيفاش احتساب الجرايه؟ باه اذا كان هو ريجيم انديبوندون.
2: وهل فما اتفاقيه بين تونس وقطر؟
3: هذه نثبت فيها.
2: باه
3: باه انا نشوفوا مانيش حافظ كل الاتفاقيات. بار كونتر الجرايات كيفاش يتم احتسابها؟ اذا كان هو ان سالاري في تونس، هو موش سالاري في تونس، هو في قطر. دونك هنا يمشي في لي كاتيجوري، تمام، الكاتيجوري 1 حتى يكشي الكاتيجوري 10 هذا يمشي يصب هو على روحه وحده. مثلا كاتيجوري 3 باش يخلص 500 واش في التريميست. واضح. اذا كان هو مثلا على باش يصب على سالير معين، واضح، ديما نحكيو 27.5 من سالير بروت. 27% ادمي مثلا البروت هو المونطون ابي واضحه مينا هذا هو كيفاش يحسب باش يخلص
2: خبيه. خلينا نعملوا لهم ريكاب ونخلص خاص الريتريشن والاشياء اللي لازم يعملها اصلا يبدا مركز معاها اي توصي خدم في تونس وخرج بالبره والا يخدم كان في الخارج
3: كيف كيف. اذا كان يخدم في الخارج وخدم في الخارج وخذ الريتريت ورجع لتونس واضح وهو مقيم جبائيا في تونس راهو باش يخلص لامبو على جرايه التقاعد نتاعو الكل واضح في تونس ثم لافونتاج فيسكال اللي هو لاباتمون 20-80 باش يخلص جوست على 20% من الروتريت نتاعو هذا لافونتاج فيسكال راهو لازم يعلم الدوله نتاعو اللي هو مقيم جبائيا في تونس مش ميعاودش يخلص دوب مش ميكونش دوب
2: راهو ما يخلصش زوز ما يخلصش في البلاد الاقامه وفي تونس يخلص في بلاصه واحده
3: لا ريزيدونس ولا بي دي لا سورس على فوا واضح إذا كان شخص صار له أن ديتاشمون يخدم في تونس وخرج يخدم البرة إذا كان البريود متاعه ما تتجاوز 3 سنوات أقل من 3 سنين راهو يقعد يصب على روحه في تونس هنا
2: خبية.
3: إذا كان تجاوزت أكثر يصب على روحه البرة سنوات العمل في تونس وسنوات العمل البرة راك ماكش بتخسرها لو برانسيب دو لا توتاليزاسيون دي زاني دو ترافاي راهو يقع احتسابها وياخذ روتريت سور لا باس دي زاني ترافاي
2: تخبية. يعطيك الصحة العفو. كانت هذه موعد المعلومة القانونية مع أستاذ علي الخريبي تحدثنا على الروتريت نشكرك برشا
3: يعيشك مينا يعطيك الصحة
2: احنا راجعين ومازالو ما سمعكم في دياسبورا على موزايك FM مرحبا بكم
1: أعرف حقك أعرف حقك

0: جاسبورا مع أميرة من دوا.
1: لا جيت زاير زاير.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
0: جاسبورا مع أميرة من دوا.
3: توينسها بالعالم، توينسها بالعالم.
4: رجعنا لكم من جديد مازال مسلم معكم في دياسبورا، هذه توينسة من العالم، ونتحدث على التوينسة المقيمين بالخارج. واليوم ضيفنا سيرياض عزيز، رئيس الغرفة النقابية للمستشارين في التصدير في منظمة الأعراف. سيرياض مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا للأمينة،
4: شكرا لك على قبول الدعوة لحضورك معنا. نتحدث اليوم على تحويلات التوينسة المقيمين بالخارج، قديش بلغت نسبتها تقريبا، قاعدة في تزايد، هي تقريبا من عام 2020 أو 2021. خلنا نتحدث شوية على الكتلة هذه متاع المساهمة متاع التوينسة وتحويلاتهم في الاقتصاد التونسي، وبعد نتحدث شوية على تعزيز الدور متاعهم هذا.
5: مرحبا. التوينسة اللي ساكنين في الخارج اليوم قاعدين يبعثوا من السنة في 2025 بعثوا مليار و850 المبلغ هذي في تزايد أموين ب6% من 2020،
4: كل عام يزيد 6%
5: أبري، يزيد تقريبا 6% والمبلغ هذا حسب البنك المركزي في تونس مرشح باش يزيد 6% باش يوصل 2 ملياردوات دو دينار في 2026. دونك المبلغ هذا ايجابي، وهو اليوم سي لون دي برينسيبال ريسورس نتاعنا اون ديفيز.
4: اما فما امكانيه وانه ما عادش يولي مصدر عمله صعبه فقط وموجه كينو للاستهلاك فقط، ينجم يولي استثمارات، ينجم
5: شوف هو حقيقة اليوم موجه خاصة للاستهلاك، انسينيما لوجما ديبونس كورانت متاع الميناج. الدور اليوم هام جدا، خاطر هو دبر ستامبوكلي سوسيال، خاطر كل واحد عنده شخص من الخارج قاعد يبعث في طرف فلوس ويعاون فيه، وهو en même temps c'est un soutien à la consommation في البلاد. مبالغ هامة جدا قاعدة تدخل وقاعدين يدوبيو في الاقتصاد الوطني. En même temps c'est un garant de la stabilité économique وخاصة متاع stabilité du dinar face aux principales devises l'euro والدينار. دونك ديجا à ce niveau التransfer متاع التوانسة في الخارج يلعب في رول essentiel. صحيح قاعد يمشي اسونسيلمون للكونسوماسيون، وينجم يكون الدور هذايا اهم كان نوجهوا بارتي من المبلغ هذايا للانفستيسمون دو للاستثمارات دو مانيير جينيرال. في هذاك فما دي بريالابل لازمنا نوفروهم.
4: شنو هما لي بريالابل هذوما؟ على خاطر برشا يقول لك اي منطقيين، هو التونسي شنو باش يعمل؟ باش يبعث الطرف فلوس، باش يعاون عائلته، باش يصرفوا، باش يشريوا دويره، باش يحسنوا دار العائله.
5: الكل صحيح هذا، اما هو فما حاجتين، فما كيفاش ساعه ونجي على المبلغ هذايا نتاع مليار و85 كيفاش و850 كيفاش ونجي بور اوغمونتي سو نومبر. شنو فاش حاجتنا احنا كتوانسه في الخارج اليوم؟ دافونتاج دو رقمنه، ديجيتاليزاسيون، اكثر شفافيه، اكثر تسهيلات اداريه، ثم دي بريالابل اللي هما امبورطون باش التونسي اللي عايش في الخارج يحس روحه مرتاح اكثر ويتشجع باش يدخل فلوسه لتونس. دو لا ميم مانيير فما دي زوبيراسيون فينانسيير اللي تنجم الدوله تقوم بها كيما لي زومبران اوبليغاتير اللي هما موجهين للتوانسه اللي في الخارج، اللي نجموا نفوتوا هالبروغريسيون مونسويل نتاع سي انويل نتاع 6% ونتعداو لانوتر نيفو دو بروغريسيون. هذا في الزياده نتاع المبلغ. قلت لي انت كيفاش نتعداو من الكونسوماسيون لانفستيسمون؟ التطلبات نتاع الانفستيسمون غير الكونسوماسيون، يفو اسوري ان ميور انكادرومون نتاع الجاليه نتاعنا. الجاليه نتاعنا احنا اليوم هل المليون وثمانمائة وخمسين ألف متواجدين في 69% 70% منهم موجودين في ثلاثة بلدان اللي هما فرنسا وإيطاليا وألمانيا. هل إحنا كسلطة في تونس نعرفوهم الكل؟ اسكو كلهم ريبرتوري؟ اسكو نعرفوهم بار كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل؟ اسكو احنا حددنا شكون اللي هو كابابل باش يستثمر في تونس ولا وللناس اللي تنجم تستثمر شحذرنا لهم احنا؟ وشكون باش ينكدريهم؟ باش تنكدريهم وزاره الخارجيه، الديوان التونسي في الخارج، اليوتيكا، منظمه العراف، لجمعيات باش نطوروهم. هذه السؤالات كلها مطروحه اليوم الثابت اللي ثم امكانيات وفما افكار جديده اليوم نتوجه بها للجاليه نتاعنا في الخارج. انا باش نعطيك مثال، احنا اليوم المكان اللي قاعدين نقدموا فيه دو مانيير سوبستانسييل هو الكونتينو افريكا. في الكونتينو افريكا احنا شحذرنا للجاليه نتاعنا؟ هل عملنا ونارغانيزي ديز ايفينمون باش نهزوا به الجاليه نتاعنا باش تسافر تمشي للكوت ديفوار، تمشي للسنغال ولا نيجيريا ولا غيرها باش تستثمر في بلدنا؟
4: في توينسا في افريقيا ولكن نسبه مازالت ضعيفه
5: المبلغ
4: مقارنه ببلدان اخرى كيما لبنان كيما مصر.
5: 70% من الجاليه متواجده في ثلاثه بلدان اوروبيه. كيف تمشي اليوم الساحل العاج نحكيه على دي كوميونيتي نتاع 4000 واحد، تمشي لدكار 3000، تمشي في البلدان الاخرين نحكي على عدة مئات. ولكن عنا جالية كبيرة ياسر مثلا في باريس. في باريس عنا جالية فعلة في الأغرو أليمونتير، فعلة في الأوتيلري، فعلة في الريستوراسيون. شوف قديش من بولانجي تونسي بولانجي في باريس اليوم. تصور أنت اللي بارتي من اللي بولانجي ولا هذوك ولا هما يبعثوا دي كولابوراتور ولا يبعثوا ولادهم في إفريقيا السوداء مومون ولي بولانجري سونت اون تران ديكسبلوزي في الأفريك سوبسا. نشوفك الفيد دونترينمون اللي نجمو نخلقوه. احنا يلزمنا نعاونوا الجاليه نتاعنا باش تتوجه على لو نوفيل ديستيناسيون. والسيكتور بريفي في تونس منظمه العراف تمد يدها للدوله التونسيه وللخيام في الجاليه باش نقدموا مع بعضنا لتحقيق الانجازات هذه الكل.
4: تري بيان، يعطيك الصحه سي رياض. معناها شنو تنجم تكون زادة الحلول ربما اللي الجاليه المقيمه بالخارج تنجم تقوم بها زادة، والا هالتحويل متاع المال هذا كيفاش ينجم يولي استثمار ما عادش جوست مساعدة للعائلاتك؟ هاو
5: هني قلت لك
4: في العقلية متاع
5: في عقليتنا احنا ديجا في تونس يزمك انت بيدك لترانسفير يزمك تسهلهم بالديجيتاليزاسيون. وكم باش تعمل استثمار راهو يزمك تحذر دي بلاتفورم ديدي اللي تخلي التونسي اللي في الخارج يحس اللي العملية كلها ترانسبارونت وفيها سرعة وما يقعدش يعدي الفاكونس متاعه من بيرو بالبيرو باش يقدم على المشروع متاعه. يزمنا احنا انو ديفون لي زيدي ا ميو نو زيدي. يزمنا نسهلوا لهم كجالية ناس عايشه في اوروبا مستنسين بانوت ريتم دو بروغريسيون في الملفات، ما نجمش يجي في تونس يقعد من بيرو الديوانه البيرو التجاره البيرو بيرو بيرو اون بو با بروغريسي كوم سا.
4: تري بيان، واضح جدا. يعطيك الصحه سرياد، شكرا لك على حضورك معنا. سرياد عزيز رئيس الغرفه النقابيه المستشارين في التصدير في منظمه الاعراف، شكرا لك على كل هذه التوضيحات وتحيه لك على قبول الدعوه.
5: شكرا لامن الاستضافه.
4: يعطيك الصحه يا سيدي، تحيه لك. احنا مازال مواصلين معك في الدياسبورا على موزاي كافي، مرحبا بكم.
3: توينسا بالعالم، توينسا
0: بالعالم، دياسبورا مع أميرة من دوا.

0: مع أميرة مدوة.
1: كنت هذه دياسبورا رفقناكم من 11 وحتى للنص نهار. تحية للكيب الكل, زياد غربي في الإخراج, لبنى برهومي في الإخراج الرقمي, صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. تتواصل البرمجة بعد شوية, تلقاو الموعد مع كيب ميدي ماج. احنا نتقابلوا معكم إن شاء الله نهار الاثنين الجاي في دياسبورا جديدة. في الأمان وبسلامة.
0: دياسبورا مع أميرة مدوة.

0: 5 trottinette électrique ou برشا كادوات اخرين خبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: الأخبار. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و45 درجة، بما يرفع من مؤشرات خطر اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية. ودعا ديوان والحماية المدنية إلى تجنب إشعال النار في الغابات أو قرب المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وعدم حرق الفضلات وبقايا المحاصيل، إلى جانب عدم إلقاء أعقاب السجائر أو المواد القابلة للاشتعال في الفضاءات الطبيعية. كما أوصى بمراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عبر الرقم 198. يشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق، وخاصة غدا وبعد غد، أي يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة صادرة هذا اليوم. ارتفاع كميات التمور التونسية المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 بنسبة 13.3% لتبلغ حوالي 144 ألف طن، مقابل نحو 127 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق، حسب أحدث معطيات المرصد الوطني للفلاحة. عالميا، محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يشير إلى أن بلاده توقعت ظروفا اقتصادية صعبة، ولذلك تم البدء في تخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، الطقس يتميز بسحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتكون أقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب آخر النهار بالسواحل الشمالية، والحرارة تتراوح عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي، فيما تكون بين 37 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس موزايك FM، لا راديو 100%.

0: هذه ساعتين نوفلور تاني على موزيك فم.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماغ، هذه الجمعة الأخرى بقات في البرمجة الصيفية. ميدي ماغ باش تتواصل معكم في البرمجة الشتوية، برشا برامج جديدة وبرشا حكايات على موزيك فهمت ونفسروه لكم في الوقت. ميدي ماغ من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. سعيد جدا يكون معنا ناجي زعيري. سي ناجي شنحوالك؟
2: اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بك سي ناجي، وشكرا على حضورك معنا. سي نهاد الجندوبي،
2: اهلا وسهلا.
1: يا مرحبا مرحبا، شنحوالك؟
2: الحمد لله. مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا. سي خليل شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا. مرحبا سي نوفل.
1: مرحبا مرحبا. جيهان شنحوالك؟ شنحوالك شنحوالك جيهان؟
4: الحمد لله.
1: مرحبا بك منورتنا جيهان، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك بيان سور. ناديه باش تكون معنا في الجزء الثاني من الحصه، سلاح باش يكون معنا في الجزء الثاني زاده من الحصه، سليم في اخراج الحصه التقني، منوفل اخراج الرقمي. تنجموا تتابعونا على لايف اليوتيوب، على لايف الفيسبوك، وتابعوا الحكايات الكل باش نعملوا دورة وجولة في الحكايات. جيهان باش تقولنا علاش الدنيا ولات تسخن في الليل، معناتها به فما برشا ظواهر غريبة قاعدين نعانيو فيها، منه مثلا ماء البحر ياسر سخون. خليل لاحظتها ولا معناتها
3: وثم قايلة في الليل؟
1: اي
3: قايله تقاتني
1: حمراء، معناتها للي قص عليه الضوء في الليل. شكون قص عليه الضوء كيفي في الليل البارح؟ الحكايه تاع الليل الكلكم ما فهم، حتى صحفيين واحد ما يعطيونيش فافور هكا يفرحوا بيه. لا لا
2: عليه فوق القانون، على راس مريشه هو.
1: ما فما ناس يقول لك ما تقصش على الحي هذاك فيه فلان، كي يبداو صحفيين يقول لك قص عليه. فما صح
3: لازم لا يقيل لا يرقد في الليل
1: جوستومون. دونك قص الضوء، رجع الضوء يقص باش نحكي، باش نحكيو على الدنيا وسخانة في الليل. البريد التونسي والحادث اللي صار باش نحكيو عليه، تم الإيقاف العون هذاك، إيقاف تحفظي طبعا في التحقيق. هل نكشف أم لا نكشف؟ ديما السؤال يطرح نفسه، نكشف أم لا نكشف الحقائق كما هذه؟ هذا هو السؤال اللي ديما مطروح. باش نحكيو على الحرقة، على الضحايا ربي يرحمهم التوانسة اللي توفيوا. موزيك فهم تبعت الأحداث أولا بأول على اللي صاير في بن قردان. باش نحكيو على زيارات رئيس الجمهورية وبرشا حكايات باش تحكيو في الساعة الثانية زادة. باش نحكيو لكم شوية على الكرة، كيفاش ومضة إشهارية في تلفزة تونسية تقولك وقت سخانة ما تمشيوش وحاولوا تتفاديو سخانة، بعد الومضة يلعبوا في 45 سخانة. معناتها التناسق في أبهى الحلال متاحو، علاش ما نلعبوش في الليل؟ قسم رياضة يحاول يجاوبكم، ما عندنا سنين نسألوا علاش ما نلعبوش زوز جمعيات وعلاش ما نلعبوش في الليل. ثم اللقطة متاع الموتور اللي قد في تيران بنزرت، باش نلقاو لكم الرد، شنو يعمل الموتور، شنية الشبكة ذيكا وشنية قاعدة تعمل في الساعة الثانية؟ نردوا عليها برشا حكايات. يلا نهد، مرحبا بك. هذه دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
6: بعد يوم الأحد البارح اللي شد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تتواصل اليوم الاثنين موجة الحر، والطقس باش يكون شديد الحرارة في أغلب الجهات. الحرارة تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات. الحرارة القصوى باش تكون عموما بين 40 و 46 درجة، وتتواصل الأجواء شديدة الحرارة خصوصا بالوسط والجنوب والمناطق الداخلية مع هبوب رياح الشهيلي. والاثنين يمثل حسب تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي واحد من أيام ذروة موجة الحر، على أن يبدأ التراجع التدريجي في درجات الحرارة بداية من الأربعاء. لكن في نفس الوقت الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدوة 3 لتتراوح بين 40 و 45 درجة، بما يرفع من مؤشرات خطر اندلاع الحرائق. ودعا هوني المواطنين إلى الالتزام بالتوصية الوقائية. دعا الديواني لتجنب إشعال النار في الغابات أو قرب المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وعدم حرق الفضلات وبقايا المحاصيل، إلى جانب عدم إلقاء أعقاب السجائر والمواد القابلة الاشتعال في الفضاءات الطبيعية، كما أوصى بمراقبة الأطفال ومنحهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عبر الرقم 198. ارتفاع كمية التمور التونسية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 25-26 بنسبة 13.3% لتبلغ حوالي 144 ألف طن مقابل نحو 127 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، هذا حسب أحدث معطيات المرصد الوطني للفلاحة. اليوم الاثنين 24 أوت تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 وفق ما أعلنت عليه شركة النقل بتونس، وقد تم تخصيص 151 مكتب بريد منها 130 مكتب بولاية تونس الكبرى بالإضافة إلى 21 مكتب بمراكز بقية الولايات. رئيس الدولة قيس سعيد أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. أسواق القيروان تشهد على غرار سوق المدينة العتيقة وسوق الأنحاس والمعارض التجارية حركية اقتصادية وتجارية ناشطة تزامنا مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط وافد أعداد متزايدة من الزوار والضيوف من مختلف الجهات، وسجل عدد من الفضاءات التجارية إقبال لافت على الحلويات التقليدية خاصة المقروض القيرواني بمختلف أنواعه وأشكاله إلى جانب المنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية والحرفية والتحف على غرار الزربية والحايك والنحاس. بعض المكملات الغذائية اللي تم ترويجها مجهولة المصدر أو التركيبة وقد لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والمواصفات المطلوبة ويتم ترويجها في فضاءات غير مرخص لها على غرار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجم يوصل الأمر إلى بعض الحالات إلى تقديم أدوية على أنها مكملات غذائية رغم اختلاف طبيعة كل منهم، وفق تصريح الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر والمتحدثة تأكد في تصريحها لتاب على أنه الصناعة المحلية المكملات الغذائية تحتاج اليوم إلى تشريعات قانونية تنظم طريقة تصنيعها ومسالك توزيعها وتحدد شروط الترويج لها. وبخصوص الملف هذا، طبيبة المختصة في أمراض الشيخوخة عفاف الهمامي تحذر من الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية اللي ينجم يؤدي إلى مضاعفات صحية أو تفاعلات مع بعض الأدوية. نذكروا أنه مجلس نواب الشعب يدرس اليوم في مشروع قانون في هذا الخصوص. نوفيو بخبر وفاة الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوطني عبد الرحمن الثليلي عن عمر يناهز 83 سنة، والفقيد هو نجل زعيم النقابي أحمد الثليلي أحد أبرز المناضلين الوطنيين وشغل قبل الثورة منصب المدير العام لديوان الزيت والمدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات. إن لله وإن إليه راجعون.
0: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد، ربي يرحمه وينعمه خليل،
3: الله يرحمه وينعمه سي عبد الرحمن تليلي، وربي صبر أهله ومليه. شخصية وطنية كبيرة برشا، شخصيا نعرفها من نهاية الثمانينات ووقف معي في برشا محطات، الله يرحمه وينعمه. إنسان يعني وين مر في إدارة عمومية أو غيره إلا وترك الأثر الطيب، وقف مع برشا شباب، خدم برشا ناس في المؤسسات العمومية اللي كانوا يستحقوا الخدمة، الله يرحمه وينعمه. أنا واحد من الناس أثرت برشا لأني نعرفه مليح ولأنه وقف معايا في برشا فترات،
1: ربي يرحمه وينعمه. دونك بعد شوية بعد الفاصل باش نتناقشوا شوية في الحكايات، نمشيوا في الصحافة باش نحكيوا حتى على سخانة غرغور الليل. جيهان واحد بعثنا قال اسمه غرغور الليل الشيء اللي نعيشوا فيه، ما تنعيشوا القايلة في الليل، ابعثونا على 23-513-1000 على الواتساب. يلا فاصل ونرجو لكم.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب،
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
7: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمين بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
8: ميدي ماغ
1: يلا مرحبا بكم، مازلنا معكم هذه دقيقة نيوز. دونك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والارتفاع في درجات الحرارة معناتها الامبيونس رجعت امبيونس الشتوية، معناتها كنا في الصيف كلي في شهر اوت. دونك ناهد وناجي يتناقشوا على موضوع مهم برشا، رجعت السخانة ورجع ستيك يقص علينا في الضوء ويقص الليل وصباح، معناتها وهذا نتحدث من منطلق تجربتنا الخاصه. دونك وانت قلت لنا جمع الفايته وقت خلي المشاهنة قلت لنا اني متوقع القصان، يعني اصبح امر واقع.
2: لا وديجا خرجت ستيك وقت خرجت بلاغات
1: كي منع هكا
2: خرجت
1: ما حاجه جديده علينا، راهو الضوء يقص على بلاد كامله.
3: متوقع في التقني، متوقع في المناخي، باهي في الوجود كيفاش، مع علاش في غرغور القايله وفي الليل مثلا، معناتها انا تو متحرم عليا نقيل، متحرم عليا نرقد في الليل نصبح نخدم مثلا، هذا معناتها هو الشخص اللي يعمل في الديليستاج عنده وجود داخلي يحس بك البشر اللي غفر بك القايله ولا معناها علاش في غرغور القايله من ساعتين يعملوها ساعتين ويعملوها في الليل. في الليل انت تتفرج على التلفزه على حد رياضي سايم، فماش حد رياضي معناتها هو ديجا عندنا شويه سبور مشينا عليه يا اخي عليه هكا يا اخي تمو باهي يعملوا لنا مثلا في الفجر مثلا في الهزيع الاخير من
2: وقت اللي نبداو راقدين
3: مثلا ما نفيقوش علاش علاش
2: لا ونزيدك معلومه الحق. اخرى اللي بهتتني انه فما مناطق قص عليها الضوء بدون اعلام ما خرجتش بلاغات،
1: فما مناطق ما يقصش، هذه اللي ولفنا به سينيجي كل شيء ولفنا به انه يقص الضوء. ان شاء الله يا ربي يصلحوا الامور باش الصيف عام الجاي ما نعيشوش نفس الوضعيه، انه تو لا يمت جاي باش يقص الماء خاطر الضوء قص، هذه زايده متوقعه يقول لك الضوء الماء قص خاطر الضوء قص، ولو انه انا الماء معناتها ما عادش عنده البيسونس تاع يسخن الماء، معناتها انا الماء ماشي بشويه معناتها يمشي دبا دبا
3: قطرات واللي يسكن الفوق ما يوصلش
1: هذيك،
3: ويبدو انه بطلت الصيف القائد هي سونيت البطلة. لا بطلة
1: لا يعني السونيد تقص الماء والناس تنقض في ستيك، يعني السونيد كلي متخبية معناتها. دونك تعودنا نعاود نرجع نقول ستيك كان من المفروض تعطي المناطق اللي باش يقصوا وقتاش، وقادرة السونيد تعمل هكا، وسألنا خبراء جيهان وسيناجي اللي كنا نجمو نعطيه وقتاش الضوء باش يقص وكيفاش. مثلا تعرف روحك في تونس شارع الحرية من ما 3 لل 5 لاخر من 4 لل 6 لا من المفروض لو ستيك معناتها اجتهدت كانت تنجم تعطينا، يظهر لي سينيجي من عرش
2: لا لا هذا هو هذا هو خاطر البارح انا ما نحكي على الاقل على المنطقه اللي نسكن فيها الضوء قص 4 نتاع العشية معنا بدون سابق عليه ما قعدت خاطر رجعت لوج على البلاغ اللي فيه المنطقة هذيك اللي نسكن فيها ما لقيتش، يعاود يقص مرة أخرى تقريبا في حدود 10:15 متاع الليل وتواصل إلى تقريبا 11:35 دقيقة. دونك معناها قصان بدون إعلام،
3: فما اللي عمل 10
2: يعني إعلمونا قولونا راهو الضوء مش قصوه عليكم من الساعة كذا إلى الساعة كذا
1: مش نعمل حساب
2: ولا جست ما.
1: واليوم معناتها موضوعنا يكون مع نادي في الجزء الثاني طلعوا شنو العصيده كيف الفريجدير ويقص عليه الضوء ساعتين ثلاثه هل تفسد ولا لا؟
3: بالطبيعه تفسد
1: لا
2: فما شكون اللي هي ترحي في العصيده والضوء قص.
1: البارح مساكن في عرس واحد في عرس تقرك رجعوا لنا فرحه عمري خاصة لي الضوء لا معناتها مواضيعنا تتاقلم هذه مواضيع كي نحضروا في الكوندكتور ما برمجناهمش ولينا نتاقلموا على العصيده وغيره. ترى نعملوا طلع حاسدوا استيق نفس الكلام نقولوه ولا شيء يتغير بالطبيعة ألا خبر ولا معلومة يا سينيجي ثم حكايتنا يلا نعملوا طلع جرايد
0: في الجرايد في الجرايد.
1: الموضوع يطرح للنقاش النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بن عروس، هذا آخر خبر. تأذن لأعوان فرقة شرطة العدلية بحمام نوف بالاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء المكتب البريدي. الحكاية دونك بدأت بفيديو نشرها مواطن تونسي توري وبوضوح أنه أمه باش تجبد مبلغ تقيد مبلغ آخر، ما هي باش تجبد 800 تقيد اللي هي جبد 832، واضح أنه 32 يخذهم العون، أذكم كلمة بلغ متاع 26 في يعني عرفت يحط 300 و200 باش يتلف خاطر فهمت يقول لك باش يجبد 200 مليم. وخاضت الدنيا بالفيديو اللي هبط الفيديو تحيه ليه ما فضحش الراجل هبط لاكت، والبريد التونسي اكد البارح أنه سيتخذوا الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد حاتم البريد لن يتسامح مع أي إخلال. البريد زاد كان ينجم بيانه متاع نكتبه بستيلو بيك مش تاع ذكاء اصطناعي، كان ينجم رو عمل تحقيق وهبط يقول تأكدنا وتم الإيقاف عن العمل مؤقتا كذا خير ما كجمل، وأن البريد يحاول كذا وأنه معناتها يحافظ على حق المواطن كجمل كبيرة اللي ما تعني حد شيء. نسمعوا كستري صغير معناتها من الحكاية، نفسرت لكم الحكاية. نيابة العمومية خدمت خدمتها، لو الرجل بريء بينصير يخرج على روحه، ولكن فما احساس انه الحكاية تصحح. والمواطن سأل سؤال، دونك مش نسألكم جوزة سألة، هل من حقنا نفضحوا حكاية كما كساروا؟ ولو ما هبطهاش فيديو هل تتوقع انه كانت تصير البروسيدور هذه؟ ثم اخي برشا زي ما يعملوا هكا يزيدك 20 و23 وكذا
3: يصير
1: فوالا. تراه نسمعوا كتري صغير.
8: لا لا خذيت الورقه اللي حشتها تشوف الشيك بولون صحته.
9: طلبنا منه حاجه عاديه جدا، ورقه صحتها امي اعطينا نشوفوها، فيها شي حاجه هذي؟ لو كان الامور سليمه والعمليه سليمه ما هو يمدلك الشيك بولون تاعك من حقك. لاحظوا مليح رد الفعل نتاعو وهي جانو والارباك اللي صار له.
8: صحتي يا صحتي يا مير، هاتوا سمحت تشوف. لا لا لا لا لا لا انا ولدها نحب نشوفه، انا ولدها نحب نشوفه. كمل لي فلوس يا صبا اعطينا نشوف الشيك فولون. يعيش خويا الشيك فولون. لا ما غير ما تعيط الشيك فولون نحب نشوفه.
9: ما هو قال شوفوا، المفروض يمد الشيك فولون بعد الممانعة هذيك الكل. شوفوا ترى باش يمد الشيك فولون والا لا. في نهاية الأمر رضخ وأعطاني الشيك فولون اللي ما فيهش 800 كما طلبت أمي، وإنما فيه 832 دينار. إذن إشكالية توا ولات، الشيك فولون فيه 832 مخالف لطلبته أمي، برا نقولوا طلبت 832 علاش خذت 800 دينار أكهو.
1: واضح دونك. خليل ما نحكيش توا على البوسة، تبدو العملية منظمة.
3: تبدو العملية منظمة،
1: يعني سمحوني تبدو أقول تبدو يعني تبدو صايرة برشا مرات في برشا مكاتب، ما نقولش بريد
3: في مكاتب وفي غيرها. هي مش عملية مؤسساتية، هي عملية شخصية. ثم
1: شخصية
3: ما عندهاش ضمير، قاعدة تستولي على أموال المواطنين، وما يستخفوا بالسيدات الكبار، يستخفوا بالناس ربما اللي مستعجل يحب ياخذ فلوسه. هذه صارت تصير، وهذاك علاش انت سؤالك واضح. من حقنا نكشفه، من حقنا نكشفه. لكت موجود، والوليد يعطي صحة اللي سجل كل شيء
1: بطريقة محترفة،
3: اللي سجل كل شيء وما شهرش، لأنه ديما في الشخص نقوله احنا ما نوجهوش الاتهام للناس،
1: ما شهرش، ما قالش كلام خايب، ما صحش. بالعكس الموظف يصيحه ويقول له وسع بالك، ليه خدمها بطريقة محترفة.
3: نجم يكون موظف بريء، نجم يكون مذنب. الموظف ما هوش موضوعنا، الشخصي والاتهام مش موضوعنا. أما موضوعنا أنه ثم ديزاكت متاع تحيل على المواطنين يلزم نشهروا بها، ويلزم الجهة اللي تو تخرج في البلاغ اللي هي معناتها المؤسسة المسؤولة تعطينا التوضيح اللازم. لأنه وقت يقول لك عمليات التحقق والتدقيق، وسنتحقق وسندقق، راهو عمليات التحقق والتدقيق في المسائل المالية نعرفها في المؤسسات المالية تصير كل يوم، وراهو كل كيسي يحاسب على الكاس نتاعو بالضبط شو اللي تخلو. ثم
1: اللي رقابة فورية، لو صح ما قام به اللي قام به الرقابة ما تفيقش خطر.
3: لا وقت يجي حاسب يفيقوا به.
1: لا المرام قايدة جابدة 832 عطاها 800 وخذها 32. دونك البوستة ما عندها حتى دليل، ما تخدمها بطريقة اللي يخبي البوستة ما تفيقش.
3: كي تصير ديكلاراسيون يفيقوا بيها على البلاسة، معناتها غير لقول لا نتحقق لحد شيء. إذا كان مذنب باش يظهر مذنب، إذا كان ثم رسوم يلزمها تدفعها، يلزم يعمل لها فيهم ريبريك خاصة، يقول لها عندك 32000 ناقصين ولا كذا، ولا باش تدفع 32000.
1: حتى الرسوم ما تخلطش 32 دينار،
3: ما تخلطش، بمعنى أنه موجود السلوك هذا.
1: واضح سينيجي، معناتها لاكت من الاول انت معالقا بسيد انه برشا قالوا التشهير، وحتى البوسطه لمحت التشهير، ما هوش تشهير. اكد صار في بوسطه، لم يكشف الموظف، لم يكشف اسمه، خبى تصويرته، وكشف تجاوز قد يكون تجاوز متكرر في اداراتنا التونسيه اللي هي بالاموال.
2: انا مع اللي قام به المواطن،
1: خدمة محترفة. أي
2: فوالا، خدمة محترفة، ومع الكشف والتشهير، تشهير دون لو بون سونس معناها في المنحة الإيجابي، تشهير معناها هو أنك تعلم الناس وتوثق، لأنه لو ما وثقش العملية بالفيديو ما كانتش حتى النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق وتأذن بالاحتفاظ بعون البريد هذا. دونك مع أنه الناس يلزم وقت اللي يتعرض مواطن لجريمة تحيل في أي مؤسسة كان يلزمه يعلم، حتى ما عملش فيديو يوثق يصور
3: وديكلاري
2: ويمشي يعلم بطبيعه الحال يتوجه الى اقرب مركز شرطه
1: باش الشرطه بتتري. اما لو علم والفيديو ما هبطتش يكون رد فعل ابطا شويه، باش ما نكذبش
3: هو طول يعلم مكتب البريد.
1: الضغط الاعلامي انت تعرفه، الضغط الاعلامي مهم في تسريع القيام بالامور، وبرشا برشا مشاكل تحلوا بضغط اعلامي. نحكي حتى على الويب،
2: شوف نفل مؤسسه البريد وفروحها كيف العديد من الفروع البنكية اللي من حين لآخر تصير فيها عمليات تحايل، معناها تصير عمليات التحايل الاستيلاء على أموال الحرفاء، وخاصة الاستيلاء على أموال الأموات. هذه حاجة معروفة وتصير ديما وصارت، وفما برشا ناس اليوم معناه اللي اللي اللي تحالوا من أجل الجرائم هذه واليوم يقبعوا في السجن وصدر ضدهم أحكام. يعني تلقى أحيانا معناه فما ديكونت حسابات في البنوك، في بعض البنوك. أنا أقول حالات قليلة رسمان من حسن الحظ أنا ما يش بالعدد الكبير.
1: سينيجي لحظة، فما فرق بين واحد يخو من كونت ميت وكذا وبين عملية كما هذه صارت. ركز معي، لو تصير ما فما حتى دليل انها صارت، رو معناتها معموله بطريقه تحمي السارق، لانه المراه صحت انها جبدت 832 وهي ما جبدتهمش، دونك الفلوس حطهم في جيبه، ما فما حتى دليل يمكن ادانه السيد الا لاكت اللي صوره.
2: معناتها هو علاش يعمل هو السيد هذا؟ هو يعمل على انه ثم بعض المسلمين، هي امراه معناها عمرها تقريبا فوق 80 عام، وكيف هي ثم برشا من المسنين اللي جيوا
3: يستغلوا
2: الى مكاتب البريد في الوقت هذاك باش يتقاضاو جرايات التقاعد نتاعهم، وهي ارمله دونك تتقاضى في جرايه لزوجها المتوفي الله يرحمه. شو اللي يصير؟ هي تصحح على ورقه شيك فولون، يعني شيك تاع سحب فلوس،
3: هو الموظف يعمر
2: شيك يعمر هو
3: هي استفيقته.
2: راهو فما برشا ناس،
1: لحظه تحيه للناس البريد خاطر كيجوهم كبار ويعاونوهم ويكتبوا لهم وكذا، معناتها الاغلبيه نتاع البريد راهم خدامه محلاهم. معناتها يجي راجل كبير يقول له عمر لي عايش ولده ويعمروا لهم
2: يعمروا على خاطر يا نوفل ثم برشا معناها عدد كبير منهم ما يحسنوش للقراءة ولا الكتابة، دونك يقولوا عايش ولدي عمر لي الورقة، عمر لي الشيك بولون. دونك هو ايش عمل؟ هي طلبت 800 دينار، وكما حكى ولدها قال تعودت أنها تسحب مضاعفات المئة ملتيبل دو سون، يعني تجبد مثلا 400 500 800، الصرف ما تجبدوش. دونك شعمل هو؟ هي طلبت 800 وهو خذا حتى 832، دونك اعطاها 800 دينار و32 بطبيعة الحال وين مش تمشي مش يحطها في جيبه،
1: خاطر كي حصروا طفل مدهم له قالوا ها فلوسك.
2: لا ولدها طلب الشيك فولون، هو هذاك وين
1: شفت عملي
2: وهو استاذ على حد ما علمت، هو ولدها استاذ دونك قاري ومتعلم ويعرف ويعطيه الصحة اللي شد صحيح وتحل بالدم البارد، لأنه لو كان عمل العركة كانت نجم تصير عركة والحكاية تضيع. ودونك الفيديو وثق العملية التحايل. هذا ما يعنيش أنه يعني أعوان البريد
1: أغلبهم ناس طيبة،
2: أغلبهم ناس انضاف نستخدم عروحة، لكن هذا لا يحجب حقيقة أنه فما ناس من نوع هذا. على كل تم الاحتفاظ به بإذن النيابة العمومية وخضع لي التحقيق في الضابطة العدلية، هو مركز بريد موجود في حمام نف، وسيد اعترف حتى بعملية تحيل سابقة في الاعتراف نتاعه
1: بالحق.
2: دونك وحتى تمت حتى اي معناها
1: شنو ضميره فيق شنو
2: اعترف اللي هو مش اول عمليه ارتكبها
10: هذه حسب المعطيات الأولية.
11: أي.
10: وتمت حتى دعوة الناس كل من تعرض لعملية تحيل أنه باش يمشي يتقدم إلى
11: فوالا ندعيو الناس يعني. الكل في بوسطة بانك بلاصة تاخذ منها فلوس تثبت ديما رد بالك 12,000 تقول بكشي أدائت ليلة
12: تاخذ بكستريم تاعو فيق
10: الأربعة بعد غدا مشي تحال عن النيابة العمومية. هو نوفل العملية معناها موثقة موثقة ولا نسعى بفيديو وتعرف اللي في القضاء في القانون ما يتمش الاستناد إلى الوثائق المصورة في الفيديو إلا بإذن من قاضي التحقيق. دونك يجب يكون التصوير بإذن من القضاء. دونك هو اجتهد وصور هذيك تسمى بداية قرينة.
12: قرينة.
10: ولا. دونك في انتظار.
11: لأنه بداية ما تولي قرينة إلا ما القاضي وافق. أي.
10: بداية قرينة.
11: بداية قرينة.
10: أما تأخذ بها النيابة العمومية.
11: ديجا البوست كي ردت قالت وأنا تثبت من الذكاء الاصطناعي وكذا معناتها البريد التونسي نحب نقول لك راه ما عندناش واحد ذكاء اصطناعي.
10: مع احترامي للمؤسسة البريد التونسي.
11: حقه بالأخير شوية.
10: أنه البلاغ نتاع البريد يقول على الأقل أن إدارة البريد باش تفتح بحث إداري خاطر عند الحق كل مؤسسة
11: أوقفناها وقتيا
12: عند مجلس الرقابة نتاعها
10: تفتح
12: تحقيق
10: ويعرفوا ودايور ولد المرأة السيدة رجع حتى خذا اكستري نتاع في فترات سابقة يلقى نفس لي مونطون مع نفس المبالغ مثلا يلقى مثلا 1,065,000 دينار 900
12: شوف قداش تعوض مع واحدة
10: و60 دينار فهمني. دونك هاك الصرف هذاك اللي زايد على الوحدات معناها
11: كان 4-5 في النهار او 100-200 في النهار هو مرتاح
12: ساعة نحكي النوفل كي تبدا انت في الخدمة في دار الخدمة العادية كيف تشوف خدمته وتلقى 32 و65 وكذا ينجم الرقاب بيدا تطرح الانتروغاسيون
10: واضح
12: كل على هذا جاب 1065
10: المهم عليه نقولوا احنا
11: نمشيو بسرعه للحي
10: حتى لابانا وامهاتنا والمتقاعدين خاصه اردوا بالكم كي تصحح اقرا الورقه والا اعطي لشكون يقرا لك الشيك فولون هذاك قبل ما تصح عليه.
11: واضح بين سيور تحيه اللي يخدموا في البريد والبريد الكل معناتها هذه امور شاذة طبعا ولكن به كي كل واحد يخو حقه. يلا نمشي وسليم موزايك
13: 24
11: نبدو بالصدمه غرق مركب الهجره نهت
14: صحيح نحكيه على الجديد في الموضوع هذا هو الإدارة العامة للحرس الوطني للبارح قالت أن عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر ما زالت متواصلة عن زوز مفقودين في علاقة بفجعة غرق مركب هجرة غير نظامية. وفق بيان الحرس الوطني أسفرت عمليات البحث عن انتشال 9 جثث أمس الأحد وثلاثة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالي 12 جثة فيما يتواصل عمليات البحث عن المفقودين المذكورين. تشارك في العمليات نذكر مختلف الوحدات العائمة والتابعة للديوان البحرية والحرس الوطني والحماية المدنية وجيش البحر إلى جانب زوز مروحيات تابعين للحرس الوطني والجيش الوطني. ولكن هوني خليني نرجع بكم للكلام اللي قالوا الناجي الوحيد إلى حد الآن من الحادثة هذية اللي نذكره صارت قبيلة سواحل جرجيس. تكلم في تصريحه المزيك قال المركب غاد سواحل منطقة الجدارية الواقعة بين جرجيس وبن قردين على متن 15 شخص. وتكلم لمراسلنا يقول انه المركب ابحر في ظروف جوية غير مستقرة وبعد نحو 5 ساعات من الابحار ارتفعت امواج البحر بشكل كبير الشيء اللي تسبب في مرحلة اولى في دخول الماء الى القارب هذا ثم انقلابه. يقول بعض مرافقيه قعدوا في الساعات الاولى اللي صارت بعد غرق القارب قراب من بعضهم لكن قوة الأمواج وطول فترة السباحة تسبوا في إرهاقهم وتفرقهم وأبعادهم عن بعضهم. تكلم على روحه وهو قال قعدت نعوم لمدة فاقت 48 ساعة. هات نسمعوا شوية من كلامه.
15: قعدت نعوم 48 ساعة 50 ساعة نهار من بعد المغرب النهار الخرائق لك بعد 16 درجة تحت راسي رجلت الحمد نظرت الفجر نظرت شارع من الموج فجر نوضت وراءك شايد من موجة نلقى روحي بروحي ما بحدا أي حد نزرين بيعدل والله وعاك بروحنا السيارة نلقى روحي بروحي أما القاعدة في قاعدة أما ترمنا البريد أي روح بأن يمشي تبقيت الموجة أنا سيدني الموجة للغريب يعني إذا كان مثل في رب الروح يشرب من البحر مش معك مطار قوي السباخة أما واحد يبرد بعيد علي ياسر أحسن الله ما يعني ما يسمع بعيد خلاص بأن زي السحاب ولا تعرف بهذا الزميل لكن الكرة لما أنا كنت متوكل مشيت معكم ليه لكاكا ربما بسبب نشبح في الباخر في مرة كنت نشبح في الباخر هذه قريبة مني قريبة خلاص صوت هي قاعدة صوت مطاري وليه الطول هي جاية من النين قولوا احنا النين هي جاية هيك عرضت انا حروف بناتنا مسافة 500 متر هتون شوي بدأت ننطف المية ونصفر وعينت اي لا ضرب لي كلاكسون من الباخر جي 3-4 مرات على ما شفناك بعد يجي كيلومتر فهم الدول كان نعرف المسافة هيك بجيه هيك يا محروم معنا وصلت طرفها من تالي أثم تاريخ بشوي بعيد إليه لكن في طرفها من تالي بشارة من
1: واضح
14: دونك تم انقاذه باش نفهم وتم انقاذه بعد مرور باخره تجاريه بالقرب منه بزهر سمعته وقال حطيت اخر جهد عندي باش حاولت نوصل لها ووقت اللي سمعت التزميره نتاعها فهمت انهم اني منعت معناها
1: ربي يرحمهم ينعمهم مأساة ما تتكرر عشنا برشا مآسي منها وهذا حتى نفس المنطقة عاشت برشا مآسي منها وهذا ناس تحب تحرق ناس تحب تبدل حياتها ناس تحب تعيش في ظروف أخرى اليوم ما ناش باش نحكيو على الحرقة ولكن ظاهرة كبيرة في البلدان المتوسط الكل معناتها اليوم شباب يحرق ان شاء الله يا ربي يجي وقت تونس اللي ما عادش يحبوا يحرقوا فيها ولكن اختيار للنقاش ولكن شباب يقول لك هذا الحل الوحيد باش ظروفي تتحسن في بن قردين صايره احداث في الليل نحاولوا زاد نتعاملوا معهم باكثر تفاهم فما غضب كبير معناتها من الاباء من الاخوه من الاولياء نحاولوا نتفاهموهم اكثر نحاولوا نكونوا نتحاوروا معهم اكثر خير من العنف لانه العنف ما ينجمش يؤدي الا الى توتر الاجواء خليل
12: هذا هو جوهر الموضوع النوف اللي كنت تحكي فيه راهي لوعة الفقد ما هي سهلة راهي هذيك تقولي 10 و11 عائلة معناتها في الحالة هذيك من نجمو كان نتفاهمو من نجمو كان نتعاطفو من نجمو كان نترحمو من نجمو كان نتمناو انه المآسي هذه ما عادش تتعود في بلادنا وما عادش تعود لشبابنا هذا شيء أساسي اليوم نتعاملوا مع الموضوع هو موضوع اجتماعي كما قلت أنت موجود في كل البحر الأبيض المتوسط وفي كل بحار الدنيا هذه اجتياز الحدود ساعة ساعة الرقابة ما تخلطش ساعة ساعة نمشيو 5 كيلومتر في البحر أنا فقدت حاجة واحدة قعدت نتخيل فيها في هذا الكل هو أنه الأشخاص اللي تنظم هذوما اللي ينظموا واللي يخلصوا فلوس على العباد نجي واللي يعرف اللي الفلوكة هذيك مصيرها 10 كيلومتر 5 كيلومتر ما تنجمش بالحمولة هذيك توصل شنو هما شعورهم أنا نبعد على الشباب ونبعد على لوعة العائلات ونبعد على الكل نقول راهو عندنا ناس مش فاهم
1: شعور فلوس
12: وقت تمد فلوكة بالطريقة هذيك وقت تاخذ فلوس وانت فرحان بك الفليسات اللي دخلوا لك شوف قديش من عائلة وشوف قديش يتمت وشوف قديش أثكلت من عباد هذه حاجة اثنين احنا راهو زاد مجهودات الانقاذ والرقابة زي ما تكون حاضرة في كل الحالات عندنا ولداتنا في تونس وعندنا البحر متاعنا وعندنا الممرات البحرية يا ما أنقذ الحرس الوطني هذا يلزم نقولوه أنقذ آلاف الأرواح أما يلزم ديما الحذر والحيطة لأن المنظمين شو يعملوا يرصدوا التحركات الأمنية ويرصدوا المناخ ويخرجوا في أجواء معناها ثم حيرة فيها كاملة في الجرائم هذه يلزمنا زادة نتصدوا لها وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفاو وربي يصبر عائلاتهم هذا كيف نجي مور
1: نجي زعيري
10: ربي يرحمهم اللي ماتوا ربي يصبر عائلاتهم الظاهرة ذي ما يشبش توفى وخليني أقول لك خليني راو فرض رقابة في على كامل السواحل التونسية مسألة مهمة مستحيلة من الصعب جدا لأنه باش يتواجد الحرس الوطني وحتى البحرية العسكرية في كل النقاط المعروفة وغير المعروفة راو المشكل تعرف شنو أنه كل مرة يبدلوا معناها المنطلق متاعهم على نقطة الخروج ولا الخروج ما عادش في الأوقات المعتادة الحين يبدلوا في الوقت في الليل ساعات في وسط الليل ساعات في النهار معناها هي العملية هذه ولات حتى ولات في وضح النهار اللي صار كارثة بأتم معنى الكلمة ومصيبة معناها حلت بالعائلات، خاصة العائلات الغرقة الجثث ربي يرحمهم. البارح فما مجهود كبير عمله الحرس الوطني، بحرية تابعة للحرس الوطني، انتشلوا أكثر من 11 جثة، هما اللي مشاو اللي خرجوا تقريبا 14، فما واحد انجا والبقية توفيهم الله. مازال قاعدة البارح عملية البحث إلى ساعات متأخرة في الليل.
12: قديش مازال مفقود؟
10: زوز. مازال تقريبا حوالي زوز، وصارت تقبل، وفما حتى في عمليات معناها تهبط حتى البحرية العسكرية بدأ معناها في عمليات البحث والإنقاذ والتمشيط. كانت فما ثم كانت باش تكون معاهم امراه هذه حسب
11: المشاهدات،
10: ولا امراه كانت باش تحرق معاهم، تراجعت في حسن الحظ في الدقائق الاخيره تراجعت. من الصعب انك تقضي على
11: عدد النساء سيناجي، معناتها عدد النساء اللي ولاو يحرقوا في الخمس سنوات الاخيره ضعف في ظل 4 مرات، ونساء الحباله ونساء بولادهم يحرقوا، لانه كي توصل غادي الوليد يعطيك حمايه، المراه والوليد غادي عندهم اولويه، معناتها كي مراه تحرق مع ولدها فانه تاخذ الحمايه مباشره ولدها يدخل يقرا، معناتها ولاو يمشيوا بالطريقه هذه لانه البلدان الاوروبيه توفر حمايه
12: الأطفال.
11: فمش شكون يحرق نهار الخميس، نهار الاثنين ولده يصبح يقرا. دونك فهمت اللي والرقم تضاعف، وكنا حكينا عليه تضاعف 4 مرات نتاع نساء اللي يحرقوا، معناتها تضاعف بطريقه غريبه جدا. دونك برشا اللي حرقوا تلقاهم حرقوا مرتين وفشلوا يعاودوا يحرقوا مره اخرى، معناتها فما زادك المعاوده نتاع الحرقان
10: والله، ولا
11: وكل كل الفئات
10: حتى على التمويل. راهو عمليه الحرق راهي تقريبا تتكلف في حدود 10,000 دينار، يعني 10 ملايين
12: 15 مليون.
10: معليها ربي يرحمهم توا زيد، معناها مش نقولوا حتى الفلوس منين تجي
12: الفترة هذه الواحد
10: ربي يرحمهم وكهوا، ان شاء الله ما تكررش الكوارث هذه، وراو حتى مراقبتها، والا هو فما جهد للحد منها في تقريبا في كل النقاط، يعني نحكي عن النقاط سواء الموجود على سواحل مدينة المهدية أو قليبيا أو صفاقس أو نقاط في سواحل الجنوب، معنا من الصعب جدا. ما صارت حتى معناها حملة كبيرة على القوارب الحديدية، معناها
12: هذيك تتصنع مع جتاب
10: القوارب
11: موضوع كبير وكبير برشا. باش نعطيكم عام 2024 700 امرأة تونسية وصلوا لإيطاليا، في حين 2019 كانوا 71، يعني الرقم في 5 سنين تضرب في 10. ترى نكملوا معك بسرعة ناهد الأخبار، نحكي على رئيس الجمهورية،
6: نحكيوا على زيارة رئيس الدولة اللي داها إلى معتملية الوسلتية من ولاية القروان، ونعاين عدد من وحدات انتاج المياه المعدنية وتعليبها، وطلع على سير العمل وعلى ما يعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. ووفق بلاغ الرئاسة، توجه رئيس الدولة إلى سد نبهانة بمعتملية السبيخة، طلع على وضعية الموارد المائية على جملة من المسائل المتصلة باستغلال هذه الموارد والتصرف فيها، ثم تحول إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوين بولاية المهدية. خلينا نحكي على الحوار اللي تحدث فيه على غياب قوارير المياه المعدنية من الأسواق، اللي قال أمر لم يحصل من قبل، علما وأنه تم يقول في الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات وتم توزيعها على الأسواق. هات نسمع شنو قال الرئيس.
13: ثم وضع مش طبيعي، ثم وضع مش طبيعي نتيجة زيادة من الكوفير كورون اللي جاءوا.
16: لا خلينا تهم الكوفير والناس اللي متسبتها وناس اللي حرقت وناس اللي قطعت عدد من الأنابيب، معنا حتى بالنسبة لي المعدنية حتى تو في الشارع مفقودة.
13: هي الكونسوماسيون بتلقاها طلعت سيد رئيس كلها،
16: يعني شوف الكونسوماسيون تطلع وطلعت في الأعوام السابقة، ولكن ما وصلتش لدرجة
13: هي ان شاء الله هذا هو
16: الامر. كيف قلت ما يتعلقش بالفرج هذا، قال يتعلق بتونس الكل،
13: ولا عندنا ايام يعني نقفوا فيها كومبليتمون، نقفوا الاثنين ونقفوا الخميس، علاش باش نعملوا لهنا خدمات نتاع تنظيف، فهمت بحكم نحن السيرتيفي في الفاندومي.
16: كيف قلت لك الامر ما يتعلقش بالماركات، يتعلق بوضع عام في تونس أو الوضع عام مش طبيعي. هذا الوقت
1: واضح الوضع العام المش طبيعي. وزار برشا ولايات رئيس الجمهورية،
16: ثلاثة ولايات تقريبا شمل الثلاثة ولايات، والكل الزيارات الكلها في إطار الأمن المائي. يعني بدينا بالوصلاتية بسد نبهانة، الباريق مش الوصلاتية فيها الماء المياه المعدنية، السبيخة سد نبهانة، وضعية السدود التونسية اللي ما تبشرش بالخير رغم كل الحديث اللي تقال على إصلاحها واللي تتعلق بالأمن المائي والماء متاعنا قاعد يضيع. ثم مشينا للأمور غير الطبيعية، نحب نحكي عليها خطر الطبيعي نجم تفهم الطبيعي أنه اليوم مثلا المياه المعدنية ذروة استهلاك صيف سخانة إلى آخره باش يكثر الطلب وباش يقل العرض وكذا. أما كيف واحد 80,000 قارورة مياه يخبيهم باش يضرب بهم في السوق، فهذا هو غير الطبيعي. الطبيعي في الماء والكهرباء أنه يتقص لأسباب مناخية ولا أسباب تقنية، لكن مش طبيعي، وهذا في كلام رئيس الجمهورية وزمنا نتوقف عند الزيارة جيدا، يتحدث على ثم تعمد لإفساد أنابيب تاع مياه، تعمد يقول تعمد، ثم افساد اسلاك كهربائيه تعمد. بمعنى هات نخرجوا توا من الفعل التقني والمناخي والكل اللي هو عادي ونستحملوه، اللي ما نستحملوش فما اجرام، والاجرام هذا نوف لي قولي اما شنو الاجرام هذا؟
1: اما ستيك قاعده تهبط وقاعده تقص باعترافها، معناتها ستيك قاعده تقص، معناتها مش اللي يقص في الضوء
16: هذا الطبيعي. الطبيعي
1: واللي قصد
16: غير
1: العاني على ما يتمش قبض عليه.
16: رئيس الجمهورية تحدث على فعل قصدي إجرامي لتعطيل مرافق عمومية ولتعطيل خدمات مش
1: المواطن،
16: واضحة.
1: وهل تم القبض عليه؟
16: هذا هو أنا شو نقول، القبض عليه هو مهمة. أن اليوم نحب نشوف النيابة العمومية تتحرك على خلفية هذا الحديث الرسمي المهم في إطار زيارة ميدانية رسمية، ماهوش لعب. معناتها اليوم نحب نعرف شكون إضافة إلى المعاناة اللي نعيشه فيها، فمشكون يعمق في المعاناة هذه لسبب أو لآخر، سبب إجرامي أو سبب آخر، يلزم توا إيقاف المعتدين.
1: واضح واضح سيدي بصراحة،
10: وحكينا فيه مطولا
1: ذكر على شيء
10: شوف أنا رجعت للأرقام، دخلت الموقع متاع ديوان المياه المعدنية، الأرقام متاع المعها تقول أنه الاستهلاك زاد به، لكن ما زادش بصفة كبيرة برشا. يعني مثلا من 2024 ل 2025 فما زيادة ما هيش كبيرة، معلم مايش
14: مش زيادة اللي تخلف أزمة،
10: ولا مش الزيادة الكبيرة اللي تخلي أنه تصير أزمة ونقص كبير بنوري في المياه المعلبة. الاستهلاك الفردي متاع المواطن التونسي بين 25 و24 زاد تقريبا في حدود 21 إتر، معناها الاستهلاك الفردي سنوين كان 209 لترات سنوين ولا 230، مش حاجة كبيرة.
1: أي.
10: يعني باش نحكي الخطر، علاش قلت ذكرت الرقم هذه؟ لأنه سمعت شكون يقول لك أي ما هو الطلب على المياه كثر، كما نفس السيناريو تقال على الضوء وعلى الماء وعلى كل شيء، وعلى البنان وعلى الخضرة،
1: يلزم نصيمه، يلزم نصيمه باش الماء ما يقصش. أي.
10: أنا شفت الزيارة اللي عملها رئيس الجمهورية وسمعت كلامه وقريت البلاغ اللي هبط في رئاسة الجمهورية، ورجعت مفركز في المبررات اللي قدموها المهنيين، ومنها رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعدنية المعلبة. شو اللي قال؟ قال نهار 20 أوت 2026، أعطى تصريح قال راو علق على التسعيرة اللي عملتها وزارة التجارة، قال راي مكسب للمستهلك، مكسب على الورق ماهوش مكسب في الواقع. الخاطر اللي جاء في الورق شيء، واللي قاعد يصير في الواقع شيء آخر مختلف. 800 مليم هذيك متاع الدبوسة راي ما لا وجود لها،
16: قل شيء دينار، قل شيء
10: ما فماش
1: دينار كي يبدأ صاحبك العطار.
10: أي. كما أي. عملوا في مع الحم العلوش، ولا وحنا وسقفنا ودعونا الجزارين وكذا.

0: ثم الأهم من هذا قال راوي ولادي راهو ما فماش تراجع في نسق إنتاج المياه المعدنية معناها مقارنة ب 2025 ما فماش تراجع. علاش نقول في الكلام هذا ونقرأ في التصريح هذا؟ على خاطر قاعد نسمع في الأيامات هذوما الإنتاج تاعها على خاطر كذا وبداو يسميو معناها يقدموا في الأسباب ودرشون كذا وفي تصنيع القوارير البلاستيكية وياو الراجل رئيس الغرفة قال لك راهو الانتاج هو بيدو ما طاحش
1: مش معناه الندرة غير طبيعية معناه ثم طرح احتكار ماهوش مشكلة انتاج هكا ولا لا نقولوا طرح احتكار يلزم مجاباته بالآليات القضائية والقانونية اللي هي من مهمة الأجهزة القانونية والقضائية هكا ولا لا.
0: رد على بعض المبررات اللي تقول انه انقطاع القطع الدوري متاع الكهرباء كان سبب زادنا في تراجع الانتاج. قال راهو مش صحيح ما أثرت الانقطاعات لكن تأثيرها ما كانش كبير لأنه مستوى الانتاج متاع المياه القوارير المياه المعلبة
2: ما تراجعش في الربيع يخزنوا للصيف معامل المياه
0: كي سألوه يا نوفل على أسباب أسباب النقص النقص ذا في قوارير المياه المعدنية قاروا المخزون التعديلي متاع اللي تم في جوان خاطرهما الصيف يخزنونه قبل بشهر قاروا المخزون فيه مش الانتاج نقص لا الستوك المخزون اللي عاد باش يعدلوا به السوق في شهر جوان وفيه نفذ كيفاش وعلاش ومن كان وراء هذا النفاذ ما نعرف ما عنديش الجواب به دونك وقال انه ما شوف نوفل كما قلت لك ربي يعرفوه بالعقل خاطر راهو معناها كما الحادثه نتاع البريد اللي صارت وبارك الله فيه المواطن يلزم اليوم انا ادعو كل مواطن يشري من سواء من عطار ولا من حماس ولا من عند دوارجي من اللي تحب يفرضوا عليه سعر اكثر من السعر اللي خرج في قرار وزاره التجاره
2: نقعد موت بالعطش
0: نموت
2: بالعطش
0: شو المشكله خاطر
2: شنو مشكله معناتها
0: لا خاطر هما يعولوا
2: الماء
0: يعولوا على صمت الناس
2: انا صمت مشيت الخمسه ما فهميش ماء الا السوم هذا شنعمل ما السبالة أصفر
1: هذه الناس ولا تدخل قاوي تشري في
2: المنزل جاوبني ما السبالة أصفر أنا درت على خمسة فما سوم هذا ماذا أفعل
0: أنا مشيت نهار السبت اللوج على استيكامة
2: أي.
0: مشيت شفت خمسة عطار كل عطار يفرض عليه قولك عندك الحق كان في استيكامة
2: أي شنو تعمل
0: مشيت خذيت استيكامة عند عطار الناس اللي جاءوا كل مواطن يخو عنده الحق في استيك قديش استيكامة وانا عندي القرار
2: ايش من قرار
0: احسب لي استيكا بنفس السعر المنصوص عليه في القرار
2: اي خاطرك صحافي عارفك
0: لا لا لا لا لا يا نوفل انا ما عندوش علاقه
2: شنو هذا وين هذا وين شكونوا هذا خلينا نمشيو نشريو من عنده
0: ما هو انت
2: نيجي ب 1200 الدبوزه رانا ب 1200 انا شريتها ب 1200
0: يا نوفل في بالي
2: وكان بارده تولي 1300
0: في بالي بعد ثم متحيلين ثم ناس يستغلوا فرصه
2: ما همش
0: فرصه النقص باش يزيدوا في الاسعار
2: اي
0: موجودين بارتو
2: ما همش متحيلين هذوما الاغلبيه الاغلبيه ما همش انت اللي باع لك ب 800 اقليه نادره
1: الله يرحم والديك
2: الناس الكل يبيعوا ما فماش ناجي ما فماه والله نهار السبت ساعتين وانا لا شنو باش نقعد مركز احي والليسانس وقتها مش معبي باش نقعد نعبي ليسانس باش نلوج على الماء ما فماش معناتها اللي تقول فيه كلام نظري نتاع وزاره الصحه ولا التجاره والرجاء التضامن ما يبيعوا معناتها انا الباهي ب 1200 وكل عام ديجا يعطي الصحه اللي يعطيني ستيكا لانه المفروض يمد لك زوز طبيب اي وخاطرني نقضي من عنده ديما وكذا هي ما تقول لي باش نفرض على السوق في هيت مثال شو ربي يسامحك
0: علاش علاش علاش يقعدوا الناس المستهلكين داخلين
2: بهذه الدولة اللي انت قلت الدولة
0: اي
2: صديقي
0: انا جيت كمل لك انا
2: جهين انت بعد الاخبار نعملوا باش تاخذ وقتك على الاخر باش نسالك نمشيو فاصل ساعه فاصل وبعد نرجع
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السنة

0: التجميل بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نغمر ما نوجد راحة.
0: وذلك أيام 28، 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
1: ركب عن محمد.
0: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
2: ميدي ماغ.
3: مرحبا مرحبا مرحبا بيا.
4: عجلنا فقط عندي جملة باش نكمل.
3: باش نسألك سؤال نعطي أنا وخليل نعلقه بعد أنت نسألك سؤال نشوفه قداش مازال الوقت به. صديقي هذي القرارات من اللي تعملوا القرارات وإحنا فقنا ومشينا فقنا أنه رقم وهمي ورقم لا يوجد، كيما سوم الدخان كيما سوم الكذا كيما واضح معناتها الدولة تحط لك أسوأ. أنت لا أشجع التدخين، باكو اللي جير الدولة حطته ب 4000 ونص ويتباع ب 7000. معناتها فما واقع المواطن والف به. سينيجي ما عادش تقول لي طبق المواطن والف انه الارقام. تذكر وقت قال ماذا بين نمشي نقضي من الارقام اللي تهبط فيهم الدوله. المواطن والف لو كان الدوله رفلتها، ونعرف ما معنى رفلتها مش في البلاغات اللي تبعثهم لنا واغلبهم بلاغات مكتوبه شكليا، وترفلها ويتشدوا عبيد وكذا تو يتكبسوا الناس كل الدوله مسيبه الماء على البطيخ. تخذ الحليل نص دقيقه قبل ما نعطيو نجيسك
5: التسعيره و80 فرنك و60 فرنك و50 فرنك نجموا نحكيوا عليهم وقت اللي يبدا الانتاج متوفر لنا، وقتها نشدوا صحيح ووقتها ندخلوا في نقاش اخر. احنا عندنا نقاش نتاع وفره، وعندنا نقاش نتاع مخزون، وعندنا نقاش نتاع ندره. ولهذا راهو الدينار مش اشكاليه لك، مش لاقينا الدينار كما قال لك نوفل. الدينار انا ما عنديش مشكل كي يبيع لي بدينار، ربما سعر التكلفه نتاعو ما يوصلوش باش يعمل ب 860 فرنك، لكن هذا مش متوفر. مش متوفر علاش؟ حسب المعطيات اللي اعطيتها انت احصائيا من عند رئيس مؤسسه تقول اللي الانتاج في نسق عادي، التزويد في نسق عادي، شنو اللي قاعد يصير؟
4: لا التزويد
5: اي مو قاعد ينتج ويخرج هكا ولا لا؟
4: اي ثم
5: صحيح
4: باه ثم مشكل في الوسط، ثم حلقة وسطى اللي هي التوزيع.
5: التوزيع فيه طرح متاع احتكار ومضاربة. واضح وقت تشد 8000 علبة متاع ماء معناتها ثم عملية إجرامية في وسط الحكاية. الساعة أول حاجة نحكيو عليها كيفاش نوقفوا الإجرام، ثاني حاجة نحكيو عليها أنا كمواطن يزم توصلني دبوس الماء باش نشرب الماء هكا ولا لا؟ يزم توصلني مدام الانتاج موجود، يزم قضاء الحلقات هذيك. القضاء الحلقات هذيك لي مهمتي لي مهمة ناجي لي مهمة نوفل.
4: مهمة الدولة
5: فلا. هذه مهمة الدولة كيما نحكيو على الأنابيب الماء اللي
3: نجي سعيدي. مازلت 30 سكوند كامل فيها 30 ثانية فقط.
4: المشكل أساسا يكمن في حلقات التوزيع، في مسالك التوزيع
3: في بيننا ناجي. هي الدولة ويني باش تشد حلقات التوزيع؟
4: شوف باش نكون أكثر دقيق، أنت قلت الدولة، أنا نقول لك الهيكل المؤسسة الوحيدة اللي عندها في رقم تاع مراقبة اقتصادية بالقانون من واجبه ما هيش مزية هي وزارة التجارة. عندها في رقم كبيرة من المراقبين الاقتصاديين اللي أحيانا يخرجوا حتى بالقوة العامة. علاش ما هبطوش يراقبوا في نقاط مسالك التوزيع؟ طبعا مسالك التوزيع نظمها قانون، والقانون هذا تطبق فيه وزارة التجارة. علاش؟
3: فوالا يقعد هذا السؤال مطروح. سينيجي يعطيك الصحة سي خليل، شكرا ليك. الأخبار ونرجع لكم في الساعة الثانية من ميدي ماك.
0: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت ha.com.tn. أشقة توس بو لا مود، لا مود بو توس.
6: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي والسلام.
0: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 700 303 ولا ادخل على سيت travel to do.com. travel to do لي بري تو دو.
2: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام.

0: في تونس.
1: راديو موزايكا في تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عائدات صادرات التمور تبلغ 908.4 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة ب 809.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي وفق أحدث معطيات المرصد الوطني للفلاحة. وتستحوذ تمور دجلة النور على 84% من إجمالي الكميات المصدرة، فيما بلغ متوسط سعر التمور 6.3 دينار لكيلوغرام مقابل 7.05 دينار لكيلوغرام لدجلة النور. وتتوسط توزع الصادرات التونسية على نحو 86 سوقا تستأثر دول الاتحاد الأوروبي ب 45.7% منها، تليها أفريقيا ب 22% وآسيا ب 19%. تتفاقم معضلة النفايات البلاستيكية يوميا في تونس، حيث يتم تسجيل استهلاك حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكية، كما أصبح البلاستيك بكل أنواعه منتشرا في الطرقات والشوارع والأراضي الفلاحية والبحر والشواطئ وغيرها من الفضاءات. ورئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية بمنظمة الأعراف حمزة الشاوشة يعتبر في تصريح لموزايك اليوم أن التقليص من التلوث البلاستيكي يستدعي إرادة جماعية عاجلة من كل الأطراف المتداخلة، منها الغرفة ووزارة المالية عبر صندوق مقاومة التلوث ووزارة البيئة والجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين.
3: باش نجمعوه وباش نطفو البلاد من التلوث البلاستيكي لازموا إرادة من العباد الكل. نحطوا توا الدوسي على الطاولة، فما عديد المدخلين في القطاع هذايا، منها وزارة البيئة، الجماعات المحلية، وزارة المالية اللي تشرف على صندوق مقاومة التلوث، ومنهم السادة متاع مجلس النواب اللي نحن ننتظروا فيهم باش نعملوا مبادرة تشريعية لتشجيع عملية الجمع والرسك متاع البلاستيك هذايا. كي نقعدوا على الطاولة وفما إرادة بالحق باش نجموا معناها نشوفوا حل راهو ساهل. كي قعدوا على الطاولة كغرفة وطنية والمسؤولين هذوما رانا نلقاو حلول من غدوة، وما عادش نحكيو على التلوث البلاستيكي. كيفاش نوصلوا باش البلاستيك ما عادش يتلوح، البلاستيك ما عادش نقوه في الطبيعة؟ يلزمنا نبدلوا طريقة العمل، لازم نعملوا عملية الفرز الانتقائي من المصدر، من الإدارة، من المنازل، من المدارس. شنو علمنا أولادنا؟ نعلموا رواحنا احنا كيفيه باش يحافظ على الطبيعة وكيفيه باش يجمع البلاستيك في الحاويات الخاصة.
2: وفي سياق متصل، دعا حمزة الشاوش مجلس نواب الشعب إلى إصدار قانون مشجع على بعث شركات جديدة لجمع ورسكالة البلاستيك مع تطوير المؤسسات المنظمة، مشددا على أن البلاستيك أصبح يهدد المنظومات البيئية وقطاعات اقتصادية على غرار السياحة والصيد البحرية.
3: أنا أكثر من 25,000 مجمع ومرسكل اللي ينشطوا في القطاع هذا. بالنسبة للعديد متاع البلاستيك بصفة عامة، سياسة راهو السوق الغير مهيكل ما ينجمش يعطيك العدد معناها تاع الكميات اللي جمعها هذايا، نتأسفوا له. يلزمنا أن ننظموا القطاع، خاطر السوق بعد الثورة فما 70-80% دخلي عباد تخدم غير لاباتين ذا لحد شيء، احنا عباد مهيكلة هذايا معناها مقلق السوق، واللي خلى معناها المجمعين والمراسكلين ما نجموش يتطوروا. طالبوا بدعم القطاع، المجمع والمراسكل كان ما ندعموهوش في وسائل النقل، علاش ما ياخذش فونسيون مع عند البلديات مع عند وزارة البيئة تشجعوا باش يجمع أكثر نسبة تاع بلاستيك مبلغ معين وإلا بآلة نتاع الجمع وحاجة كيما كان. ويلزمنا نبدلوا عقليتنا في عملية الجمع زادة عملية التصرف في البلاستيك. راهو العالم متقدم مع وسائل جديدة في عملية الجمع والرسكلة، رانا ما نطورناش كما يلزم. لازم الدولة دي تتدخل وتخلق شركات تشجعهم باش ينجموا يجمعوا الكميات هذه نتاع البلاستيك الغير قابلة للرسكل وغير قابلة للجمع. كل رانا نحبوا على قانون يشجع مؤسسات تاع الجمع والرسكل باش يتطوروا في مؤهلات نتاعهم ونقفوا معاهم.
2: في أخبار العالم، بعد إدانته بعدة جرائم من بينها إثارة الاقتتال الطائفي واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، قضت محكمة في سوريا حضوريا اليوم الاثنين بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون. ويعد حسون 10 شخصية مرتبطة بالحكم السابق يدينها القضاء السوري في ظل السلطات الانتقالية. وقد تولى منصب مفتي الجمهورية أعلى مرجعية دينية إسلامية رسمية في البلاد لأكثر من 16 عاما. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يؤكد الاثنين في خطاب بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال أن أوكرانيا تريد السلام لكنها لن تستسلم لروسيا بأي ثمن. يأتي ذلك فيما تعقد الدول الحليفة لأوكرانيا اجتماعا عبر الفيديو برئاسة مشتركة بين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تأمل من خلالها كييف الحصول على معدات للدفاع الجوي وتعزيز الضغوط على روسيا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك فام.

0: ماج. يا مرحبا يا مرحبا, رجعنا لكم ميدي ماج. قاعدين تبعثونا على برشا مساجات على الواتساب على 23 513, تنحاول نقراو لو ماكسيموم. تشوفوا فينا في لايف اليوتيوب. يلا نمشي والجهن علاش هكا
1: مش هكا. طولت عليه المدة نسى اسم الفقرة. مش هكا. سخانة نحكيه على سيف فيه 3 أشهر كي نجمع موجة الحر الأولى والثانية, تقريبا عدينا شهر كامل سخانة.
0: أي إن مشكلتنا به إنه سخانة في النهار مقبولة وبالقدر وبالمحبتنا كذا, أما واحد نص الليل والدنيا سخانة
2: 34 درجة مش معقول,
0: غرغور الليل ولا هذا أمر غير طبيعي.
1: هي القائلة في الليل جستمع كما قال المستمع, كما قاعدين يقولوا توينس الكل في النهار تقوينا على رويحنا شوية وحاولنا نستحملوا, ما فماش ضو, ما فماش كل شيء, ما فماش أما سخانة فما صباح وليل. علاش السخانة تدوم في الليل وعليش تطول زيدة في الليل؟ هل عندها علاقة بموجة الحر هذية؟ هل فما ظروف مناخية أخرى استثنائية؟ هل مناخ تونس قاعد يتبدل؟ لأنه نعرف
0: المناخ كنت غايب علينا, عمرنا ما حكينا على القبة
1: الحرارية.
0: رجعت انت, رجعنا القبة,
2: حتى القبة نسي اسمها قبة.
0: القبة الحرارية ذيك اللي مشيت على روحها,
1: هي توا موجودة فوق تونس تحديدا, هي حمايه أوروبا من قبة حرارية سادسة, ولكن جابت لنا سخانة لينا نحن لتونس وباش تتواصل على امتداد الجمعة هذية وتنجم توصل درجات مرتفعة 45 و46 درجة, يا إما جمعة وإلى الخميس. ولكن الغريب في الأيامات هذوما أنه نحكيو على سخانة في الليل اللي تفوت 30 درجة. كان المقياس وقت اللي نفوتوا 20 درجة نقولوا ياسر سخانة في الليل, توا نحكيو على 30 وأكثر من 30.
0: نقولوا غاتة,
1: غاتة ومغمومة وطقس مخنوق وما فميش نسمة ويقص عليك الضوء.
0: بالله سيبنا من قصة الضوء, خلينا عايشين بتفاؤل.
1: مش معاين
0: بالحق, اما ليه ليه معناتها تصير في الصيف كانت ليله ليلتين سخانه تقعد في الليل, توا وليت سلوك يومي
2: اليوم.
0: وهل باش تتواصل هكا حياتنا مع سخانه؟
1: وهل مناخ تونس قاعد يتبدل ولا ليه؟ علاش سخانه وليت تفوت 30 و35 درجه؟ اجتمعت معها عوامل اخرى كيما رطوبه عاليه, كيما ندي اللي يتجاوز درجات كبيره. السخانه المحسوسه في الليل ولا في النهار اللي تكون اعلى بدرجات كبيره من السخانه اللي نقيسوها ولينا ما عادش نجمو نفهموا, نقولوا 37 38 درجه, تتجاوزها وتقول أنا نحس فيها في 40 وفي 50 صباح مع ليل. هوني نحكيو على معاناة التوينسة في الصيف هذية اللي أثرت على حياتنا اليومية. سخانة خليت الجسم تعب وما عادش نجم يتأقلم, ما عندوش وقت للراحة حتى في الليل, ما عادش نجم يرتاح. المكيفات اللي ولات ضرورة ما عادش قالتين عليها, دونك السخانة أثرت حتى على حياتنا اليومية بخلاف الصحة متاعنا, ما عادش نرتاحوا لا صباح لا قايلة لا ليل. مع الانقطاعات اللي صايرة الكل, خلينا مش لازم نحكيو عليها لأنه حكينا حتى على الماء قبل شوية. والله خاطر
0: انا
1: قلبي واجعني على الماء, خاطر انت تحكي على الدبوزة بدينار و200
0: مش لازم نحكيو عليها هكا حكيت.
1: انا على خاطر نعيشوا فيها وليش نستحفظ يعني على دبوسة الماء, والله تستحفظ هكا بشوية تبدأ تشرب وتنحي التبذير
0: بصراحة معناتها وضع خايب انك تدور تبدأ تعمل ساعة وانت تلوج على دبوسة الماء ويبدأ يغزر لك هكا عندي كنزوز وانت تدخله هيت
1: بلفو
0: 300 تفضل
1: عند الحماس يقول لك شنو النوع اللي تحبه, حتى ما عندوش اختيار ما عليش تقوله هيت الموجود. خلينا نفهمه, هل يتحول قاعد يتحول مناخ تونس من سخانة طبيعية نعرفوها في الصيف إلى مناخ من استوائي يتحول إلى مناخ مداري, معناها سخانة تدوم على امتداد العام؟ هل طقسنا ينجم يولي كما ماليزيا وكما بعض الدول هذوما اللي سخانتهم على امتداد العام؟ شنو اللي صاير في مناخ تونس؟ معنا الخبير المناخي حمزة حشيد, مرحبا على الأولى في تونس.
3: الحلوة المديخة الدخل اللي قدمت بها الموضوع معناها ممتازة الحق, معناها تبسيط الوضع معناها بسيط عام. أهلا بيك ولا بمستمعين وزي كفا.
1: أول حاجة سؤال كما يقولنا في شمانها مناخ مداري يا حمزة حشيد؟
3: خلينا نفسره بل كل شيء جيان حسين اللي سائر السخانة دي, معناها تقريب الوضع حالي ناتج على 3 عناصر كانت مع بعضها, معناها اللي قادي نشهد وما يسمى القبة الحرارية, معناها إعلاميا هو مش مصطلح علمي, لكن معناها شنو اللي قاعد يصير. معناها حاليا عندنا مرتفع جوي قوي ممكن في الطبقات العليا, معناها الغلاف الجوي على مستوى تقريب 500 هكتوباسكال, معناها تقريب ما يقابل 5 و6 كيلومتر فوقنا. هذا بالإضافة صعود كتلة هوائية صحراوية شديدة حرارة معناها من الصحراء مرفوق برياح جنوبية وجنوبية غربية وشيلي معناها، وصار هبوط بطيء للهواء داخل المرتفع الجوي. الهواء الهابط هذاك ينضغط ويسخن ويجف معناها، والعملية تولي معروفة بالتسخين الأديباتيكي دونك
1: يعني السخانة ما عادش نجم تخرج وقاعدة محبوسة عنا أيامات وحتى الوقت يشبر بي باش تتواصل.
3: هذا السؤال يسأل في التواصل الكل معناه نشوفه في حاليا حتى بدايات شهر سبتمبر معناه باش نكمل أوت للأسف في الوضع هذا معناه الوضع الحراري هذايا. سؤالك معناه كان جيان معناه خلينا نقول الحرارة المدارية معناه نعرف كان يعكي قليلة معناه سخانة في الليل أو الغرغور الليل معناه المصطلح الأصح اللي ممكن نستعملوها يعني
1: هو الليل
3: اي معناه الليل حكينا على قبل على الليالي الاستوائيه او معناه الليالي المداريه هنا شنو اللي قاعد يصير معناه الامتداد البيك الحراريه الى ما بعد ساعات الغروب معناه وقت نحن نحكيو معناه درجات الحراره عموما شنو هي الليالي المداريه معناه وقت تفوت 20 وتكون تستقر في 25 درجه هذا معناه مصطلح كنا نحكي على الليالي الاستوائيه كمفهوم متوسع فيه اكثر معناه ممكن حتى بعد غروب الشمس ممكن بساعه او بساعتين درجات الحراره ما تحش تحت 30 وهذا تقريبا قاعدين نشاهدوا فيه الأيامات متواصلة معناها ما صارتش
1: نسمة مقطوعة وما فهميش نسمة في الليل حتى كان نسمة خفيفة باش تكون سخانة تشهيلي فيها
3: اي معناها سخانة معناها عموما اللي قاعدين نسجلوا فيه تو معناها فما وصفة معناها خلينا باش نقولوا باش نتحصلوا على الجو هذا بصفة عامة جيان وين السخانة تكون مرتفعة غالبا ما بين 30 و 35 الرطوبة نسبيا تبدا عالية بالأخص في المناطق الساحلية وين معناها تتحس اكثر وفما البوان دوزي او نقطة النادية معناها وين تتجاوز 20 درجة وفوق الخنق و 24 درجة يولي الهواء الخنقة معناها تولي تتحس معناها تولي كلي توفمون الانسان يتنفس بسيف معناها تولي محسوسة اكثر. السخانة المحسوسة كيف اللي ممكن نشوفها معناها ولات اعلى بوضوح من الحرارة اللي قاعدة تتقاس ومعناها قاعدة تتجاوز في معظم الايامات اللي نشوفوا فيها من 40 درجة وتوصل حتى ل 45 ووصلت معناها حتى ل 51 درجة معناها في قليبيا. كيف كان ثم الرياح ضعيفة ما تساعدش معنا تبخير العرق وتبريد الدم معنا والحرارة تقعد مرتفعة حتى بعد ساعتين من غروب الشمس اللي سنصي على الأقل يصير انخفاض معنا من 10 ل 15 درجة هذا مش قاعد يصير وليت معنا دونك نحكيه على الليالي المدارية معنا دونك هذا معنا كان نجمع نحن الموجة الحرارية كما كنت تحكي جيهان الأولى اللي صارت في نهايات جويليا وهذه من 3 شهور تقريبا عندنا شهر كامل ثلاث الفصل الصيف درجات الحرارة فوق المستويات الطبيعية بدرجات حرارة خانقة.
1: هذا عمره ما صار في مناخ تونس في الصيف خمس حشات
3: نقول صار ولا ما صارش أما بالفترة بالطول هذا حاجة جديدة هذا مؤكد حاجة جديدة ما سجلناهاش وما عشناهاش قبل وهذا معنى اللي يخلي الوضع معناه مناخين قاعد نحسوا اللي فما تغييرات معناه مش طبيعية جدا اللي قاعد يصير
1: اللي راجعين من الكونجيات
0: إن شاء الله ما نطلبوكش في نوفمبر ونقولوا لك هاي الفيضانات هذه حاجة جديدة ولا خاطر نحسوا مسلسل السخانة هذه معناتها نحس أكيد باش ندفعوا ثمنها في الخريف والشتاء وصيفة عامة جاي معناتها نحسوا حاجة باش تتواصل
1: هل تولي عادية زيدا ولا هل مناخ تونس الكل قاعد يتبدل السخانة
0: كامل
1: معانا نوفمبر ديسمبر
0: هو السويد كي خلطت تقريبا 40 سخانة معناتها العالم كله مقلوب
3: لا صحيح نوفل المعنى اللي تحكي فيه معناه هو معناه بداية الحلقة الأولى من مسلسل معناه طويل شوية معناه دونك الخطر الأخير درجات الحرارة اللي خزن فيها البحر كيما قلنا معناه فما ملامح حواليه راه معناه الخريف والشتاء اللي قاعدين نشاهدوا باش تكون فما تساقطات مطرية مهمة جدا في وقت وجيز هذا معناه اللي واضح واللي معناه كيف تجي فترات دافئة نوعا ما في وسط الشتاء مش نسجلوا معنا توصل بوسيبل برشا معنا في وسط الشتاء ذيك معنا مش نسجلوا درجة حرارة على امتداد أيامات تتجاوز 26-27 درجة في الشتاء هذه معنا على الأقل زوز ملامح واضحين معنا حاليا ممكن معنا تكون عناصر أخرى متاعة أما طبعا السخانة ذيك نوفل هي طاقة والطاقة قاعدة تتخزن في البحر وبطبيعة الطاقة ذيك مش تمشي باش تقعد معنا باش تاخذ أشكال مختلفة
1: لو كان نجم نلخصوا سخانة البر وسخانة البحر زيد اللي لاحظناها حمزة حشيد درجة حرارة البحر كانوا مسخن الماء هل عندها علاقة بعضها هل هذا يزيد في سخانة هذا مش نسألك كيفاش نجم نتأقلموا توا من بعد يتناقشوا في الحلول هوني
3: 33 درجة هذيك باش نقول لك ما أبدا سجلنا رقم درجة حرارة في البحر الأبيض المتوسط كان يوم 5 أوت أول مرة في التاريخ نسجله معناها على الأقل التاريخ الحديث معناها البويد دونشي السماء دراجونيرا معناها قبل بسواحل جزر البليار أول مرة في التاريخ الحديث نسجله 33 درجة
1: ثمانية
3: درجات أعلى من المعتاد ثمانية درجات ما البحر سخانته أعلى من المعتاد وصلنا ذيك كما قلت لك معناها معناها باش تتفاعل معناها بشكل ديناميكي مع مختلف اي نسمه بارده تبدا جايه من الشمال معناها تتفاعل مع الرطوبه والسخانه ذيك تتحول الى تقلبات منخفضه كما قلنا في المعني ممكن نوفمبر نحكي على الموضوع مره
1: نكملوا المسلسل شكرا لك الخبير المناخي حمدي حشيد سخانه استثنائيه الليالي ما تحش فيهم السخانه والبحر
0: والصوره وميل في السخون في النهار برد في الليل او
1: في الليل يقول لك تلبس حاجه
0: اي لا مش للدرجه تلبس حاجه
1: شي خفيفه للناس القريسه
0: اي القريسه
1: هاو كسي موافق
0: للقريسه فوالا دونك الموضوع ذو شجون لازم نقعدوا نحكيوا فيه برشا بصراحه ومهم برشا والبحر سورتو كيفاش سخون هذيك حاجه
1: تعب 8 درجات على المعطيات 33 درجه غريبة. في البحر مش عادي
0: شكرا لك زين يعطيك صحه ميرسي بوكو يلا فاصل نكملوا معكم هذه ميدي ماك
4: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا
5: يا كمر الليل أنا ضفت الويل
4: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
6: ركب على
4: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمين بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم ميدي ماغ
0: مازلنا معكم هذه ميدي ماغ على موزايك فم حذنا سلاح شنحوالك سلاح
7: مرحبا بيك نعم فل مرحبا بالكيب الكل نسلم عليكم ونسلم على كل مستمعين ومشاهدين في يوتيوب
0: هذه جيل لفاش ودرج راي مش تاو بي انتوكا معتنا
7: نسلم دينا
0: نعملوا في سيستم جديد ودخل وخروج باش ننوعوا هكا ونفلا معتنا بلاست خليلي ولي سلاح بلاست ناجي ولي ناهد بلاست نادي تقعد
7: وهذا الكل في فئات المجتمع
0: في فئات المجتمع
7: اكيد باش ما يقلقش جا شوي ياخذ جي امين قارة
0: امين قارة
7: عنده روبريك معنا
0: عنده روبريك معنا مرحبا مرحبا مرحبا يلا نمشيو لكونسو براتيك
4: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ
1: هاي سيدي اليوم في كونسو براتيك باش نحكيو على العصيدة لكن احنا حكينا على كيفاش نجمو نستهلكوها حكينا زادة على القيمة الغذائية كيفاش زادة يزي سلاح متنبي كيفاش نجمو ناكلوها ما تقديش عنا
7: الحق بالمغرفة سامحني
1: مثلا
0: شنو كيفاش
1: الطريقة الطريقة
7: سليم سليم بالخبز خاطر
0: لحظة
1: بديتو
7: سامحوني ما كان جيت
0: سليم تاكل المكرونة بالخبز كيفنا المكرونة بالخبز حاجة عادية
1: اسمع عنا اخصائي تغذية قادم معنا كنت سمعكم رايتا
0: لا مانيش علت فيها
1: عندما تقول
0: شكون خسائي
1: واحدة أخرى مش نفسها مش نفسها متاع المرة اللي فاتت واحدة أخرى في موضوع آخر
0: قلت لها كامش جيت قلنا ما تكرش العصيدة وكذا راني ضدك معناتها أعطينا شوية سوبليس
7: مصحة العبيد زادت تنصحنا مش تضرب اربع صحافي على الصباح حتى انا وفي المعنى كوميم معناها
0: مش اربع صحافي
7: انا اوفر دوز بزقوق ولو الناس ما سمعتش بها معناها
0: اربع صحافي النهار الاول صحفتين من الدار وصحفة يبعثوها الناس يكونوا منا وجيراننا وكذا معا جاركم يبعث لكم ما تاكلوش
1: عيب
0: ومن بعد صحفة كيفية رغد حط فيها شوية بسكوي وترجع حلو كنتوا تعملوها فاست
7: وبعد تبشموا مش عيب عادي
1: أفهم زيدة أي بيت نحكي في السيستم اللي خدمش وقته بي دوك اليوم موضوعنا في مش حكيهم على الانقطاع جستما متاع تيار الكهربي كيفاش نجم نحافظوا على العصيدة متاعنا في الفريجيدير لكن هذه زيدة بشيزنا الموضوع أعمق اللي هو شين دو فخوال هي سلسلة التبريد واللي زيدة حتى تهم أطعمة أخرى بخلاف العصيدة خلينا نبدأ ونحكي
7: كملها كون نحطها في الفريجيدير
1: اي مش بيها برشا طريقه مش بيها برشا دونك بما انه فما
0: انا نحب نعرفها هل فما حاجات كيذوبوا ويعاودوا يجمدوا سيفزدوا
1: صحيح برافو دونك فما مكونات سريعه التلف كيف مثلا باش تحكي لنا عليهم ضيفتنا واللي هما موجودين مثلا في الكريمه نتاع زغوغو او حتى في الطريقه نتاع كيفاش صايب العصيده
0: يفسد
1: في سعايبه وفما زيده
0: ترجم
1: به صحيح
2: سيريال
7: راديو في ستوكهولم دي ما دي كيس يا تلف
1: كيك تمبير وكها وبيه مش مشكل. دونك كيفاش زاد نجمو نظمنو السلامة الغذائية ونتجنبو انه العصيدة نتاعنا تفسد وقت اللي ناكلوها زاد ما يأثرش ذي على صحتنا. مشكورة ضيفتنا أخصائية التغذية سارة شنوف. سارة أهلا وسهلا مرحبا بيك.
6: عشان ما نجي
1: بربي خذ لي بثأري منهم هاك كنت تسمع فيش قاعدين يقولوا بربي يتكلم بربي اقف معي سارة
7: كوارث التغذية تسمع فيهم
2: معي شوية سبليس يا سارة
7: ما قلونا بالخبز ما نتصور
6: مرة في العام دونك مثل نجمو ناكلو العصيدة لا كونديسيون نادي كان تحركو شوية وقتها
1: هاي بي هاك
0: مش تقول لي مش تقول لي كل صحفة عصيدة واعمل ساعة غير ربع على تبي لا ما ما
6: نتحرك لا مو ساعة غير ربع أما شوف هي العصيدة راهي في حدتها يمكن حتى توفي نخرج شوية من السوجي أما راهي ديجا هي غذاء متكامل شو معناتها فيها عندها البروتين وفيها الجلوتيد وفيها الليبيد عندها كي تخصها صحفة عصيدة عبارة باش تعوض لك راهي فطور صباح ولا فطور نص نهار ولا عشاء الليل
0: البروتين معناتها كان كليت لقشة سكالوب ما تفيها
6: البروتين سكالوب اما فيها كونتيتي ديا
0: اي بيه
6: سيبني
0: ولا سيبني
6: هاي
0: طمنتني طب هذه الصحفة الثالثة على حسابك
2: اي لكن دكتورة على الخويلة دوب ما نقومو
0: شنو دوب ما شنو قبلها شنو تعمل سندويتش قبلها شنو على الخويلة
2: لا يزمك تفطر في بيدي ومن بعد تكل
0: شنو تفطر هي العصيدة هي فطوري شنو تفطر
2: سنة خلنا نسألوها
1: كيف تفطر
6: كي نقوموا ما نبداوش بحاجه حلوه فما حاجه اسمها لو دامبينغ سيندروم اللي هي اول حاجه توجع المعده هذيك ثاني حاجه يصير بيك نتاع انسولين دونك بيك نتاع الانسولين دونك يطلع لنا السكر برشا دونك بريفيرونس قبل ما نبداو الصحفه نتاع العصيده نحدد راهي تكون صغيره راهي نبداو قبلها بتغطين بجبن ولا طرف جبن ابيض ولا عظمه بوغ ستابيليزي السكر في الدم باش يقعد السكر في الدم راكح ومن بعد ناخذوا الحاجه الحلوه اللي باش ناخذوها راهو هذا ينطبق على اي حاجه حلوه باش ناكلوها في الصباح مش كان العصيده
0: الدامبينغ سيندروم هذه اللي كنت
6: اي لا لا هذا اللي كان حكيت لك على حسين كي ناخذوا حاجه حلوه على معده
0: ما ناخذوهاش اي
6: فوالا توجع المعده راهي على خاطر الكونتيتي الكبيره اللي كانت السكر تقلقنا في المعده حاجه اخرى تصير اللي راهو السكر على الخوي يطلع برشا في نسبه السكر في الدم بعديك يطلع برشا في الانسولين وهذا ما نحبوش نعملوه على خاطر بعد ما يطلع برشا الانسولين يعاود يهبط فيه على السكر في الدم تستابليزي السكر في الدم باش يقعد انت مستوى السكر في الدم ستابل راكح باش نعملو ناخذو سورس نتاع بروتين من الاول اللي هو نجم يكون جبن ابيض جبن السيسيليان العربي نتاعنا والا ناخذو عظمه والا راه حتى جبن المثلثات هذاك
0: مزار العربي لا
7: لا ما شفتي انا كنا
6: نجمو
1: سارة فك عليك منه الموضوع هذا يجي خلينا نحكيوا على سلسله
0: ليه مهم برشا معناتها ما ناخذوهاش طول دونك اي حاجه باش تعمل لك
1: ليبر
0: والله نصيحه مهمه برشا يعطيك صح اي
6: ما نديوش بالعصيده طول
1: ممتاز مهم برشا دونك خلي نحكيو سارة على قلنا احنا في الفترة هذية فما برشا انقطاعات متاع تاير كهربائي وشوفنا انه زادة بخلاف هذية فما عبيت الماكلة ما يعرفوش اكل ماما في اي وقت يزمك الماكلة هذيك اللي قاعدة في الجدار متاعك راي ما عادش صالحة باش تاكلها راي تنجم تضرك راي تنجم يكون فيها حتى حاجات تكون معناها حتى تسمم لك معناتها تتسمم الماكلة متاعك وتكون فيها مضرة معناتها
6: احنا طويلة باش ما نخرجوش على السوجي متاع شين دو فوا خلينا نحكي وساعة على عصيدة كيفاش لازم نطيب كيفاش لازم نستحفظوا عليها ونخبيوها وأوكاو باش نهزوها مثلا انا نسكن في تونس باش نهزها لعائلتي في الساقط شنو كيفاش نجم نهزها من غير ما نريسكيش عندها اللي انا تصير كونتاميناسيون فك العصيدة هذيك ولا لا قدر الله عندها مثلا نكسروا شين دو فوا هذيك ونجار عليها يعني اليوم اللي ميكروب يعني يكثروا فيها أول حاجة عصيدة زقوقو ماذا بينا كي نطيبوها على الأخر وننقصوا منها الماء قد ما نجمو مش معناتها كي تطيبها خليها حتى تعقد اللي هنقولوا احنا كي بيش تحطها بعديك ما تميزش ثاني حاجة إلا بلوز امبورتانت اللي الناس راهي إلا ميجليج ديما ما يحطوهاش يعني في البريوريتي نتاعهم بربي المغرفة اللي ذقنا بها العصيدة ما نرجعوش نحركوا بها راهو عبارة للميكروب نتاع الفم الكل حاطينهم قاعدين يزيدوا يتكاثروا في السخانة في الميليو نتاعهم ومن بعد نقولوا شدي العصيدة قراصت ثالث حاجة وليلي المغرفة ذقنا ناخذوا
0: مهم برشا
6: كمل فما ساعات يتعدى حتى المرتبة طيب راجلها يتعدى هكا يذوق ويرجع
0: هذيك نذوقوا باش نقولوا لها برافو بنينة نهزوا لها المورال حتى ذيك نحيوها اللقطة
6: وبربي ما نحي وبربي ما نحطوش صباعنا في الطنجرة زادا.
0: ليه الطنجرة كي تكمل كي تكمل
7: مستعادة قتلي 3 سنين حضرني أرجوها من الأول
0: ياك البيدي الطنجرة كي تكمل بعد ما تفرق هذيك أنك لها بشنغر معتها هذيك
6: طبعا ليس خاطر ياخذوا المغرفة يعملوا هكا بصبوحهم بش يشوفوها عقدة ولا لي ويعاود يرجع المغرفة هذيك كل قاعدين يجيبوا أنفيت في الميكروب في
0: ميليون فما حكاية فما حكاية تبع ثقافتنا مثلا قعمورة الخبز في صوص المقرونة نحطوها نقولوا بنينة معناتها ما نجمش نحيها اللقطة هذه معناتها تبع ثقافتي
6: اذا نقولك عليه صوص المقرونة جينيرالمون اون فالا كونسوميها
0: خاطرها تغلي
6: اكزاكتومون انا راني نحكيو على العصيدة انت تنجم تقعد في الفريجيدير فما الناس تخليها بالخمسة
0: اي خمسة ايام
6: اون بليس كان قص علينا الضوء ما نجموش دونك احنا ماذا بينا نقصوا لي ميكروب قد ما نجمو في البريباراسيون في الكونديسيونمون
0: مهم جدا وكي قص الضوء قداش الدوري قداش اي نكمل انا تفضل
6: اي انا طبش نعطيك لي زاستوك بس حتى كي نقص الضوء ديما هذا اون مينيميز يعني انت لي ريسك تتحط في تحطي صغار اون ايفيت بربيك الصحفه الكبيره اللي نعملوها هذيك نتاع العائله الكل وكل الناس الكل تاكل منها العصيده ماذا بينا نحطوها في صحاف صغار وصحافي ماذا بينا نعقموهم قبل كيفاش باش نعقموهم جوست نغسلوهم بالماء سخون على الاخر ونشفوهم مليح قبل ما نحطوا العصيده ولازمها تتحط وهي سخونه راهو هذا كل قاعدين نعملوا فيه باش نقصوا من تكاثر البكتيريا الضاره ماذا بينا العصيدة بنبعدوا على العصاي اللي يتعملوا بالحليب على خاطر هما اللي يقرصوا كيما عصيدة البوفريوة ماذا بينا نقعدوا في العصيدة البيضة وإلا عصيدة الزقوق وبالماء بردي أنفو عصام ناس تقولك نشري أنا كل عصيدة الأنبالي في حكة هذيك فيها كونسيرفاتور تو تشدني أكثر راهو اللي هذيك ما فيهاش كونسيرفاتور راهي كيفها كيما الزقوق والكعب اللي نرحيوه كيف كيف يعني أنت نستحفظوا كي نطيبوها تو باش نجيو الأكثر حاجة تقلق في العصيدة اللي هي الكريمة ماذا بينا أون ليفيت تو سامبلومون وإلا كان باش نحط كريمة نحطوها ديريكتومون قبل ما نكونسوميو العصيدة
1: باهي
6: عصيدة واحدة
0: باش تقعد كل ما تاكل طيب كريمة
6: ماذا بينا إذا نحكيو إذا كان احنا نخافوا باش يقص علينا الضوء خاطر كان حاطين كريمة قص علينا
0: نحكيو احنا في إتات بانيك اللي هو الضوء ينجم يقص
1: هو هذا الواقع
0: نضحي بالكريمة مش مشكلة
1: هي الكريمة مش
0: مشكلة أما الكريمة تزين هي العصيدة إذا
6: كان احنا سالين صحيح باش نعملوا الكريمة ما نعملوش الكريمة العربية على خاطر فيها العظم وفيها الحليب العظم ريسك نتاع معناتها سلمونيل وكل حاجات هذوك الكل كيف كيف الحليب نعملوا كريمة أكل ساشيات هذوك نتاع نقول واحنا نشريوها من العطار ولا من
1: الحاضرة تبدا
6: وكيف كيف فرد برانسيب مع العصيدة تكون عاقدة على الاخر ما نحطوش فيها لا ماء ورد لا ماء زهر لا ماء حتى شيء باش ما تميزش كيف كيف ونحاولوا كيف كيف ما نحطوش الزينة فوق الكريمة زادة ولا فوق العصيدة تو سامبلومون كان قبل ما ناكلوها هذايا طريقة بالنسبة للبريباراسيون طريقة كيفاش نحطوها في الفريجيدير كيف كيف ماذا بينا تكون الفريجيدير نعقموها قبل مش حتى كي نقص الضوء على الفريجيدير ما تتكاثرش البكتيريا برشا وتمشي للعصيدة والعصيدة كلها تفسد حطوها في بلاصة باردة بيان شوف كيما قلت لكم يعني لي ريسيبيان ولا الصحافي يكونوا صغار يعني انديفيدويال كل واحد يعني باش يخصها صحفة وحده الصحفة اللي كلينا منها ما نعاودوش ناكلو منها
0: والعصيدة في الفريجيدير نغطيوها؟
6: اي بيان شوف باش تغطيها باش تغطيها بعد ما تبرد كومبليتمون شوف المرأة اللي عندها كليماتيزور في الكوجينة وكاو ما قصش عليها الضوء هكا تنجم تخلي عصيدتها تغطيها بقماش وتخليها فوق الطاولة اللي ما عندوش ينجم يحط فنتيلاتور وكان ما فماش يحاول يحطها ديما في بلاصة ظل وبلاصة أبرد بيت في الدار وكاو هذه بالنسبة للعصيدة
1: إنهم
6: بعدها تتحط في الفريجيدير إذا كان قص الضوء والعصيدة في الفريجيدير كما قلت لك انت نظافه الفريجيدير ونظافه الصحفه قبل ما تحط تعقيم الصحفه قبل ما تحط العصيده والبريباراسيون نتاع العصيده هما اللي باش يطوروا لك في المده نتاع حفظك العصيده هذيك بلاش ضوء مي مش يعني باش ما تفسدش راهو
0: هذا يخليها تدوم ساعات بعد قداش من ساعه ضوء مقصوص نقولوا العصيده مشيت
6: يلا كانها اليغ امبيون المشكل احنا في الصيف شفت نقولوا احنا التمبيراتور امبيون يعني درجه حراره الغرفه اللي هي تختلف من دار لدار مثلا تنجم تكون درجه حراره في غرفه في داري انا 30 في دار اخرى 23 دونك لهنا بوغ ايفيتي اللي احنا نعطيو يعني وقت والعبيد يعني تدخل بعضها باش نقولوا احنا ساعتين في الفريجيدير والفريجيدير مسكره ونظيفه وكان البرا ما تفوتش ثلاثه سوايع اذا كان طيبناها بلي كونديسيون اللي عطيناهم تو بلاش كريمه ما نحطوش الكريمه
1: ونخليها تشيح معناها ما نخليوش الماء في وسطها
6: فوالا هذا ياهو
1: باهي مهم برشا باهي واي كم تفضل ساره
6: سامحني براد جوست جانسيت على الفون هذا خاطر فما ناس تقول لك نمشي نذوق العصيده وجينيرالمون يبداو من بلاد اخرى يعني من ولايه لولايه بربي نحط العصيده في كونجيلاتور في غلاسيير واللي ما عندوش غلاسيير نيسالش تاخذوا الدبل الماي
1: كلاسيك
6: فوالا وتحطوا حتى في كربونه
1: باهي باش
6: وتحطوا العصيده غادي او موان انا ما قلتش باش ما تسلش مي او موان نزيدوا نطولوا فيها حتى ساعتين من الماء
1: وماذا
6: بينا اون لا كونسوم بالوقت
1: واضح جدا يعطيك الصحة شكرا لك يا سارة ميرسي بوكو سارة شانوف مشكورة جدا
0: كل عام فما برشا تعليق جاونا على 23513000 واحد قال علاش هندي هي على الخوي ليه مش هندي اسمع عقليتك كيما احنا ما احنا ضد الطب
7: هو هو خد يقول لك البدن ما لازمكش ترجع على الصباح معناه البدن مازال كيفاق
0: يا سيدة راي حاجة فيه كيلو زقوق راهو ب 65 دينار راي حاجة فينه
2: بدنك ما يفهمش هذاك
0: ليه يفهم بدني يفهم يفهم سيبه معناتها بدني توي يتأقلم العصيده بنتها على الخوي تعمل صحفه اكيك تخليك شبعان له ماكسيموم معناتها تكون مش تجوع نص النهار تولي تجوع نص ساعتين
7: تكنيك في ساحه الحرب
2: مش بالانسولين بالبيك تاع الانسولين تولي تجوع في
1: صح صحيت كيك خلي يغلى غالب لا يحب نصائح
7: انا مع اللي قالت الدكتور
2: تحس الشيره اليمين نوع والشيره اليسار نوع في السجوات شيء
0: ترى سليم يحس بيا الوحيد
7: سليم العصيده عملك سكروت صباح حط شطر باجيت بدا ياكل
0: شطر باجيت شطر الاخر ياكل بيه المقرون
7: عيط له سوس نوار
2: صبروا برب
1: حالة
0: يا حيز انتو اللي تدخل ساعة ثانية تجينا في فورم انت يلا فاصل ونرجو
7: ولا نتحرك موقيت عصيدة
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا ترزق ويدات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
8: صدقة ومن بين كل الناس علقني
4: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
8: أخذني معك بالجو
9: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري دينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمه جديده وموزايك اف ام ميدي ماغ
0: مرحبا مرحبا في ميدي ماغ ميساج اخر جنة 23513000 قال عصيده ما باش كريمه ولوز تولي كالسراج
7: شيراب
0: نهد ما يحبش في
1: الامور الصحيه
7: يقدر وزاره الصحه ومنظوريها
0: يقولك بيش تهبط بيان وزاره الصحه لاهانه العصيده لا
7: لا لا
0: فوالا يلا
7: هو هذا كله راه ما حكيتش على العصيده طبقات هذيك كتبقى بوفري وتبقى بيستاج
2: هذيك شنو سميت عمليه ولا هي
7: ولا ما نعرفش خليك عصيده البي ولا ما فهمتش
2: ولا عصيده
7: البي عمره ما عملها البي
2: عديتها انت عمليه وعصيده البي
7: تاريخيا عمره ما عملها البي
0: فما حكايه كراجل بموتور يدور في استاد بنزرت باش يكشف هي النصلاح في برشا امور ما فاتك شيء
4: ما فاتك شيء
0: وبالله خلينا وقت لنفو انتوكس مع نهد بعد
7: اي خليكم الوقت
0: كمرك خذ راحتك
7: نحكي لنا بعد شوية على اغنية ناجحة في الخليج اسمها دق دق سبعتين هكا بالضبط دق دق سبعتين
0: لا تضحكوا ما كي تسمعوها معروفة على الاخر
7: هي حكيت دق دق سبعتين وعلي سبعتين مثلا مش خمستين ما تنعكفوها بالحكي من بعد
0: هذي في بالك وقت بن علي ما تعديش لانك تقصد 17 7 نوفمبر ما تعديش
7: اي بالضبط فما زاد لهنا نحكيو على
0: في بالك غنيت الزين هذا الواش منعت وقت بن علي
7: اي فما برشا حاجات اللي تفادي التاويل بالطبيعه لان كي نحكيو زاد لهنا على السخانه في رادس البارح ومختلف الملاعب في تونس الكره تو نفسروا بعد علاش معناها اختار انك تلعب ولا تمارس الرياضه اساسا في سخانه تفوت
2: ولا تحضر في الرياضه مش عارف تمارس
7: هو تمشي تخدم مش تمشي
0: احنا
7: نوصلوا لحماس ونرجعوا
0: ما في فرنسا توصل 40 سخانه الموظفين يروحوا لديارهم.
2: خاطر تصور الجمهور البارح حاجة توجع القلب.
0: أنا جمهور انت الملاعبي مسكين الجمهور في الاخر
2: مشيت لك ابعد انا مش حتى من الملاعبي اللي هو كونسيرني الاولاني حتى الناس اللي تتفرج وما مش عارف حتى اي فور معناها باش تفهم اللي فور نتاع الملاعبيه على التيران
7: بالضبط. لكن قبل لقيت نشوفوا ساعه شنو اللي حكيت الفيديو من ملعب بنزرت نلقاه هذا موجود ديجا.
0: والله ما عجبني عجبني امير والله جدي كان يضرب شقال عصيدة وبعدها يمسح بكسك اي وبعدها يمسح بكسكسي بالعصبين وتوفى عمره 106
1: الله يرحمه
0: يرحمه
2: فخار بكري ما يسمى بفخار.
1: يعني انت ونصايحك حاب يقول يا نيديا ما انت
0: لا نيديا بنصير المشكله مش فيكم لا نفدلكم بطبيعه
1: جاي
0: لحظه
1: تداري نفدلكم
0: هم راهو نصايح الطبيه تعملوا باش ما ننفذوهمش خد كان جي ننفذوهم الطب يصبحوا بطاله. تخيل الطبيب يقول لك اللي ما تعملوش ما نعملوش وما تكلش وما تكلش وما تتكيفش وبعد على ستريس وبعد على الغش وبعد على كذا وسخانه كذا شنو تعمل شنو اللي في صحه جيده لا لا فوالا دونك فهمت
7: صحيح
1: زمان انه الاستمراريه نتاع خدمهم
0: نمشي توا للفيديو
7: يحب يخلي وقت للانفونتوك
0: تفضل سامحني
7: نحكي على ملعب بنزرت ونشوفنا فيديو تنجموا تلاوها توا على شان يوتيوب نتاعنا موزايك اف ام زاد على باج فيسبوك موزايك تلقاو انه موتور يكركر وراه في شبكه كبيره ويدور على التيران الكل لذلك بطبيعة شفنا حاجة كانت غريبة برشة تعليقات يقول لك لها الدرجة ولينا معناها بإمكانية ياسر بسيطة معناها اللي هي ملقيناهاش حتى في السنوات الفارطة معناها نلقاوها توا. لكن هنا حسب مراسلنا مراد الدلاجي يقول انه راهو العملية هذيك هي باش تتسمى
0: اولا تبقى الصباح مش وقت الجمهور موجود تم تصبيحة الماتش فما شكون صوروا ما نعرفش
7: فما شكون صوروا وهبطها وهي العملية هذيك يجري مثلا بالموتور والشبكة هذيك باش يوقف الشعر نتاع الحشيشه خاطر التيرا ماهوش عشب طبيعي
2: سنتيتيك
7: اكزاكتومون دونك لازم باش يعملوا هكاك باش تنجم تقف الشعر خاطر ترقد بعد معناها كي تتسيب هكاك. كي سالنا المراسل نتاعنا قال انه التراكتور مهلوك نهارته فمقاوش حل دخلوا موتور وحطوا الشبكه هذيك وقعد يدور هو وربي بعينه الراجل الحقيقه معناها خاطر في الشمس يدور الموتور هذاك
0: ماهوش محمي حتى السيد يعطي صح انه كل التراكتور ما يخدمش لقى حل موتور ينجم يكون
7: تاعو. لكن من بين التعليقات تقول انه ملعب بنزرت من الملاعب اللي كانت مهمه برشا شوفوا حالتها كيفاش ولات في الايامات هذيا برشا ناس الجمهور بنزرت وشان وشان عديد الملاعب شفنا حتى فيديوهات على الباج نتاعنا موزايك اف ام شفنا ملعب المتلوي كيفاش حالته شفنا ارضيه ملعب المرسى كيفاش كان
0: شفت له
7: حالته هذيا معناها
2: مدارج رادس
0: لحظه ريت له سخف
2: شفت مدارج رادس
7: اكزاكتومون مدارج رادس كانت
0: فما ما نجموش لهين برادس يقولوا برا الافتتاح نظفوه شويه
2: الحق والله
0: سابرون ست اسابيع خدمه يخرجوا
7: حتى ست اسابيع خدمه انت عندك سيف كامل الاستاد ما يخدمش معناها كنت نجم حتى كان في النهار تمشي درجه ينظف كان كل يوم تعمل كرسي تتخلط
0: غريب جدا. عودنا تصويره في ملعب بنزرت هو الفضيحه انه بنزرت وعنده عشب اصطناعي تتذكروا بنزرت عديت 5 سنين بلا ملعب في الاخر لقوا الحل انهم يعملوا عشب اصطناعي عشب الاصطناعي في اكثر المناطق خصوبه في تونس بنزرت بيجا مع اكثر مناطق تصب فيها الامطار وخصوبه نعملوا فيها عشب اصطناعي دونك هذاك الشبكه باش توقف العشب الاصطناعي للاسف في موتور في كذا نتوقع معناتها ماريناش موتور في اي دوله اخرى في العالم معناتها
7: يمكن فما ما تصورش هذا تصور
0: بتيتر ما تصورش وواضح هذا التعليق اللي برشا ناس يعلقوا علاش ما نلعبوش في الليل علاش رادس ما نلعبوش في الليل
7: دونك نحكيو زاد لهنا نكملوا في نفس الموضوع هذا وين نلقاو انه فما برشا كلام البارح فما مباريات برشا مباريات لعبوا مع 4.5 نتاع القايله في درجه حراره تقريبا نحكيو فاتت
0: للاربعه 39
7: المؤكد ان هي فاتت 36 تقولكم علاش نحكيو على 36 بالتحديد لكن زادا نحكيو لهنا انه فما فيديو تنجموا تشوفوه زادا على الباج نتاعنا فيسبوك موزايك اف ام الفيديو فيها من مباراه الترجي والنجم البارح اللي كانت مبنيه في ملعب رادس كانت الحراره عاليه برشا صحيح على اللاعبين حاجه سخونه برشا لكن زادا الجماهير شفنا حتى مشاهد انه فما شكون داخل من الجمهور حتى من الحاضرين غير سئنا برشا من الجماهير كانوا فما قلق سخانه هذيك ما
2: تعجبش مروح على ولده صغير اللي حاضر معناها
7: اكزاكتومون معناها كانت معناها هي خطر خاطر احنا كنا نحكيوا على جوارات زاد ونحكيوا زاد على الجماهير اللي موجوده في مختلف ملاعب التونسيه الفيديو هذا بالدوله على صفحات التواصل الاجتماعي وشفنا كيفاش كانت فما برشا سخانه اما يقول القائل علاش حكيت السخانه هذه في نفس الوقت نوفل نسمعوا مثلا انه وزاره الصحه عندها ديسبوت يدوروا في التلفزه موجودين بطبيعه يحكيوا انه لازمك تتجنب اشعه الشمس
10: اشرب الماء بانتفاع تجنب التعرض المباشر للشمس البس لباس مناسب وتفقد الأشخاص الأكثر هشاشة. أما إذا ظهرت علامات ضربة الشمس، التبريد السريع وطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب ينجموا ينقذوا حياة.
0: دونك هذه تعديت في الوطنية الثانية وبعدها
7: مشيوا موجودين هذوما يدوروا حتى في الباج نتاع وزارة الصحة على فيسبوك، يجيبوا أخصائيين يحكيوا على الموضوع هذا نتاع لازم الناس ترد بالها انها تتعرض للشمس. وهذا راه صاير مش كان في رادس، الفيديو صحيح في رادس، لكن راه تقريبا كل اللي لعبوا البارح الأربعة ونص نتاع القايلة برشا ناس قالوا علاش لازمك تأخر. ها نقول لكم انا مثلا لهنا الفيف برو اللي هي النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين توصي بتأجيل الماتشوات ولا تغير توقيتها كي تتعدى الحرارة قديش 36 درجة فقط. أوه. 36 درجة إلى أن تولي الظروف أكثر أمانا للاعبين، يعني نحكي على 40 درجة غير ما يسخن عادية. هذا نجم يسبب جفاف دوخة إغماق
0: المكلوي خلطوا 45
7: اكزاكتومون. هذاك علاش حتى الظروف كانت سيئة جدا. أي لاعب كرة قدم أكيد ما يحبش أن يكون موجود في مباراة من نوع هذا. حتى البارح شفنا في أغلب الماتشات راه الجوالات تقريبا دقيقة الأولى عرقولة، معناها دقيقة الأولى ما استحقش أنه يجري، ما استحقش أنه يعمل حتى إيفور. دونك هذا بطبيعة بالنسبة لي موضوع السخانة في المباريات.
0: معناتها هو الخطأ الأول الكبير أنه ملاعبنا الكل ما هيش مجهزة بالأضواء. معناتها كي جي تحسب أنت 15 ملعب 14 ملعب، معناتها ما ينجموش ينفستيو 3 مليارات ويجهزوها الكل بالأضواء، غريبة. ثم القرار يبدو أنه قرار داخلي مخذته، خطر الجاي مع الرابطة تحكي معهم لا ما نلعبوش، وتذكروا ترجي حب تلعب في الليل بالسيف وما خلواش وكذا. معناتها البارح ماتش في رادس نعرفوا فيه ضوء، علاش ملعبوش في الليل؟ علاش نلعبوا جمهور واحد ما وليناش زوج جماهير؟ معناتها هذه أسئلة تطرح نفسها. لا أحد يريد الإجابة عنها ولا أحد يريد الإجابة. زعم جمهورنا بلابسي وكذا، ما جمهورنا هاو شامبيونز ليج يتلموا مرة الأهلي والترجي وكذا وما يصير حتى شيء. البارح ماتش الترجي والإتوال مثلا شفناه ماتش ممتع جدا، ماركاو 5 بونتو في الأجواء هذيك ممتع، جواري تصحاب مع بعضهم. أصلا أنا قول الإتوال وشفته على موزايك، قول الإتوال عمل غلطة والجازون عمل له غلطة وتمارك البونتو حتى من جواري الترجي مشاو يهزلوا في المران وكذا. معناتها لماذا ما نلعب وش في الليل؟ لماذا هذا الإجرام في حق الملاعبين؟ أنتم توريوا واحد داخل من الجمهور ما لم لاعب يجري في أول ماتش في السيزون في 40-45 سخان، شنو تحبوه؟ معناتها كيفاش تحبوا يلعبوا كرة باهية؟ للأسف لا أحد يريد الاهتمام بهذا الموضوع، ما فهمتش علاش.
7: باش نحكيو زاد لهنا على برشا مواضيع أخرين، منها التراند اللي كان خرج في الخليج، نحكيو على أغنية دق دق سبعتين. شنو هي حكاية هذه؟
0: دق دق سبعتين
7: نسمعوا هذه الأغنية ساعة ومن بعد
0: نمشيو فاصل
7: وبعد
0: ندقدقوا مع بعضنا. أغنية ممتعة خليجية ومكسرة الدنيا. ترى فاصل
11: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
12: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
11: تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group GNK Event Hoover Golden كارتاج ديكليك لافيشات أوميجا Pub Group, Neo Pub, Planète Tessera ou à Mosaïque FM.
0: Midi Mag. إذن رجعنا في مفاتك شيء على ميدي ماج على موزايك فيم. بعد شوية نادي باش تقولنا ستيك هبطت كالعادة بينات راه بشي قصة ذوي. يلا شنو الغنية الشهيرة هذه؟
7: هذه أغنية يمنية اسمها دق دق سبعتين، هو تريند يمني منتشر حاليا في تيك توك والريلز. شفناها الأغنية قاعدة تدور برشا، باش نفهم الجزيرة عملت عليها ارتيكل معناها الحكاية هذه باش يفسروا شنو الأغنية. هات نسمعوها ومن بعد تو نفسر لكم شنو هي الحكاية بالضبط.

0: دونك هذه هي دك دك 70 او علاش دك دك 70 هما 70 معناها 7 7 يقصدوا بها بدايه ارقام الهواتف المحموله في اليمن في احدى الشبكات غاديك من شركه الاتصالات وهي بدات تحكي الكل من عند مزارع.
1: القصة بلشت من فن المهجل يلي هو الأهازيج الشعبية اليمنية القديمة يلي كانوا يرددوا الفلاحين بالحقول ليخففوا تعب الحراثة والحصاد ويشعلوا الحماس. ما انحق عن جد الغنية بتحمس
2: دق دق سبعة تاين دق دق سبعة تاين سبعة صفر مرة.
1: أما بالنسبة لكلمات الغنية ففيها سر يمكن مكتار انتبهوا له، أن السبعتين مو رقم اعتباطي، هو رمز بداية أرقام الموبايلات باليمن. ومن فيديو عفوي لمزارع يمني انتشر مثل النار بالهشيم، حطوا ريمكس إيقاعي حماسي وصارت اللقطة ترند عالمي بقلدو حتى اللي مفهمين اللهجة.
0: دونك كما فهمتوا
3: الترند كيفاش يطلع
4: من لا شيء،
3: من لا شيء وين الرافيه ومانيش فاهمها. من
0: هو واحد يمني يخدم على روحه فلاح، صوروه هو يغني، قال لك يغنيوا علاش الفلاحه غاديك باش ينجم يعدي الوقت. وهي تتسمى اهزوجه يمنيه شعبيه قديمه تتسمى للمهجل. المزارعين غاديك فيبداو يخدموا في الحقول يقولوا فيها، يبداو ينشطوا في بعضهم عليها ويبداو يفتكوا. فما شكون صورها كي هبطوها الفيديو على تيك توك، اخذوا الصوت وركبوا عليه ميكس وتخدمت بالذكاء الاصطناعي ولا تغنيه ولا حكاية. اللي هو المزارع ما كان عنده حتى هدف انه باش يحكي فيها، واللي هي راه حاجه عند المزارعين الكل غاديك ما فهمش واحد بالضبط. انه لهنا حتى برشا ناس يحكيوا انه كيفاش غنيه فولكلوريه تنجم توصل للاجيال الجديده مثلا في اليمن، ولكن هي انتشرت مش كان غاديك حتى في الخليج، وصلت لبرشا بلدان. بالنسبه معناها حتى ناس اجانب كي يسمعوا ساعات حتى كان ما يفهموش الكلمات، اما يقول لك نحس بحماس ونعمل اي جو.
3: ولا ممتازه برشا الحكايه هذه. قاعدين تبعثونا برشا، فهم شكون قال اسالوا على استاد المنزه مش مشكل. كريم ترابلسي قال كي خافوا باش يلعبوا في الليل وامور امنيه نلعبوا الخمسة متاع الصباح وهكاك يوفى ماتش 7 متاع الصباح على البرود.
0: ولا ما حلاش جولت عم تيديش صباح يقوموا مع بعضهم بيه ماتش صباح بيه ولا بيه علاش
3: فقط معناتها النجم جمعيه تهبط ب 10 جوار ما قامش ليه ولا جوار يسهر يجي طول يلعب
0: اي وليه قله قليله معناها
3: طبعا قله
0: صحيح تصير في دول اخرى
3: قله قليله وتبدا قله قليله
0: تصير برا في البريمير ليج في الليغا مش في تونس
5: شو عم تحكي تحكي ولا علمكم من بكري
0: يسهروا جواراتنا

0: وانت اللي قالوا هذا كل صلاح ماذا راك ماشي لما فتوش راك ماشي لما فتوش
1: مش قلت لك هنا قبيلة
0: لا
1: مشي واي تفضل نادي نعتذره
2: لا مش مشكلة عنتك الصفحة الرسمية متاع الاستاج
0: الاشعار
2: القطاع متاع التيار الكهربي دونك في جهة تونس الكبرى المرسى برج الطويل المنزة المنارات عين زغوين حديقة كرتاج قصر سعيد الكرم حلق الويد تبربة جديدة سيدي ثابت مرنيق فوشينة المغيرة برج السدرية حتى ضامن سكرة المرور
1: نادي اثنين اللي ما قصتش اسهل
2: تصحيت ما تاو بديت عطيت المختلف في أريانا زيدة بن عروس بومهل حمام لمف إذا يكل بالنسبة لتونس الكبرى وزيدة تلقاو مختلف الجهة الشمال فما في الوطن القبلي منزل بوزلفة منزل تميم تكلسة نابل جهة زغوين كيف كيف فما برشا بلايز جهة بنزارت الشمال الغربي كيف كيف نفزل وشتيتة غرديما وبوسالم وغيره حسيلو جهة الوسط ادخلوا على صفحة رسمية بتاع ستيك
0: مع العلم ستيك في الاخر تقول لك وينجم يقص في أي جهة ما قلناهاش أي وقت الجهات اللي حطوهم الكل يكذبوهم بجملة راهو النجم ينقصوا في أي وقت في أي جهة
2: جنوب الغرب زيد أنا وفلان
1: جيس حاجة بركة ثم برشا ناس تهلك لها حاجات كي يقص عليها الضورة وإذا ما يتم إثباته ستيج راه يتعوض لك دونك تمشي للستيج تقدم مطلب ويعوضوا لك بتبيع إذا عندك حاجة منزلية وإلا عندك مشروع
0: أنت متأكد يعني
1: ستيج قال ما نعرف شان
0: ستيج قال
1: هو قال
0: إذا ما عوضت لك ستيج نجم ترفع قضية في ظرف 3-4 سنين
1: عندي صاحبي ديما قاوة عملها قدم ستيج قال لي راه صحيح الحكي
0: واضح تراه نمشي وتولى الفقرة سمحونا بدلنا شوي الوقت أنفو أنتروكس
3: أنفو والأندروكس
0: يلا نهد
1: لا عاد لازم نتذكر بالكونسيبت
0: فوالا اربع اخبار خبر فقط
1: من وفات تقري وفات سي بون كل يوم يذكروا
4: اي سيدي اربع اخبار اللي طلعوا معنا شنو الصحيح من غارة الخبر الاولاني يتحدث على جاليتنا بالخارج نحكي وعلى تحويلات التونسيين بالخارج اللي تجاوزت 9 مليارات دينار سنة 2025 هذا الخبر الاولاني 9 مليار دينار هذا الخبر الاولاني الخبر الثاني نحكيو كورة نحكيو على رئيس اليوفا ألكسندر تشيفارين في تصريح اليوم قال انه برشا ضغوطات موجودين على رئيس الفيفا جاني فانتينو في علاقة بمسألة الاستثمارات متاعو قال ما يلزمش نفوتوا حدود النقد وهوني وقف مع إنفانتينو رغم الاختلافات بيناتهم هذا الخبر الثاني الخبر الثالث يقول تونس احتلت المرتبة 35 عالميا في مؤشر الازدهار لسنة 2026 والمرتبة الثالثة افريقيا هذا هو الخبر الثالث والخبر الرابع للاسف نحكي على صادرات الدجله التونسيه اللي انخفضت بنسبه 2% مقارنه بنفس الفتره من السنه الفارطه برشا اسباب من بينهم المنافسه الكبيره اللي ولا يعرف فيها القطاع
0: واضح ثم التمر اقل تصدير تصدقوا لا نديا
2: لا ما تصدقوش ما
1: تصدقوش انا عندي واحد صديقي قال لي ما تصدقيش
0: راهو فهم برشا منافسه في
2: اي
1: احنا احنا خلينا نقولوا مثلا في التمور تونس من المعلميه راهو في هذا معنى ممكن الناس اللي تخدم في التمور
0: اي ما فما منافسه كبيره ترى به الخبر الثاني اللي يوفى
2: ينجم يكون صحيح
0: صحيح
1: ما نتصورش صحيح خاطر يمكن معناها شوف راهو تحلق در بيناتهم تاع اليوفا والفيفا فهمت
0: ما ينجمش
1: يقفش معاه هو ديجا يحبوا يستقيل
2: باه الاخبار نتاع مرتبه تونس مستحيل 35 في مؤشر الازدهار
0: باي. اقل ولا اكثر مؤشر الازدهار في العالم 35 ما نجيوش
2: ما نجيوش 35 نجيو في ترتيب
0: قداش هكيك
2: على قداش هم 100 دولة قداش من دولة فما
0: 100 واش
1: بعد ناس لا برشا برشا
2: برشا نقولوا في الثمانينات
1: و سبعينات في العالم
0: اي انت ما تصدقوش
1: انا مصدق فيه رقم ثلث افريقيا نجم
2: ينجم يكون
1: اما فيه 35 عالميا
2: مستحيل
1: لا
2: لا به وال شنو اي
4: تحويلات التونسيين بالخارج
2: ليه ماهمش 9 مليارات ما اقل نذكر خاطر 8 حاجه
0: دونك شنو صحيح
2: الصحيح هو نتاع
0: الفوت
2: لا نتاع شو اسمه نتاع التمور
0: نتاع التمور
2: نتاع التمور
0: واضح
1: ما حسيتهم كل غلطين
0: الكل غلطين.
4: نبدأ وتحويلات التونسيين بالخارج غلط. الرقم المسجل لسنة 2025 كان حوالي 8.8 مليارات دينار، ولكن هدف هو 9 مليارات هو متوقع لسنة 2026. فيما يخص

0: الاخبار الكسندر تشيفارين رئيس اليوفا كما قال سلاح تحلق ضرب بيناتهم. دونك صاروا برشا مشاكل بينات بعضهم اليوم
1: وستليق.
0: بالعكس ما وقفش معاه جمله وكمل في الليلون اللي موجود في العالم الكل ودعاه الى الاستقاله هو بدوره. دعا إنفانتينو في انه يتخلى على المنصب نتاعو. دونك غلط الاخبار. المرتبه 75 عالميا لا هي عفوا المرتبه 35 الاخبار قلت لكم ليه الرقم صحيح هو المرتبه 75 عالميا ولكن صلاح هوني عنده الحق. تونس صدرت أفريقيا. دول شمال افريقيا وحلت في المرتبه الثالثه افريقيا. نذكروا انه المؤشر هذا يعتمد في ترتيبه على 160 مؤشر واكثر من 615,000 معطى. والاخبار الاخير خاطئ. ارتفعت كميه التمور التونسيه المصدره بنسبه 13.3% وكنت حكيت عليها في الساعه الاولى لكن ركزتوا شويه صلاح ونادي راكم قلتوه الاخبار.
2: دونك الاخبار كل غلطه
0: الاخبار الاربعه الكل غلطه.
2: شكرا شكرا شكرا لكم الاخبار مراد. بعد جي سبور اكسبريس ومن بعد لافتر ورك مع حسن الهملي نتقابلوا احنا غدوه شيء طيبه في لمن.
3: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
4: شكون قال اللي سيفو في مع ترابل تو دو جو سيف وتفرهيد ما يوفيش اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافوس صغيره والباقي في الاوتيل ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت ترابل تو دو.com ترابل تو دو Les prix, tout doux. تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي
5: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر
4: والنجمة ديليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج كونوا في الموعد
6: يا مولانا يا العالي يا الله انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى
4: avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV Plus et Mosaïque FM مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود الماتري الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسيه التصرف الماليه والتسويق خبره سنين تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعه محمود الماتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn
7: سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت ولا

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة أستاغا تفيد أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين 24 أوت ما بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد زوال، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. وسيشمل القطع ببعض المناطق من جهة تونس الكبرى على غرار فوشانة والمرسى والمغيرة وبرج الطويل وبرج سدرية والمنازة وحي التضامن والمنارات وسكرة وعين زهوان والمروج وحدائق قرطاج ومجرين وقصر السعيد ورادسة والكرم والزهرة وحلق الواد وحمام نمفة وتمربة ومهلة وجديدة وبن عروس ومرناق وأريانة وسيدي ثابت ودوار هيشر. كما سيشمل بعض المناطق من جهات الشمال وطن قبلي وزهوان وبن زرتة والشمال الغربي والوسط وأسفاخس والجنوبة. وأشارت شركة أستاغا إلى أمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ولفتت إلى أن هذه القائمة ليست نهائية إذ يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي يقول أن الطرف الاجتماعي يعبر عن استيائه من إقصاء وزارة التربية للطرف النقبي فيما يتعلق باستعدادات العودة المدرسية المقبلة. وصافي يؤكد أن النقص المحتمل في الإطار التربوي خلال العودة المدرسية المقبلة لا ينحصر فقط في الأساتذة بل يشمل كل الأسلاك التربوية من تعليم أساسي وثانوي وقيمين وإطار إدارية.
1: نجل احنا كطرف اجتماعي جامعة التعليم الثانوي وكل الهياكل النقابية والأساتذة نسجل استياءنا من إقصاء الطرف الاجتماعي في كل ما يتعلق بما يمثل أسا من أسس العودة المدرسية، وأعني أن نكون طرفا حقيقيا في بناء هذه العودة. اليوم نشوف احنا أن الوزارة في علاقة بالعودة المدرسية وبمآلات ومصير المؤسسة العمومية. السؤال يتمحور حول النقص الفادح في علاقة بالإطار التربوي، وهذا النقص لا نجده فقط في عدد الأساتذة في كل الأسلاك التربوية من إداريين من قيمين وحتى بالنسبة إلى قطاع التعليم الأساسي. الأرقام وإن غابت الأرقام فإن هناك مؤشرات واضحة وجلية بأننا سنكون على أبواب عودة مدرسية ستثقل كاهل الزملاء والزميلات وتمثل عقبة أمام تطوير العمل داخل المؤسسات التربوية. بالنسبة للأرقام، أنا آخر رقم معناها أحتفظ به معناها وقت كنا في تواصل مع وزارة التربية فاق 5000 نقص في الإطار التربوي.
0: أصحاب سيارات تاكسي جماعي بجهة منوبة ينفذون صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل مطالبين بتنفيذ منشور الوزارة الخاص بتنظيم النقل الجماعي في الجهة، مشددين على ضرورة إيقاف إسناد الرخص حتى تثبت في مدى صحة تطبيق مقاييس الإسناد وفق تعبيرهم.
2: نحن سواق تاكسي جامعي ولاية منوبة، جينا في وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل على المظلمة اللي صايرة في 30 رخصة يسندها السيد الوالي في القائمة الأولية فيها تلاعب في بعض الأشخاص مش الناس كل. بالنسبة لنحن ما طلبنا إيقاف الإسناد فورا وعطاء الرخص لمستحقيه إلى حين صدور منشور توضيحي للأمر 581 اللي تكلم عليه السيد الوزير في البرلمان عنده شهر، وعد السواق والمواطنين باش ياخذوا حقوقهم الكاملة عن طريق مباشرة فعليه. مش ناس مستحقش تاخذ واللي يستحق ما ياخذش. هناك شخص هبط اسمه في القائمة الأولية عنده بطاقة معاق ما عندوش الحق ياخذ رخصة نقل، يعطيه رخصة دخان، يعطيه رخصة كشك، حاجة لحالة اجتماعية هذا باش ياخذ رخصة نتاع نقل مش باش يخدم عليها، باش يمشي يبيعها ولا باش يمشي يكره. وفما أشخاص ما همش مقيمين ويعمل لك زوز بطاقات تعريف وعلى تونس وعلى منوبة، ويصب لك على تونس تستخطف ويصب لك على منوبة، ما همش قاعدين يثبتوا في الإقامة. وفما اقتطاع في الأقدمية في تجديد البطاقة المهنية بات 2019 في الكورونا، اللي أنا مجدد في وقتي قالوا لي ماكش مجدد، عندك 3 شهور انقطاع. كمشيت للمعتمدية هزيت البروفوزوار تاع 3 شهور نجدد به هنا جاي موجود في الأرشيف، هذا باطل.
0: انتهت أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلون بسوسة بمضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى 12 سريرا بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى دعم وتطوير أسئلة الإنعاش الطبي وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وتحسين ظروف التكفل بالحالات الحرجة بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول أن القدرات الصاروخية الإيرانية شهدت تطورا كبيرا، في حين أكد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى لخصومها ومستعدة للتعامل مع أي سيناريو محتمل. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماكل عوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: في تونس تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، البداية مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارنتو في إيطاليا. ومنتخب كرة القدم الأقل من 21 عام انتصر في ثاني مقابلته في الدورة. الانتصار كان اليوم ضد المغرب 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله محمد رين الرحيمي في الدقيقة 49. في نفس مجموعتنا اليوم 8 متاع الليل مقدونيا ضد تركيا. بالنسبة للترتيب، تونس في الصدارة 4 نقاط من 2 مقابلات بعد تعادل ضد مقدونيا في الجولة الأولى. تركيا مقدونيا والمغرب كل منتخب عنده نقطة واحدة، وتركيا مقدونيا تنقص المقابلة. نذكر أنه ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الفوت فيها 2 مجموعات، كل مجموعة 4 منتخبات ويتعداو الأول والثاني مباشرة للدور نصف النهائي. في الكرة الحديدية، منال بيجي وأحلام الحاج أحسن ترشحوا لنصف نهائي الكرة الحديدية الحرة زوجي، والعشية يلعبوا ضد إسبانيا. في نفس الفئة في الزوجي رجال، خالد بوغريبة ومجدي الهمامي ترشحوا زادة للدور نصف النهائي. ديما مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وفي السباحة جميلة بولك باش تشارك مع الخمسة متاع العشية في نهائي سباق 800 متر سباحة حرة. في كرة اليد، منتخب السيدات يلعب مع الأربعة ونص ضد مقدونيا في ثاني مقابلته في الدورة. في المقابلة الأولى كان المنتخب السيدات انتصر على إيطاليا. نرجع لأخبارنا في تونس، والمدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي عمل اليوم ندوة صحفية لتقديم برنامج العمل متاعه. أهم أكد عليه المدير الفني الجديد أنه باش يتم تطبيق القانون بخصوص تغيير المدربين، وكل نادي ما نجمش يتجاوز 3 تغييرات في الموسم، وبش يتم تطبيق القانون بكل حزم. كيف رضا الجدي قال انه المدربين الاجانب والمساعدين متاعهم اللي يجيو للتدريب الاندية التونسية لكن ما يكونش عنده شهادة البرو سواء الاوروبية الافريقية الاسيوية راو ما ينجمش يدرب في البطولة التونسية. دونك الاجانب لازم يكون عنده شهادة البرو هو والمساعد متاعه. بالنسبة لعدد اللاعبين الاجانب، الجدي قال انه بش يعمل دراسات العلمية اللازمة وبعد يقدم مقترح. ونفس الشيء بالنسبة لعدد الأندية في البطولة. ورضا الجدي أكد زادا أنه خذ قرارات من بين اختيار مدرب المنتخب معين الشعباني. تصريحات الكل تلقاهم على صفحتنا على فيسبوك سبور باي موزيكا فام، وأكيد زادا مع أحمد انطلاقا من 6 في ريكاب سبور. مادام حكينا على البطولة، نعطيه تعيينات مقابلات الجولة الثانية اللي تتلعب على الدفعتين. دفعة الأولى 29 أوت نهار السبت في رادس النادي الإفريقي أمام الحمام سوسة. في الشتوي مستقبل مرسى تقادم ساقط دير بن جنات الاتحاد المنسيري الملعب التونسي. في المهيري النادي الصفاقسي ضد ترجي جرجيس. دفعة ثانية نهار الأحد شبيبة العمران ضد ترجي الذي التونسي في زويتن. في حمام لمف نادي حمام لمف نادي البنزرتي. في بيج الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان، والأولمبي سوسة النجم الساحلي ضد نجم المتلوي. توقيت المقابلات هو نفسه اللي شفنا فيه الريتم تاع البارح، وولت البارح 4:30 متاع العشية هو توقيت مقابلات زادة الجولة الثانية من البطولة. أهم المقابلات اليوم خارج تونس وموافهم مقابلات يتلعبوا في الليل. في البريمير ليج 8 متاع الليل فولهام ضد تشيلسي، الحمد لله عندهم ضوء. في البطولة الإيطالية 5:30 بولونيا ضد لاجيو، يا إما ما عندهمش ضوء غاديكا وإلا الطقس سافا. و 8 غير 4 روما ضد فيورنتينا. في البطولة الإسبانية أوساسونا ضد ليفانتي 6:30 متاع العشية. مالاغا ضد ديبورتيفو لا كورونيا مع 8:30 متاع الليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام
1: ساعتين درجين على الأولى في تونس. مرحبا بكم, هذه أفتر وورك حتى للستة. نرحبوا بالناس الكل اللي اختاروا اللي يسمعونا على مختلف الترددات. مرحبا بكم على الابليكاسيون تاعنا موزيك فام. مرسي بكو بارك الله فيك في زياد, شكرا جزيلا ليك, ربي يفضلك على شوية, ربي يخليك. رحمة بكم الناس كل, تحية لكم على موزيك فيلم بوليت موقع الخبير الأول في البلاد. رحبوا بالكيب الكل, تحية ليك زايدة معنا اليوم في الإخراج, رحبوا بإيهاب في الإخراج الرقمي. مرحبا بخونا شاكر, يستقبل تليفوناتكم كلها على 71 110 ألف, ويقوم أيضا بالتنسيق العام للحص في الأعداد والعمل الصحفي. خونا خليل مرحبا.
2: مرحبا حسن, مرحبا بك, كل عام وانت حي بخير.
1: خويا سلام فيك خويا,
2: عايش 30 سنة إن شاء
1: الله. 30 سنة عندهم 15 سنة من
2: الحديث. لاباس إن شاء الله طول العمر خويا.
1: شحوي لك صباح اللي اتمنى لكم بدايه اسبوع ان شاء الله موفقه ليكم الكل. تحيه ليكم, نوسعوا بالنا, جايين على اسبوع نار يا حبيبي, نار برشا سخانه تستنى فينا.
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف.
1: الله يلطف بينا ان شاء الله الدنيا واخره, مكسيسر واحنا, ونحاولوا انه بقدر المستطاع انه نوسعوا بالنا, نحاولوا برغم كل شيء نوسعوا بالنا. ما عندي نقول حتى كلمه اخرى,
4: حاولوا تعدلنا يا دكتور, انا تعبنا.
1: لطف عليك, حاولوا انه نوسعوا بالنا وكهو. دونك بعد شويه سختن مو باش نحكيو في عده مواضيع. خليل هكا وليش عندنا شويه
2: صحيح حسن, عندنا ثلاثه مواضيع ان شاء الله نرجع لهم تباعا في الساعات اللي جايين. باش نحكيو على موجه الحر والازدحام, العمل عن بعد راحة وتنظيم أفضل أم عزلة وضغط دائم. نحكيه على العمل من الدار هكا
1: بالتليتخافاي,
2: والموضوع الثاني عن العمل الإضافي, ديما نحكيه على الخدمة العمل الإضافي, فرصة لتحسين الدخل أم استنزاف للصحة والحياة العائلية. دوما الناس يخدموا في 12-14 ساعة باش توفر بزيد فلوس, نحكيه فيه الموضوع ذي. بعد المنافع والمضار متاعه في فيها وعليها, نحكيه على الهجرة غير النظامية نحو أوروبا, حلم الخروج من الفقر والواقع الصعب أم مغامرة محفوفة بالموت. فيها وعليها
1: وخاصة بعد اللي صار في الويكاند في بنجردين, تعزينا لأهلنا في بنجردين وإن شاء الله ربي يرحمهم, هذوما الناس اللي توفي وإن شاء الله ربي يحسبهم عنده شهداء. السلام عليكم وين ما كنتوا, تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نذكركم كالعادة تبعثونا فيا الرقم الواتساب متاعنا, نعود نذكركم الرقم الواتساب اللي هو 23 513 ألف. مرحبا بالمساج نتاعكم, اقترحوا لنا الاغنيات واحنا عايشين كالعاده على الفايبز نتاع العقل نتاع المولد. بعد شويه زاد كيف باش نحكيوا على الاحتفالات اللي قاعده صايره في مختلف انحاء الجمهوريه. سي شو سابرول, هذه هكا لاسمين سانونس باغ ماجيك سيستيم على الاولى في تونس.

0: بيب-moi.
1: حايا في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل ابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش
2: لا بدنا نروح
3: لا ديفا هيفا وهبي بتونس
4: لا ديفا هيفا وهبي
3: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين
6: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم
7: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
8: بوان طريق سلامة للجميع رحبوا بكم وين ما كنتوا قولك بيت مسموع موافقة للجميع كالعادة واحنا يظهر لي على اثنين عاتي على جمعة منيش عارفين كيفاش هكا ولي بيكو غدوة يوم مولد يوم المولد النبوي الشريف وغدوة ان شاء الله باش يكون يوم اجازة يوم عطلة في القطاع العام والخاص رحبوا بيك من جديد صديقنا مولد الجويني شكرا ليك في كل نهار تعطينا ايضا المعلومة اهلي مش مولد الجويني ليلي مش مولد الجويني مولد الجويني التحق بينا شوية اخر يلتحق بينا شوية آخر سي مراد الجويني في بوان غوت تحية كبيرة لكم احنا مكملين مع الموزيكا باش سمعوكم غالي في كازامية وبعد هي نرجع معاكم وللحديث بقية في افتر وورك على الأولى في تونس هذا غالي توتسويت في كازامية وبعد هي نكمل حديثنا في افتر وورك يلا قوم
6: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك

0: فرتسو نظيف ويدوم.
1: سلام للجميع, سمرات جوني مرحبا بك, اهلا وسهلا. شكرا دائما على نصائحك الذهبيه اللي تقدمها لنا في كل نهار في الوقت الذي على الاولى في تونس. احنا اليوم اثنين, ولكن اثنين عاتي على ويكاند هافيك, غدوه باش يكون جو فيغي هكا ولا ايه؟
2: ما فيش شك. احسن مرحبا بك, مرحبا بتوت كيف صح. نقول لك عيد ميلاد سعيد ان شاء الله, كل عام وانت حي خير ومتع بالصحه والعافيه. ما فيش شك هذا اليوم احنا على اعتاب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بطبيعه الحال بتكون هناك حركيه خصوصا على مستوى ولايه القيروان, وين كل عام معناها نلقاو الحركيه فيها الكثافه المروريه. طبعا الوحدات المروريه معناها اخذت عديد معناها الامكانيات وضعتها معناها على ذمه الشحذ اليوم في ولايه القيروان. ما فيش شك كذلك على مستوى
1: والله هو هنا سي مراد بربي خليني. انا البارح كنت في القيروان, كان عندي مناسبه خاصه لمحاله, مشيت اون كو دفون, والحقيقه بربي تحيه كبيره للوحدات الامنيه اللي ما عندكش فكره قديش قايمين بمجهودات جباره. انا مشيت في وقت المغرب معناها تقريبا, انا وخرجت بعد العشاء, بعد ست العشاء دونك تبارك الله كان فما عروض وفما معناها تنظيم محكم. فتحيه كبيره غديك, شفت حتى معناها رئيس المنطقه حاضر على عين المكان, معناها كيف الوحدات المدخله معنا نحكي لنا شرطه, شرطه مرور, حرس, حرس مرور, كيف كيف اعوان بلديه القيروان وخاصه ولايه القيروان. وتحيه للسيد ولي القيروان زاد كيف كيف الدكتور قايم بالواجب والاستقبال معناه الموكب اليوم. فما موكب بعد شويه يشرف عليه سيد وزير شؤون دينيه ومفتي الديار. الحق نتاع ربي تنظيم محكم يخليك اليوم تفرح انه في نهايه الامر على الاقل وقت اللي نقوموا احنا بهكا احتفالات كيف ما هكا نخموا ديما في مصلحة الناس, مصلحة العباد اللي في الكياس. وفتحية كبيرة ليهم. الوحدات هذه منتشرة في كافة مداخل مدينة القيروان وحتى في الثنية معناها روا وحدات متمركزة. فتحية ليهم الناس اللي بالسخانة هذية بالظروف هذية الكل قاعدين يخدموا من أجل تأمين مولد إن شاء الله يكون آمن يا رب العالمين. أيوة نكمل معك.
2: ما في شك, أحسن بطبيعة الحال هي حركية لمحل اللحظة وتوا في عديد الطرقات فيها كثافة في الجولان وسط العاصمة على مستوى شارع جون جوريس, على مستوى شارع القرش الأكبر, نفس الشيء على مستوى نهج غانا وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نزيدوا قدم شوية قدام على مستوى شارع فلسطين وإحنا داخلين في ساحة السور كيف كيف زاد اللحظة الحركية فيها الكثافة المرورية. نقعد في نفس المحور على مستوى شارع شارل نيكول وإحنا ماشيين إلى الصيدلية المركزية, ثم نعرجوا على اليسار على مستوى شارع طه بن عاشور, وإلا نكملوا نمشيوا على مستوى شارع حبيب بورقيبة وإحنا داخلين إلى أريانا نلقاو كذلك الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس الشيء على مستوى مدخل المنزه الخامس, مدخل المنزه السادس, ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. يمكن زاد كذلك فما ملاحظة في بعض المناطق توا فما انقطاع معناها نتاع الضوء معناها في عديد المناطق, واللي بطبيعة الحال باش نلقاو عنده انعكاس على مستوى الإشارات الضوئية. أحسن فبالتالي ماذا بينا مستعملي الطريق ياخذوا الحذر نتاعهم ويعطيوا الأولوية لليمين اللي هو فارغ بطبيعة الحال حتى ما يشاركوش في الظاهرة نتاع الاكتظاظ. نفس الشيء بالنسبة للروتيكس, نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى محاول باب سعدون. نزيدوا قدموا شوية قدام على مستوى بارد وكذلك على مستوى خزتار حتى نوصلوا للدندان ساحة بارد وكيف كيف زاد على مستوى شارع حبيب وكتفة على مستوى بورتال حيدر واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنية رقم 5 كيف كيف زاد نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. طبعا كنا في المواقيت هذه قبل مع بعضنا ما فيش شك فما انديكالاج بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص, فبالتالي باش نلقاو الحركية يمكن تمتد على مستوى يمكن ساعة ساعة ونصف أخرى. فماذا بينا نتحلاو بالسياقة المضجة, نعرف خصوصا الارتفاع بتاع درجات الحرارة, نعرف في بعض الأحيان زاد كذلك يمكن التلفيز معناها يمكن يتملكنا, لا ماذا بينا نكونوا احنا ماتت ولا سيتواسيون, ماذا بينا نخليو مسافة أمان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا في وقت وجيز بطبيعة الحال, لكن لومبوتاج هذاك باش نتجاوزوه ثم معناها نرجعوا للعائلة تاعنا. ماذا بينا زاد نبعدوا على بعض السلوكيات اللي قاعدين نشوفوا فيها خصوصا حصلنا على مستوى بعض الطرقات الوطنية وكذلك بعض الطرقات الجهوية اللي من ضمنها اجتياز الخط المتواصل, المجاوزة ممنوعة, ما فيش شك كيف المخاطر نتاع استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه. ماذا بينا نبتعدوا عليها كل البعد لان راهو نزيدوا نعاودوا نقولوا اربعه ولا خمسه سكوندات معناها وانت قاعد تقع في مسار فما سياره اونتر تون قاعده تمشي في 150 ولا 200 متر وهي خارج السيطره. فبالتالي نعطيهم مثل النصائح هذه حتى تكون عند المنفعه اللي قاعدين يسوقوا توا ويسمعوا فيها. نتمنى لهم ان شاء الله امسيه سعيده, مولدهم مبروك وان شاء الله يكون عامهم حيين
1: ان شاء الله. كل عام وانت حي بخير سي مراد, شكرا جزيلا ليك. طريق سلامه للناس الكل ان شاء الله, ثنيه زينه كيف ما قلنا لكم وسعوا بالكم بقدر المستطاع وان شاء الله ربي يوصلكم لدياركم سلامات.
0: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
3: من 9 للستة متاع العشية على موزيك FM.
4: لا

0: بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا على خط

0: وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: آه يا حلو.
2: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
3: النجم العربي آدم.
2: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
2: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان.
4: من المدي ساعتين لستة متى العشية على موزيك فم.
5: مرحبا بكم الجديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. تحية للناس اللي اختارت تسمعنا ونحن على أبواب وأيضا في هذه الاحتفالات العظيمة بمولد خير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والحقيقة شفنا عديد من المدن التونسية, مش نقولوش كل مدن تونسية, قاعدة تشهد مواكب كبيرة, قاعدين نشوفوا في احتفالات عديدة وعديدة جدا. مشكورة لهنا وزارة الشؤون الدينية اللي قاعدة تشرف أيضا على هالاحتفالات هذه وعلى هذه المواكب. قاعدين نشوفوا استعدادات حثيثة غدوة إن شاء الله في الجامع الأعظم في جامع الزيتون المعمور, كما تعودنا القصة المولدية وأيضا الهمزية في مدح خير البرية للإمام البوصيري وذاك الموكب العظيم اللي توقرنين تقريبا من الزمان, وإحنا نشهد والحمد لله على هالموكب هذية. أيضا في عاصمتنا الأولى القيروان دائما تكون فما احتفالات جميلة وجميلة جدا ومهرجان كبير الحقيقة في القيروان. اليوم بش يكون فما الموكب الرسمي وإحنا أخذناهم كما يقولوا فيها في الثنية. مشكور برشا الإمام الخطيب شيخنا هيثم الإمام بش يدخل معنا لمواجهة موزيك فام, نأخذ من عنده أكثر تفاصيل الموكب بش يكون فيه بعد شوية. معالي وزير الشؤون الدينية وعدد أيضا من مشايخ تونس, شيخنا مرحبا بيك, أهلا وسهلا, تنورتنا سيدي.
6: أهلا وسهلا سيدي حسن, مرحبا بيك وبكل المستمعين والمستمعات وإن ما يوصلهم هذا الصوت. ربي إن شاء الله يوفقكم. صحيح سيدي, أنت ما ذكرتموه كله صحيح. احنا الساعة نقولكم كل عام وأنتم بخير
5: وانت بألف صحة وسلامة سيدي.
6: نعمة المولد هذه نعمة تتجدد كل عام سيدي حسن, وإذا تجددت هذه النعمة تجدد الشكر لها. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح برحمة ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه المواكب والدروس والاحتفالات في مساجدنا بذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وقصة المولد. اليوم إن شاء الله في جامع الزيتونة المعمور مباشرة بعد صلاة العصر يكون موجود معالي وزير الشؤون الدينية, سماحة مفتي الجمهورية التونسية والإمام الأول لجامع الزيتونة المعمور ربي ديم عمران إن شاء الله, ومجموعة من مشايخنا وأئمتنا وطلبة العلم, والحضور طبعا مفتوحة للجميع إن شاء الله. يعني نتدارس فيه شيئا من شمائله صلى الله عليه وسلم. أي نعم, فالبعثة سيدي حسن المحمدية هذه جاءتنا لتخرجنا من دائرة الغضب والمقت من الرب إلى دائرة الرحمة والرضا. وهذا الكلام نحب نوصله للتوانسة, مش احنا قلناها, قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لنا رب العزة سبحانه وتعالى. الحديث في صحيح مسلم سيدي حسن إذا ممكن ناخذ منه جملة, قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لما فعلوه الناس وقتها في تلك الأزمنة من سفك الدماء وفعل الفواحش وغيرها, فلما ربنا أراد أن يخرج العباد من دائرة الغضب إلى دائرة الرحمة أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي نعم, فإحنا احتفالاتنا الكل في هذه تحوم حول هذه المعاني يا سيدي حسن.
5: أيوة وكذلك هذه
6: أي نعم.
5: وهي فرصة أيضا لتجديد العهد بالرسول عليه الصلاة والسلام والسير على خطاه والسير على سيرته معناها, وهذا هو راه ونعود ونذكره ديما كما قرينا عند مشايخنا معناها منول الدنيا نعم. معناها فالمولد هو الأصل, هو أصل العيدين, هو صحيح. أصل الدين. واليوم ما هالاحتفالات هذية كلها تأتي بذكر الله وبتجديد العهد أيضا مع الله ومع نعم. رسوله إن شاء الله.
6: نعم, هذا هو عين الكلام وعين الدقة والصحة. فنحن يعني نجدد العهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والتخلق بشمائله صلى الله عليه وسلم. رغم فماش واحد يحب لنا الخير قد سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيدي. الآن أن أعطي حديث أحكى فيه على هذه المسألة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله النار ما تضوي أشي عمل. قال جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. تعرف سيد حسن أنه الضوء في الليل يلم أعزكم الله كالحشرات والحاجات هذه يعرفوها التوانسة هذا الكل. هكذا بالضبط فسر. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيوا لك النار يحبوا يتحوا فيها. قال فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن. هو يحب ينحيهم وهما شادين صحيح يحبوا يمشيوا لك النار. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أخذ بحجازكم عن النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي يحب يبعدنا على كل ما يتعبنا على كل ما هو فيه شر لنا نحن. حريص علينا رب النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا ربنا. قال لنا حريص عليكم
5: في خواتيم سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
6: عزيز عليه ما عنتم
5: حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم.
6: هذه سيدي حسن لو يفهمها التونسي يعني سيد النبي صلى الله عليه وسلم. التونسي يتألم والمسلم يتألم أي واحد من أمته يتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لألمه. فماشي معناه بعد هذا الحب وبعد هذه الرحمة. ولذلك هذه المعاني نحن نحبوها نكون نعيش بها في سلوكنا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن قالها يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. قالها لأم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذه الكل ليك سيدي أحسن نحن نحب نعيشها سلوك يومي. خاطر العبادة ما هيش حاضرة في محراب الصلاة فقط لا العبادة هي في محراب الحياة كلها في السوق في الخدمة في الطريق في الكياس وانا نسوق في سيارتي وهنا تتمثل فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نعيش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا حقيقي يعكس ذلك الحب اللي في قلبي. خاطر انا ما نجم نكون مسلم ومؤمن كامل الا بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحب سيد حسن يولي سلوك.
5: والحمد لله واحنا دائبنا اليوم والحمد لله معناها هي تنقله اليوم في مذهبنا مذهب امام دار الهجرة الامام مالك رضي الله عنه وارضاه. وكيف من اللي تعلمناه من مشايخنا في جامعة الزيتونة وايضا في جامعة القيروان وهذا صحيح. المنهج هذا السليم هذه العقيدة السليمة معناها والحمد لله ونحمد ربي
6: انه ديما ويحفظ علينا بلادنا ويفضلنا علماءنا.
5: امين يا رب العالمين. دائبنا على هالمواكب هذه الجميلة والمواكب صحيح. اللي فيها نلقاو معناها الناس اللي تحفظ كلام ربي الناس اللي أيضا صحيح. تسعى بين الناس وبيناتنا معناها تسعى في نهاية الأمر تجسد الآية الكريمة معناها الدعوة إلى الله معناها تكون إلى الله بالموعظة والكلمة الطيبة دونك اليوم نحاول أيضا أنه من خلال هذه المواكب أنه نكون نترجموها وكيف نعطيه صورة جميلة على صحيح. على بلادنا. دونك اليوم في القيروان الموعد ان شاء الله زاد ايضا هكا ولا فما احتفالات عديده
6: نعم هو شوف سيدي حسن في العاصمه في القيروان. نحب نقول لك وزاره الشؤون الدينيه مشكوره على كل انا لا تحدث باسمها ولكن أغلبية المساجد في الولايات متاع الجمهورية التونسية ما شاء الله تحتفي وتحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. صحيح جامع الزيتونة وجامع القروان جامع عقبة أيوة. هذا لأنه يعني العراقة المسجدين وكذلك الأنشطة والمكانة بالطبيعة يعني احنا نعتقد البركة في الأماكن هذيك ولذلك ومروا بها علماءنا وكذلك بقية المساجد في البلاد التونسية تحتفي كل معتمدية على الأقل فيها احتفال واحد على الأقل ولكن أنا نقول لك أنه أكثر من احتفاء في كل معتمدية. هذه سنة حميدة أن نذكر الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن نمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وراه نحب نقول لكم احنا نحتفي راه مانيش بين قوسين بونتو في حد لا إنما نحتفي طاعة لله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونمدحه وأقول لكم لا حد في حبه صلى الله عليه وسلم. لا تسمع حتى حد. لا حد في حبه صلى الله عليه وسلم، لأنه لازم تحبه حتى أكثر من نفسك. وهذا الحب لا يتأتى إلا بذكره وبمدحه وبالصلاة والسلام عليه وبتدارس سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا دأب جميع علمائنا منذ الأزمنة الأولى سيدي.
5: والحمد لله. وهو شوف سبحان الله، وين جي سورة معناها سيرة المولد، وين جي هالاحتفالات هذه المولد إلا وتنشرح الصدور في انتظار أنه كما قلت أنت اليوم هالاحتفالات هذه ربي تمها بخير، بديت منذ أيامات وتواصل أيضا.
6: أي والله تتواصل وغدوة زادة موجودة أيضا
5: موكب العظيم إن شاء الله.
6: موكب هذا
5: أنا أدعو إن شاء الله
6: التسعة. أي بالضبط إن شاء الله تجيوا وتسمعوا ما يسر وما يشنف الأذان بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم.
5: عليه الصلاة والسلام. ما زال غدوة ننتظر مفتي الديار، هو يقول قريب لمدح أكيد. المصطفى الخط بالذهب على ورق من كفي أحسن من كتب. فهذيك هذه اللحظات الإيمانية اللي استنوها من العام العام.
6: نشكرك برشا
5: شيخنا الجليل، شكرا جزيلا لك سيدي هيثم الإمام. ربي يحفظك سيدي، ربي يبارك لك، ربي يرفع بك إن شاء الله، ربي
6: يزيدك كل عام وأنتم بخير سيدي،
5: وأنت بصحة وسلامة يا سيدي.
6: يا رب يا رب.
5: شكرا جزيلا لك.
6: شكرا جزيلا.
5: بارك الله فيك، نورتنا سيدي. احنا بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. بعد شوية مش حاولوا نشوفوا زادة كيف الأجواء في القيروان. تحية لكم الناس الكل، وإحنا نعيشوا على وقع هذا المولد المبارك. اللهم صلي وسلم وبارك.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عارفة زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
1: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودا برود وموزايكا فام.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايكا فام.
0: مع ترافل تودو العالم بديديك، دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري.
3: نسمة بحري،
4: نسمتنا البحري اليوم تعمل كيف، خاصة وإحنا قاعدين نعيش في أجواء الكانيكول هذية. وقول لكم التبحيرة تحلى في شواطئ خليج جيبس، شفار في جيبس، شواطئ جربة في الشمالية وأيضا الجنوبية، في شواطئ جرجيس طقس يكون سخون مع هبوب الرياح الشديدة، درجة الحرارة اليوم توصل 43 درجة. والنسمة غديكة تكون محبدة لأنه هي تقولوا سرعة الرياح تكون في حدود 40 كيلومتر في الساعة. نطلع بكم شوية ونمشي إلى الساحل، وين درجة الحرارة تكون بين 34-40 درجة مع وجود سحب قليلة. نحكي هنا على بحورات المهدية والشيبة، بحورات أيضا سوسة، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، أبو جعفر، وبحر بحارات المنستير، سقانس وغيره. ونمشي معكم إلى شواطئ الشمال الغربي، تبرقى درجات الحرارة وين تكون غديكة محبذة، تكون في حدود 33 درجة، طقس يكون مغيم جزئيا ولكن التفرشيكة موجودة، وغديك البحر بارد يعمل 66 كيف في نسينا في تعب السخانة. في بحورات الشمال نكمل مع بحورات بنزرت، سيدي سالم، الرميل، سعي المكي، نحكي هنا على رأس جبل ورأس أنجلة، وين درجات الحرارة غديك تكون بين 33-40 درجة وطقس يكون قليل السحب. نفس الشيء بالنسبة لخليج تونس، درجات الحرارة تكون في جمرت، في المرسى، في سيبو سعيد، كارتاج، تكون درجة الحرارة بين 34-43 درجة والطقس يكون صافي فقليل السحب. خليج الحمامات وين تحلى التبحبيحة ودرجة الحرارة تكون بين 35-40 درجة. نحكي هنا على بحورات نابل والحمامات، وبحورات أيضا الهواري، حمام الغزاز، قليبيا، وأيضا بحورات قربة. يا بخبو دو قربة، أنا جبت لكم اليوم أن تخي بون بلان باي ترافل تو دو في أوتيل أفريكا جاد قربة. وما أدراك ما أفريكا جاد؟ شو قد ما نقول لكم الوتيل هذية مزيان، قد ما نقول لكم الوتيل هذية فيه من أحسن لسيرفيس اللي موجودين، قد ما نحكي لكم على الماكلة، قد ما نحكي لكم على البيوت وعلى النظافة وعلى البيرسونيل اللي هو أوتمون كاليفيه. فوق هذا الكل فما البحر متاع قربة يا حبيبي، ما كذبوش نسقبل شقالوا، قالوا قربة بلاد الخير والتربة. نعم، بلاد الخير والتربة وبلاد الشتيتة اللي تعمل الكيف، واللي يقول قربة يقول بحر، ويقول أعز تصيفة غديكة البحر زيت يبدأ البحر زيدة كيف كيف في قربة مزيان. والحقيقة قربة توا كل إنسان يقول تقول له ماشي القربة باش نصيف يقول لك شو ماشي الأوتيل أفريكا جاد. نعم.

0: من بحره ومن تربته كل شيء فرشك يعمل 66 كيف.
1: الله الله الله الله
0: الله الله. وكيقولوا اوتيل افريكا جاد نقولوا زادة بليزيور اكتيفيتي للكبار والصغار، وديما فما لي سواري اتام وين تحلى زادة الركشه وتحلى السهريه. الاوتيل هذايا ديما ديسپونيبل عن ترافل تو دو باحسن الاسعار وباحسن الاسواق. اليوم جبت لكم اون اوفر ترافل تو دو، السوم شدوا عندكم دليل هذا الكل 288 دينار فقط للشخص الواحد مع إقامة مع فطور صباح. معناها اون ال بي دي لوجمون افيك بتي ديج 288 دينار اكاهو. نذكركم بانه السعر المذكور وارخص سعر موجود الفتره المختاره بين شهر اوتو وسبتمبر، وايضا الاسعار هذه تنجم تكون اغلى بحكم الموسم. باش تعرف اكا السعر الصحيح تنجم بحسب الفتره اللي اخترتها تنجم تدخل من توا على traveltodo.com، سينو تتصلوا بوحده من 38 اجونس، بوحده من 38 وكاله تاع ترافل تو دو اللي موجوده في كافه تراب الجمهوريه، ولا اطلبونا على 70 173 73 103 ويتلقاو ان سيرفيس كليون يعمل الكيف، ويتلقاو زاد كيفيف لي كونسيي نتاعنا يجاوبوا على كيف تساؤلاتكم، ولا تعمل تنقيزه لوحده من لي اجونس نتاعنا. نذكركم كان تعمل اشا بين اليوم الاثنين حتى نهار الخميس على السيت في وحده من لي اجونس تدخل اوتوماتيكمون في القرعه، وتدخل اوتوماتيكمون في القرعه وتربح معنا ان بوند اشا بقيمه 1000 دينار نهار الجمعه ان شاء الله. لما جاي
2: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: هذا هو دونك اليوم ان اكسيلون بلان. ما تنساوش تدخلوا زاد على لي ريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو باش تلقاو غاديكا دي زوفر يعملوا 66 كيف. كان هذايا اليوم لو بون بلان تاعنا باي ترافل تو دو اوتيل افريكا جاد قربه. للي ما يعرفوش ادخل على الباج فيسبوك تاع ترافل تو دو تكتشف بالحق ان اوتيل يعمل 66 كيف.
3: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح، ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من 9 ل 6 العشيه على موزايك اف ام.

0: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بو لا مود، لا مود بو توس.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
0: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيبي محضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجاوب حذينا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في تونس تبلغ 30 مليار دينار إلى غاية 21 أوت الجاري وفق المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي، ويعكس هذا الرقم حجم السيولة النقدية الموجودة فعليا في التداول بما يشمل الأوراق النقدية والقطع النقدية المتداولة لدى الأفراد والمؤسسات. ويأتي تجاوز مستوى 30 مليار دينار ليؤكد المنح التصاعدي الذي يشهده حجم النقد المتداول في تونس في مؤشر يحظى بأهمية خاصة ضمن متابعة تطورات السيولة والكتلة النقدية في الاقتصاد. وتعد متابعة حجم الأوراق النقدية والعملات المتداولة من المؤشرات النقدية المهمة التي ينشرها البنك المركزي التونسي بشكل دوري، إلى جانب مؤشرات أخرى تتعلق بالسيولة والودائع والائتمان. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يدعو إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلات التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية وتحكم في مصاريفها. وقال الرياحي في تصريح لموزايكا أن المنظمة انطلقت منذ نحو شهرين في حملة تحسيسية استعدادا للعودة المدرسية، مؤكدا أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات على غرار المحفظة والملابس والأدوات المدرسية.
1: العودة المدرسية من المواسم الكبيرة بالنسبة للعائلة التونسية، وبالطبع تعرف العائلة تستثمر برشا في التعليم في وليداتها وقرايتها. نحن منذ فترة تقريبا شهرين انطلقنا في حملة عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، بمعنى كون مشكورة وزارة التربية السنة الفارطة عملت قائمات موحدة في بعض المستلزمات العودة المدرسية. نحن نحب القوائم موحدة في جميع المستلزمات، منها الميزة ومنها المحفظة ومنها جميع المستلزمات، باش يعرف التونسي على الأقل الكلفة الحقيقية بتاع العودة المدرسية. وهنا أكدنا على كون المنتوج لازم يكون تونسي، وهنا التونسي يقولوا منتوج تونسي، بمعنى كون الميزة تونسية والمحفظة تونسية وجميع المستلزمات تونسية. أول حاجة الاقتصاد بتاعنا ينتعش تقريبا أكثر من 2 ملايين، معناتها غيرات يرجعوا للمكتب، وهنا هذا ما نحبوش التوريد المخفف من لي منتوجات هذه في سالة تونسي، بمعنى تم العديد من منتوجات في التجارة الموازية، وهنا نلقاوها ماهيش في مستوى الجودة المطلوب.
0: مصالح الأمن تواصل التحقيق في قضية الاحتفاظ بعون بريد متهم بالتورط في عملية اختلاس وتدليس بعد تسجيل مستجدات في القضية. ووفق ما توفر من معطيات أولية، فقد تبين ارتكاب المشتبه به عملية استلاس ثانية طالت رصيد حساب بريدي آخر، ليتجاوز بذلك ملابسات الحادثة الأولى التي كانت ضحيتها امرأة مسنة. فأظهرت التحريات أن المشتبه به كان يتعمد استغلال عدم قدرة بعض كبار السن القراءة والكتابة ومتابعة العمليات المالية وتدقيق الإيصالات للنفاذ إلى أرصدتهم واختلاس جزء من أموالهم دون إثارة الشبهات. وتواصل النيابة العمومية إشرافها على الأبحاث لاستكمال التحقيق وحصر كافة الضحايا المحتملين، تمهيدا لإحالة المظنون فيه على القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليها. الحساب الرسمي لما يعرف إيرانيا بهيئة إدارة مضيق هرمز ينشر قائمة شملت 46 سفينة اعتبرتها منتهكة لقواعد عبور المضيق. وأعلنت الهيئة الإيرانية أنها ستعاقب السفن التي لا تلتزم بترتيبات المرور عبر مضيق هرمز بغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة. القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن أنها تمكنت بالتنسيق مع الجيش من تدمير 49 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة متوكل علي وكيل في بيان أن القوات تمكنت من استهداف رتل متحركة تابع لقوات الدعم السريع خلال مواجهات شهدها المحور، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفق ما نقلته وكالة الأناضول. نهاية الموجز، المشوار تواصل مع حسن الأميري وزيد غربي في أفتر وورك، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: خليل اهلا وسهلا.
1: مرحبا يا حسن،
0: كيف الحال؟ برشا نسال على حاله الطرقات تو سويت، نعطيكم المواد الثري من بواغوت.
1: نبدأ من تونس العاصمة. حركة المرور تعرف كثافة متفاوتة من محور الآخر، مع تحسن نسبي في نسق الجولان في وسط العاصمة. الضغط مازال حاضر خاصة على شارع الحب بورقيبة، شارع الجمهورية، شارع محمد الخامس، شارع 9 أبريل، شارع الحرية وشارع خير الدين باشا. كثافة متواصلة نسبيا في الأنهج القريبة من وسط العاصمة، خاصة نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج راضي الحداد ونهج باريس، مع تسجيل انفراجات في بعض النقاط في اتجاه البحيرة. نسق الجولان يبقى بطيء على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2، كذلك في اتجاه الكرم، حلق الواد، كرتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. في الجهة الغربية الحركة تعرف ضغط على المسالك المؤدية إلى باردو، بوشوشة، باب سعدون، الدندان، منوبة، دوار هيشر والزهروني، مع تحسن نسبي في عدد من المحاور. في الضاحية الجنوبية الكثافة تبقى واضحة، خاصة بطريق المحاذي للطريق المحاذي للعاصمة وبطريق الوطنية رقم 1، إضافة إلى مداخل بن عروس، رادس، مقرين وطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. الروتيك سيعرف بدوره حركة متفاوتة مع بعض نقاط الضغط باعتبارها من المسالك الرئيسية الرابطة بين العاصمة وعدد من الضواحي. بصفة عامة حركة المرور اليوم مازالت تعرف ضغط متفاوت من منطقة لأخرى، مع نسق أفضل نسبيا. وإذا باش تتحركوا اليوم في العاصمة ولا ضواحيها، خذوا وقتكم، حافظوا على مسافة الأمان، تفاداوا السرعة والاستعجال، شوية صبر، تركيز وسياقة متوازنة، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: شرفتنا زينة ليكم الكل، سيسولحكم في الكيس، اسمعوا موزايك فام ونسيو تعب لومبوتياج. شوية آخر مكملين مع راغب علامة باش يغنينا سهروني الليل، وبرشا موزيكا تسنى فيكم من توا حتى للستة في أفتر وورك على الأولى في تونس.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليس عاتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
3: لا شي تساير ساير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
2: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليس عاتين للستة متاع العشية على موزايك فام.

0: مرحبا بكم من جديد وين ما كنتوا. هذه افتر ورك حتى الستمتع العشيه. يلا سيدي باش نمشيو تو سويت وناخذوا فكره على حاله الطقس في بدايه هذا الاسبوع، ايضا موجه الحر وحاله الطقس يتعلق بالشواطئ مباشره مع المطر للرصد الجويه.
1: نسمع بحري
0: معنا سي صبحي بن احمد. مرحبا سي صبحي، اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا يا اخوي.
2: تحياتي اخوي حسن، مرحبا بك المستمعين، كل مستمعين بذات موزايك.
0: بارك الله فيك. دونك الطقس جاي على موجة حر هكا ولا لا؟
2: نعم
0: درجة الحرارة باش ترتفع فاختير من غدوة، هي مرتفعة اليوم رباني معناها.
2: هي صحيح
0: هكا ولا
2: مرتفعة تقريبا من يوم الأمس،
0: من يوم الأمس
2: مرتفعة.
0: باش نقولوا من غدوة كيفاش ارتفع درجات الحرارة، قديش باش نحسوا ارتفاع؟
2: نعم
0: 6 درجات، 10 3 1 2، قديش
2: هو بالنسبة لهذا اليوم؟ أنت قاعدين نلاحظ أو قاعدين نشعر بالارتفاع في درجات الحرارة. بطبيعة الحال كنا حكينا حتى في نشرات أخرى، السبب الرئيسي هو هيمنة وتمركز لمرتفع للضغط الجوي اللي باش يدوم تقريبا طيلة هذا الأسبوع. يمكن إن شاء الله في آخر الأسبوع ممكن هنالك بوادر انفراج أو معناتها وصول كتل هوائية أقل، معناتها برودة من الكتل اللي توا قاعدين نعيشوا فيها اللي هي صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى. الهواء حار وجاف، الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه تقريبا على أغلب مناطق البلاد ما عدا أقصى الشمال أو المناطق المطلة على البحر، معناتها كيما بنزرت، كيما تبرقة، كيما كذلك جهة نابل والحمامات أقل بقليل درجة الحرارة الآن، وانخفضت توا تقريبا وصلت إلى حدود 34-33 درجة بهذه المناطق، المناطق الساحلية بطبيعة الحال. لكن داخل البلاد قاعدين نسجلوا في أرقام تقريبا تجاوزت 45 درجة بكل من قبلي توزر، القيروان كذلك سجلنا اليوم 45 درجة، تونس العاصمة 41 درجة كحرارة قصوى سجلناها، والآن خفضت شوية درجة الحرارة وصلت إلى حدود 36 درجة الآن. بالنسبة لموجة الحرارة هذه نجم نقوله موجة حرارة بطبيعة الحال، لأن الأرقام تتجاوز المعدلات العادية بفارق تقريبا ما بين 7 إلى 11 درجة. توصل الذروة نتاعها الحرارة هذا الأسبوع هو يومي الأربعاء والخميس اللي نشوفه فيهم درجة حرارة تقريبا 40 على أغلب مناطق البلاد، وكنا أصدرنا نشرة متابعة منذ الصباح وعطينا حتى الأرقام معناتها بالتفصيل بالضبط حسب المناطق وحسب الولايات، وكانت أعلى الولايات هي ولاية بطبيعة الحال الجنوب، ولاية الجنوب توزر قبلي وكذلك تطاوين ومدنين، وبالنسبة للشمال أكثر درجات الحرارة باش نسجلوها بجندوبة، بيجا، زغوان والكيف بطبيعة الحال تكون في حدود 46 اللي نحكي عليهم 47 إلى توصل حتى 48 درجة بتوزر وقبلي، وتونس العاصمة ممكن نسجلوا نهار الأربعاء 45 أو حتى 46 درجة داخل البلاد اللي هما منوبة، بن عروس، وكذلك حتى أريانا هنالك مناطق توصل فيهم حتى 46 درجة. بطبيعة الحال هذه أرقام معناتها متوقعة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا. الذروة كما قلنا الأربعاء والخميس، ممكن نهار الجمعة أقل بقليل، وآخر الأسبوع ممكن التيارات تكون أكثر شمالية وبالتالي تنخفض خاصة بمناطق الشمال، تبقى داخل البلاد أقل بقليل من الأيام هذه وسط الأسبوع، وإن شاء الله معناتها آخر الأسبوع نجمو نحكيه على انخفاض إن شاء الله ملحوظ في درجات الحرارة. نعم إن شاء الله ربي يرحمنا.
0: والبحر شنو أحواله توا؟
2: نعم بالنسبة لحالة البحر هو اليوم باش يكون تقريبا قليل اضطراب فتدريجيا مضطرب آخر نهار بطبيعة الحال بالسواحل الشمالية، سواحل بنزرت، تبرقة، كذلك حتى تونس العشية فيت معناتها تتحرك شوية الموجة، ما يقلقش البحر بالنسبة لهذه الأيام. بالنسبة نعرفوا ديما راهو المرتفع للضغط الجوي تكون معاه تيارات ضعيفة والحرارة تبقى مرتفعة معناتها ليلا نهارا، تبقى مرتفعة معناتها هذه هي طبيعة كما نقوله ما يعبر عنها بالقبة الحرارية اللي باش تدوم إلى غاية إن شاء الله يوم الجمعة، تبقى التيارات ضعيفة إن شاء الله. فهنالك معناتها ديما السحب الرعدية اللي تتشكل في العشية هذه كان ديما نحتاطوا منها خطر التوى والوقت نتاعها. اليوم إن شاء الله تبدأ تتشكل خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال العشية متوقعة، وبدأت توا حتى حسب الصور القمر الصناعي بدأت تتكون هذه السحب، تبقى ديما واردة، وخاصة خاصة عندك الخميس والجمعة ممكن تكون أقوى الخلايا العادية مع ذروة الحرارة بطبيعة الحال، تيارات تكون أكثر والحمل الحراري يكون أكثر، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.
0: أمين يا ربي. دونك غسلت النوادر قد قال آخر لودينغ قاعدة وكوخ
2: إن شاء الله. والله غسلت النوادر جايها لقريب، وإن شاء الله وعلى الاقل تفرد الناس كله
0: وتفرد واجمعين. ان شاء الله اخويا يجي يقول لك ديما مطر فيه رحمه ودي خيب وديما فما خير.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله اخويا ربي يصل
2: بالصحه
0: كيما عدينا صيف اخويا خشين. ان شاء الله نعديو شتاء خشين اخويا برشا مطر. ان شاء الله اخويا ربي بالرحمه. امين يا رب.
2: كل عام وانتم بخير ان شاء الله. مولد نبوي مبارك على كل المسلمين والمسلمات. امين
0: امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك صبحي بن احمد.
2: عايشك اخويا الغالي.
0: بارك الله فيك سيدي. شكرا لك كل عاملات العاملين بالمعهد الوطني للغاز الجوي نشرت محينا على موقعنا موزيك اف ام. الوضع الوضع بتاع الطقس هذايا يستدعي منا اليقظه وايضا المتابعه. وتلقاو كما قلت لكم نشرت محينا على موقعنا موزيك اف ام والنت.
1: نسمع بحري
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزيك اف ام.
0: نسمة بحري كنت تعود تفرج فيها على الباج نتاعنا موزاي كيفام شوية خط برنامج صيفي والكيتش العربي الأصيل مع دي جي نخلة دي جي سليم السمعي. قال هذا مكملين مع الموزيك هذا فضل شاكر في شو
4: يا غايب لي ما تسأل أحبابك
0: الله الله هذه أغنية ترجع بينا قديش أقلهن أقلهن 20 سنين 25 سنين تالي يلا كو

0: جديد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: شكون قال اللي سي فوفي؟ مع ترابل تو دو جو سي فوت فرهيد ما يوفيش. أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال. توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافوس صغيرة والباقي في الأوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70-103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني معك بالجو
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام. افتر وورك كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جلوبال مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: مساهمة موزيك فام.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مجلس ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.
2: كان معاكم احنا حتى لستة العشية في After Work على الأولى في تونس. حاير ويتسر ليلة تتفيد بروجرام صيفي.
1: بروجرام صيفي
2: أي سي خليل اللي وين عندنا مهرجانات؟
3: فما مهرجانات مازالت الناس اللي تحب تسهر تبدل شوية الجو. اليوم عندنا في جمهور بوغرنين الليلة على موعد مع الفنان التونسي لطفي بوشناق. وما درك لطفي بوشناق سهرية باش تكون في مسرح الهواء الطلق بوغرنين بجهة حمام لمف على الساعة 10 ليلا في جابس. الفنان ريان يوسف يحيي صحبة الفنانة درة الفورتي سهرة غنائية ضمن عرض اختتام الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. في الحمامات يحتضن مسرح الهواء الطلق بالحمامات عرض عشاق المحفل المتخصص في التراث الجربي الأصيل على الساعة 10 ليلا. وفي جرومباليا تحيي الفنانة التونسية شيرين اللجمي الليلة سهرة فنية طربية على ركح مسرح الهواء الطلق بجرومباليا وذلك ضمن فعالية الدورة الرابعة لمهرجان العنب. خلينا ننطقها باللغة العربية العنب بجرومباليا.
2: مهرجان العنب خويا مهرجان العنب وما أدراك مهرجان العنب. تحية ليكم اللي هذا الكل. كان هذه بروجرامنا الصيفية.
1: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المجلس ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
2: مكملين معاكم احنا حتى للستة. بعد شوية اخبار الاربعة على الاولى في تونس مع زميلنا المتميز مراد الدريدي. قبلها هي الموعد اليومي مع لانكونترنابل دي جي نخلة. سلومة الغالي اليوم حضر لكم سلومة ميكس شنو موسيقى شنو نوستالجي حاجة تعمل كيف. يلا اعطينا زايدة
1: لوميكس اوريونتال لوميكس اوريونتال باي دي جي سليم.

0: اخر الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف يتمكنون أمس من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الذين تعمدوا أحداث الهرج وتعطيل راحة الوافدين على شاطئ مدينة الزهرة. وتعود تفاصيل الواقع لورود تشكيات من المصطفين مفادها قيام المظنون فيهم بسلوكيات فوضوية وتصرفات غير أخلاقية أربكت الأجواء العامة في الشاطئ وشكلت إزعاجا للمصطفين والعائلات المتواجدة بالمكان. وبتحرك ميداني سريع من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف تم الكشف عن هوية عناصر المجموعة وإيقافهم في وقت وجيز. واستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف وإتاحة المجال لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم لضمان الأمن العام وحماية مرتدي الشواطئ خلال الموسم الصيفي. كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي يقول في تصريح لموزايكا وإن غابت الأرقام حول النقص المحتمل في الإطار التربوي خلال العودة المدرسية المقبلة فإن عديد المؤشرات تؤكد وجود هذا النقص من بينها الزيادة عن النصاب في توزيع التلاميذ على الأقسام حيث يفوق عدد التلاميذ بالقسم الواحد 40 تلميذا على الأقل إن لم يكن أكثر وتوجه نحو تكليف الأستاذ بالعمل في أكثر المؤسسة التربوية والزيادة في عدد ساعات العمل وفق قوله.
2: المؤشر الأول هو في مستوى الزيادة عن النصاب بحسب ما بلغنا من ما أرسلته المندوبيات الجهوية إلى المؤسسات التربوية وإلى السادة المديرين بأن الحاجيات الأولية تشير إلى أن هناك زيادة عن النصاب. وش معناتها زيادة عن النصاب؟ أنه في إطار الضغط على الأهرامات وفي إطار معناها إيجاد حلول لعديد المواد خاصة منها الرياضيات والعربية والتقنية والتفكير الإسلامي وحتى مادة الفرنسية، الوزارة تعمد إلى ماذا؟ إلى أولا حشد عدد كبير من التلاميذ داخل الأقسام، وهذه الطريقة يراد منها أولا سد هذه الشعورات بطريقة ارتجالية أو عبر ما يسمى معناها أن الأستاذ يعمل بين مؤسستين، وهناك حتى من الأساتذة من سيفرض عليه العمل على ثلاث مؤسسات. هذا علاوة على أننا سجلنا إلى حد الآن أن الوزارة التفت على اتفاق يتعلق بعدد الساعات بحسب الأقدمية. اليوم كما شاهدنا في السنة الماضية عدد لا بأس به من الزميلات والزملاء خدموا حتى 24 ساعة، اليوم هذا سيصبح تقريبا هو المشهد العام داخل المؤسسات التربوية. بالنسبة إلى الحديث عن الكثافة داخل الفصول، هو مؤشر آخر كما ذكرت من مؤشرات النقص الفادح داخل المؤسسات التربوية بالنسبة إلى الإطار التربوي.
1: في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر المقبل. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية كفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. ودعت جامعة جندوبة الراغبين في الترشح ممن تتلائم اختصاصاتهم مع الحاجيات المطلوبة إلى إرسال ملفاتهم التي تتضمن السيرة الذاتية ورسالة تحفيز والشهادة الجامعية إلى البريد الإلكتروني الخاص بها، وذلك في أجل أقصى يوم 28 من أوت الجارية. الأستاذ محرز رمضان رئيس جامعة جابس يؤكد في تصريح لموزايكا قرب انتهاء أشغال بناء المقر الجديد للمعهد العالي للإعلامية والملتي ميديا بجابس، مسجلة نسبة تقدم قياسية قاربت على التسليم في الشهر القادم، أين ستتم عملية الاستغلال بنقل المعدات الإدارية واستغلال بعض قاعات التدريس على مراحل حسب تعبيره. ويأتي هذا المشروع الذي رصدت له اعتمادات مالية جملية تفوق 16 مليون دينار لينهي عقودا من العمل داخل فضاءات ومباني على وجه الكرة، مما سيتيح للمؤسسة أخيرا استيعاب طلابها وإطاراتها التدريسية في ظروف تربوية تتلائم مع متطلبات التعليم العالي. أخبار العالم، السلطات اللبنانية تعلن مقتل شابين جراء غارة إسرائيلية، وذلك تزامنا مع اعتداءات إسرائيلية طالت عدة بلدات بجنوب البلاد وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وإحراق حقول زراعية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع أحسن وزياد في أفتر وارك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: After Work من الاثنين للجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الحمالي، موزيك FM.

0: ملا امينه وملا هي بجهلة يا حب اسمعني على موجات موزيك فام. تحيه لكم ناس كل وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس. مرحبا بكم جديد خليل.
1: اهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟ ان شاء الله كل شيء مريقل. نمشي وتو تسويت معاك لايك ديس لايك
1: لايك ديس لايك.
2: يا سيدي اليوم مش نمشي ولا زوز مواضيع مهمين ويهموا تقريبا برشا ناس. أحسن نحكي الموضوع الأولاني، العنوان يقول موجة الحر والازدحام، العمل عن بعد راحة وتنظيم أفضل أم عزلة وضغط دائم مع ارتفاع درجة الحرارة كما اللي قاعدين نعيشوا فيها الليمة هذية؟ يصبح التنقل اليومي إلى مقر العمل بالنسبة لبرشا ناس أمر مرهق. حرارة مرتفعة جدا جدا، حرارة مرتفعة، الشمس قوية، اختناق مروري قد يحول رحلة قصيرة إلى ساعات من التعب. هذاك علاش بعض الموظفين يلقوا في العمل عن بعد حل مناسب، يقعد في الدار يرتاح من التعب التنقل والازدحام والعمل في ظروف أكثر راحة. لكن المسألة ربما تتجاوز مجرد الهروب من سخانة الصيف، بما أنه التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة يخلينا نطرح السؤال جديد حول طريقة تنظيم العمل. خاصة أن منظمة الصحة العالمية تقول أنه أكثر من 2.4 مليار عامل حول العالم يتعرضوا لحرارة مفرطة، وأن إنتاجية العمل يمكن أن تتراجع بنسبة 2-3%
0: أيوة.
2: 2-3% مع كل ارتفاع إضافي بدرجة واحدة فوق 20 درجة مئوية في مؤشر الإجهاد الحراري.
0: والله شو أقول لك اليوم، في نهاية الأمر روتر خفاي سخت الماء حل مشاكل كبيرة بالنسبة للعبيد، وخاصة نربح الناس وقت وربح شركات شارج، واضح ولا؟
2: وربح دولة إيسونس،
0: وربح دولة إيسونس. أما اليوم خويا ما العمل وقت اللي قص عليك الضوء وانت تخدم أولدين؟ ما العمل اللي تقرأ حسابها بيان سور. ما تنسيش راه تو إجا قلك حاجة، تو خلي توفى هالأزمة هذية ونعاودوا نقرأ حساباتنا ونشوفوا قديش خسرنا. شوف قديش خسرنا راه وطوم بعد تجي ليزيتود ونشوفوا باغ ا بلس بي، نقعدوا نتحدثوا فيها بصراحه ونشوفوا قديش اليوم من ساعه قديش الدوله خسرت وقديش الاقتصاد خسر وقديش ذرينا اولادنا وبناتنا اللي يخدموا عن بعد. اليوم راهو فما يا سي خليل معناها عدد كبير الاف مؤلفه جيوش قال الاخر يخدموا اونلاين ويخدموا عن بعد، دخلوا في عمله صعبه البلاد وي وي وي وي وي وي وي وي, وي, وي. نتفهموا بتدخل اليوم انه عنا ماتريال قدم ياسر، عنا بنية تحتية تأكلت منذ 2011 واحنا قاعدين معناها عايشين على انقاذ الماضي. هذا الكل معناها متفاهمين، معناها اليوم البلاد مانيش قاعدين، ما زادش حتى حجرة بعد 2011 سأل لمالوغ معناها الحاجة اللي خايبة نحكيوها اليوم بكل صراحة. دونك اليوم وجب انه نراجعوا رواحنا باهي برشا تريد خفاي. اما حبيبي تريد خفاي وقت اللي تكون انا عندي ذو عندي ظروف مواتعة عندي امور طيبة، اليوم المال اللي مش موجود معناه والناس كل تفركس على استكامية قريب استكامية تلوج عليها بال معناه عرفتك اللي يزمك تعمل مطلب يظهر لي وزوز تصار مش عاديوك استكامية. اليوم زاد من اسباب انقطاع طيار الكهربائي على المعامل، فما معامل ضربة الماكينات متاحة، فما معامل اخرين لبخودكسيون متاحة معناه شين دو برودكسيون نتاعها تهلكوا الى ما اخر ذلك. دونك اليوم حبيبي وجب اعاده النظر في المنظومه ككل. دونك احنا من باب اولى احنا كنا نقدموا فيه هذا، وبعد الكورونا نشجعوا على التنظيم معناها العمل عن بعد، وتعرف قديش راوي يستحق معناها اليوم انه العالم الكل قاعد يقدم به ودخلوا به برشا فلوس وبرشا بلدان دخلت برشا فلوس مثل تخفاي. احنا اليوم في تونس مع الأزمات الهيكلية اللي نعيشوها مع الانترنت اللي ساعات تقص عليك اللي ما عندكش لو أودي بي إلى ما آخر ذلك، دونك مشاكل معناها عميقة وعميقة جدا. هات نصلحه وبعد هي نشوفه اسكو تيلي ترافاي نجم يطبق في بلادنا 100% وإلا لا؟ من باب أولى وأحرى أنه يتطبق، ولكن اليوم هات نهيئه الظروف اللي يلزمها تكون. هذا كلام نقولوه راه احنا نصارحوا معناها وما كي با لا فيغيتي راه ما نجموش نماكيجوها للحقيقه، راه هذا الحقيقه الحقيقه الواقع المر ويجروه في نهايه الامر. البلاد هذه بلادنا، شقف هزنا الناس الكل ما نحبوش شقف يغرق بينا، دونك من باب اولى واحرى انه نصلح، انا الاوان للاصلاح. قدم اخويا دخلت بيك
2: نمشي اخويا مشيت بيه لبعيد
0: نمشي ناخذ العمل
2: نحكيوا على العمل والناس اللي قليب في الخدمه احسن العمل الاضافي فرصه لتحسين الدخل ام استنزاف للصحه والحياه العائليه عمله توجهي
0: والله
2: صحيح هو اليوم اي اليوم مع ارتفاع تكاليف المعيشه وتزايد المصاريف الشهريه نتاع اغلب الموظفين اصبحت غير قادره على سد مصاريف الحياه هذاك علاش برشا ناس ولات تلتجا الى العمل الاضافي اما بتمديد ساعات العمل في المؤسسه اللي موجود فيها او من خلال ممارسه نشاط ثاني بعد وقت الخدمه او حتى استغلال ايام الراحه بهدف تحسين المدخول كما قلنا بالنسبه لهم هو دخل اضافي يساعد على مواجهه المصاريف تزيد القروض تمويل دراسه الصغيرات او حتى تحقيق اهداف شخصيه كما اللي يحب يشري دار او نمره تراب مثلا لكن الخيار هذا
0: المعذره عليك
2: لكن الخيار هذا عنده كلفه بما انه كل ساعه اضافيه في العمل تعني بالضروره وقت اقل للراحه وللعائله والحياه الشخصيه ومع تكرار ساعات الطويله قد يتحول العمل الاضافي من وسيله تحسين الدخل الى مصدر للارهاق الجسدي وحتى النفسي وهنا فما رقم صدر عن منظمه الصحه العالميه ومنظمه العمل الدوليه يقول انه العمل 55 ساعه او اكثر اسبوعيا يرتبط بارتفاع خطر الاصابه بالسكته الدماغيه بنسبه 35% ويرتبط كذلك بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% مقارنة بالعمل بين 35 و40 ساعة أسبوعين هذاك علاش العمل الإضافي يمكن أنه يكون فرصة لتحسين الدخل وبناء مستقبل أفضل لكن وقت يتحول إلى نمط حياة دائم قد يصبح الثمن أكبر من المداخيل الإضافية لأن نوجه تحية لصديقي رجدي 18 ساعة كل يوم
0: ربي عينه لكل حال ربي عينه لما حال أشوف العمل الإضافي اليوم شر لابد منه كما يقولوا فيها لأنه برشا ناس يزمك تحسن الدخل متاعك يزمك تجري في صغرك على كبرك زي كيف
1: إيش خريطة لينا
0: إيش خريطة لينا هي الحقيقة تطورت الحياة يعني ومطالبات متاعنا ولات أكثر فأكثر أنا مع أن العمل الإضافي أنه يكون يحقق معناه كرامة الإنسان بشرط أنه يحقق كرامة الإنسان ويحافظ عليها وأيضا اليوم ما يخليش أنه الإنسان ينجم يكون لا قدر الله يعاني ولي من أمراض مزمنة رأيكم يهمنا كل عادة وكم طيغة الباج متاعنا مو زي كيف تعمل عمل إضافي ولا ليه
2: ولا عملت في فترة ما الحقيقة توا الظرف الصحي والنفسي لا يسمح فما أنا في تقديري مسألة ظرفية أحسن ما نجمش حتى حد يقعد معناها يفوق الطاقم تاعه نهار راحته يخدم يخدم ساعات إضافية إلى ما لا نهاية ثم وقت معين يركح فيه أموره
0: أنت خويا خلي تجي تخدم على روحك أنت رجل كبير تلبس بونتا كوغ العشرية
2: أي خويا
0: قلت له هي بك مشمومة بك الكاكتوس اللي عندك في الدار
2: أي لا
0: تسقيهم تسقيهم خويا وتقعد هكاك ريكش على روحك هكا بيانتو ولا غوتخيت خويا إن شاء الله ربي يوصل بالسلامة تزلق فيه فصباح يمشي يقضي فهمت كيفاش دونك هذاك هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو تحية لكم الناس الكل مكملين معاكم بعد شوية باش نمشيو مع بعضنا إلى سيدي بوسعيد البشي نعم بعد شوية باش نشوفوا العمل اللي يصير ليلة المولد النبوي الشريف سعد الشريف بعد شوية يكون حاضر بحضرنا هنا في الاستوديو باش نحكيه وعلى هذا التقليد الجميل اللي تشهد هضبة الأنوار في ليلة ميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
3: تحية تونس تحية تونس تحية تونس عاش شباب تونس
4: لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM

0: الله حتى للستة امتاع العشية. غدوة إن شاء الله بش يكون احتفال كبير بالمولد النبوي الشريف بجامع الزيتونة المعمور. ولكن من العادات والمزيانة اللي ولات عنا في تونس توا مديدة توا تقريبا 13 سنة هي ليلة المولد والتي يون تراديسيون يتم الاحتفال بها وين في هضبة الأنوار. مش كلمة دي هضبة الأنوار ذي كلمة سيدي علي شريف. مرحبا بك سيدي علي. هلا وسهلا
1: يا سيدي ربي فضلك.
0: يا سيدي ساعة قبل كل شيء ألف مبروك.
1: الحمد لله.
0: مبروك علينا أخويا ونعرف علينا اللي أنت مبروك على تونس الكل وأنت من الناس اللي من أبناء القرية هكا ولا ومن أبناء هضبة المنار ولا جبل المنار كما سميوها قبل. أنت سميتها لكولين دي لومي دونك ان شاء الله وفي الانوار اكزاكتومون دونك هضبه المنار وهضبه الانوار دونك زوج مع بعضهم اثنين ان شاء الله. ان شاء الله ديما منوره وان شاء الله ديما بالانوار وانوار سيد النبي ان شاء الله ديما حاضره معنا اخويا الدنيا
1: هو سيد النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رحمه للعالمين والحاجه الحلوه اللي احتفاله اليوم ولا باتريمون دو لومانيتي
0: والحمد لله
1: هو هو هو اعتراف من الانسانيه هي الموكب اللي يصير اليوم ولا ولا ولا خاص للإنسانية مع عاش بجماعة سيدي بوسعيد ومع عاش بالمسلمين هو هو تراث إنساني للإنسانية
0: تراث
1: جماعة.
0: إنساني هو أجرات العادة أنه يتم الاحتفاء بعدة معناها تنقلوا عدة مناسبات في زاوية سيدي بوسعيد وفي سيدي بوسعيد بكلها لأنه الزاوية هي لكور دي
1: هي, هي, هي سيدي بوسعيد هي الزاوية هي هو توفى الناس كي تمشي تخلع قبل كي اختارت المرسى وخيار الدين وحملن في الناس تمشي على البحر يقول قايل سيدي بوسعيد علاش ما مشوش على البحر لأنه ضحاوا بالبحر وبالقرب لأجل القرب من الولي والقرب من الزاوية. سيدي بوسعيد القرية هي الزاوية
0: هذا هو أيه.
1: كانت الناس تتعارك شكون باش يقرب أكثر معناتها ويهبطوا كل 365 درجة أيه. مشي وجاي للبحر شيبا و...
0: وشبابا,
1: وشبابا لأجل المكوث قرب قرب الولي المرابط
0: وهو الحمد لله دونك وديما معناها بالسلسلة نتاعو المتواصلة اليوم وهي سلسلة خير وسلسلة ذكر وسلسلة
1: بس السر الذي أودعه في هذا الجبل
0: والحمد لله
1: وأنا كي نقول هضبة الأنوار خاطر هي هو هضبة الأنوار فيها فيها جانب تعبيري لأنه لأنه الرسامين الكل اللي تعديوا بسيدي بوسعيد المستشرقين ولا التوانسة كانوا يحكيوا على على على لون معين للشمس على لوميير في سيدي بوسعيد لكن هضبة الأنوار هي أنوار المواكب هذه زادة التي تنير الليالي تنير الليالي سيدي بوسعيد هم رأوا نور النهار إن شاء الله الناس تواصل في إنارة الليالي الكريمة والجميلة
0: والحمد لله وهي مش رؤية العين هي إن شاء الله رؤية بالقلب الحمد لله غير رؤية العين
1: العين والقلب
0: زوز مع بعض مثالي شو أنا رأى بقلوبنا أفضل أنا رأى بأعيننا سيدي والحمد لله دونك وليت توا 13-14 سنة
1: هي هي هي عادة قديمة هي هي في في في الحاضرة في في مدينة تونس المحروسة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كما ما يخفيكش كان يصير كان في الزوايا ما يصيرش في الجوامع يصير في الزوايا ليلة المولد النبوي الشريف يصير أحياء كبير للزوايا منهم زاوية سيدي بوسعيد إلى إلى أواخر الثمانينات أوائل التسعينات كان يصير موكب للاحتفال ومن بعد انقطع لأسباب عدة ونهارة اللي صار الاعتداء الغاشم اللي كان عنده أثر كبير هو هو البارادوكس ومن شدة الظهور الخفي هما حبوا يطمسوا يا أخي كانوا سبب باش زادوا في إشعاع المكان وفي إشعاع الزاوية وفي إشعاع نشاطها حاجة من وراء
0: العقل
1: وهو الحرق صار في 2013 10 ايام قبل المولد النبوي الشريف يا اخي صارت جهود واقتراحات نتاع الناس اللي تحب سيدي بوسعيد وتحب سيدي النبي وتحب المولد وتكاتفت جهود وصار موكب عظيم صحيح. موكب مهيب ومن بعد جرات العاده ورجع شد ثنيته هذا لانه في الوقت والزمان هما الاصل هو في أصله هو مش مركب الموكب ما كانش مركب الموكب كان كان عنده جذور وكان وامتد جذوره من من أنوار سيدي النبي صلى الله عليه وسلم
0: دونك وليت اليوم يسعى إلى سيدي بوسعيد ليلة المولد
1: وليت ولا يشد الرحال
0: يشد الرحال
1: إلى إلى هضبة الأنوار تطلع الناس يصليوا العشاء في في سيدي بوسعيد في زاوية في في جامع الزاوية ومن بعد يصير تصير تلاوة خاشعة للقرآن الكريم من أحد المقرئين ومن بعد يفتح يفتتح الموكب بدلائل الخيرات يتقرا جزء اللهم صل على نبي الرحمة
0: صلى الله عليه وسلم,
1: ومن بعد يسرد الإمام جامع زيتونة الشيخ جعفر الشريف
0: ربي فضله وطرف أنفسه
1: عايش قصة المولد النبوي الشريف ساعات للبرزنجي وساعات لسيدي إبراهيم الريح
0: هكا منه ومنه
1: ومن بعد يصير موكب الهمزية بمحبيها وبروادها وبحفاظها وتجي الناس كبارا وصغارا نساء ورجالا هو شنو هو الموكب هو تجديد للبيعة هي تجديد للبيعة بيعة المحبة بيعة المحبة المحمدية معناتها الأعياد أعيادنا في الإسلام عندهم غاياتهم وعندهم أصلهم لكن المولد النبوي الشريف هي عادة هي محطة مهمة سنوية لتجديد بيعة المحبة إلى رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام وهو كذلك والمولد هو أصل كل شيء يعني هو أصل
1: الذولة الوسيطة ولا ذهب كما قيل الموصول كما قال الإمام بن مشيش هو منبع الأسرار هو منبع الأنوار هو منبع الدين ولذا احنا نحب هذا الموعد وننتظره ونحتفل به ونرى أنواره فهمت وهو أمان لنا فيها في ذلك العام كذلك. كما قال سيدي إبراهيم الرياحي أحياء ليلة المولد ليلة المولد التي كان للدين سرور بيومه وازدهاءه لولا ليلة المولد لما كان الدين وهي ليلة عظيمة
0: ليلة عظيمة وبركتها عظيمة
1: بركتها عظيمة
0: جدا
1: وأسرارها عظيمة وفي تونس اليوم ولا عنا موكبنا نتاع جامع زيتونة
0: يؤرخ معنا
1: موكب عظيم
0: موكب تاريخي
1: موكب تاريخي وفيه قصة جميلة في تأسيسه في قصة جميلة جدا اللي هي كما قلت لك كانت الناس تحتفل في الزوايا ويوم المولد صبيحة المولد كانوا يتلموا في القصر الملكي في قصر البيت الأئمة والمفاتي والمدرسين وكل في عام من الأعوام سيدي إبراهيم قال للملك قالوا سناء أخر عام احنا باش نجيو بحذاك تغشش الماء قالوا عليه وتحرمني قالوا عام الجاي انت بتجي بحذانا وجاء البي الجامع الزيتونة وقام سيدي إبراهيم الرياحي بسرد قصة المولد النبوي الشريف وقبل وصارت دليل الخيرات ومن بعد صارت الهمزية في باب الشفاء على الحال اللي هو عليه الآن حافظ عليه الشيخ هشام ربي بارك فيه مفتي الديار محافظ عليه يا أخي تعدى موكب مهيب عظيم جدا الملك عجبه ياسر
0: أحمد بي
1: تلفت له الوزير متاعه وقال له سيدي كي عجبك الموكب حبس عليه حاجة ليستمر في الزمان قالوا فكرة طيبة تلفت السيد إبراهيم قالوا نحب نحبس حاجة على الموكب يا أخي سيد إبراهيم أجابوا إجابة عندها قيمة اعتبارية عنا احنا كبيرة ياسر قالوا سيدي حبس عليه تونس باش اللي يمسه يمس تونس ولذا موكب جامع زيتونة يوم صبيحة المولد البلاد كاملة محبس عليه
0: كذلك وبركته عظيمة هذاك علاش كانوا جدودنا وشيخنا ديما يقول لك انه هذا الموكب مو الحقيقة هو الموكب فريد من نوعه هو محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معناه من قال آخر من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق ولكن تشوف موالد في مصر وموالد في سوريا وموالد في ماليزيا وفي أندونيسيا وغيرها ذلك السر الذي أودع في الجامع المعمور حاجة بالحق ما
1: حاجة
0: وعندها الكود متاحة والبروتوكول متاحة وفما هل
1: هو يوم ينقطع فيه الزمان يوم فماش تدخل فيه هي رحلة عبر الزمان
0: عبر الزمان
1: تدخل تمشي للتالي معناتها ما تتنفس تتنفس أرواح وعبق في الجامع اللي ما تشوفهاش في أوقات أخرى هو الجامع مبارك وفيه أسرار كبيرة وكمل معاه يوم المولد النبوي الشريف حاجة جميلة جدا
0: حاجة جميلة وجميلة
1: وتشوف كيفاش الوجوه كيفاش محافظة وكيفاش الأجداد تجيب أولادها وتجيب أحفادها ولا كونتينيتي مستمرة إلى الآن إلى اليوم معناتها تشوف ثم ناس نغزرهم نشوف نعرف عزيزه كان يجيبه معاه في يده وقعد عنده هو مهما تكون حياته ارتباطه بالدين وارتباطه بجامع الزيتونة فكل نهار هذاك الفضيل في النهار العظيم
0: النهار العظيم اكزاكتومون واليوم اجيال وراء اجيال وهذا هو تراثنا معناه اللي نحبوا نحافظوا عليه دائما التراث الزيتوني
1: الحمد لله
0: دونك تقول انا ديما نقول البروفه نتاع الهمزيه الكبيره تصير في سيدي بوسعيد
1: تصير في سيدي بوسعيد
0: احنا نسخنوا التحضير النفسي
1: احنا نسخنوا
0: توتافي
1: التسخين يصير عنا
0: لا فما ناس راه ديما برا راهو
1: ديما كل
0: والله ديما برا تقول لك سبيسيال مون نحب نحضر ليله المولد سيدي بوسعيد وصبيحه المولد
1: في الجامع
0: العظيم فوالا وبعدها هي ما يسالش
1: وتصير القصيدة العظيمة الجميلة
0: الإمام البصيري.
1: الإمام البصيري قصيدة الهمزية اللي الناس تقول ساعة فما الناس تقول الهمزية رأي مياش الهمزية رأي الهمزية
0: أي ولا
1: همزة مش همزة
0: همزة
1: هي نسبة للهمزة مش همزة
0: ويحبوا يضخموها شوية يقرأ بسوري
1: يقع في
0: الخطأ
1: هي الهمزية
0: في متح خير البرية
1: الهمزية في متح خير البرية وتلقب بأم القرى وهي فيها سر عظيم ونغمة جميلة وفي مدينة تونس كانت عندها وصف يعيطوا لها به يسميوها بقلاوة الوذنين
0: خليتها من عندك عملية
1: لجمالها الناس تستناها من العام للعام لجمالها وتوا عاد ما شاء الله ما عادش تنقطع احنا في تونس على على على, على طول العام ما شاء الله عندنا مجموعات الدور تعمر في الاماكن المباركة وفي الاماكن الطيبة على الجمهورية التونسية الكل
0: ليش شفنا شيء
1: يعملوا في مجهود جميل جدا
0: يعطيهم نفس الحلال يخدموا في خدمة باهية
1: وتو ماذا بينا زيدوا يخدمونا البردة زيدوا كسرنا من البردة بردة المديح للإمام البصيري اللي هي كيف كيف جميلة جدا واللي فيها بيت الناس كل تنسبوا الإمام البصيري لكن هو مش للإمام البصيري اللي هو مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو إلى تونسي اسمه سيدي أبو بكر الشريف
0: كذلك رحمه الله
1: واللي هما أحفاده إلى اليوم
0: موجودين
1: وهما مشايخ الهمزية في تونس
0: والحمد لله صحيح اسمه محمد علي
1: أيوة. ويرحم الشيخ أبو بكر سي رشيد بن أبو بكر الله يرحمه وهو اللي كان عنده الهمزية والبردة
0: زوز
1: كان عنده الزوز وهو كتب هذا البيت والناس كل تنسبوا لي من بوسيري وتغنيه كأنه من البردة لكن هو ما هوش من البردة موش في 160 بيت
0: ولا
1: هو الإمام البصيري يقول 160 في الاخر 160 بيت هذاك ال 161 ال 161 زادوا سيدي ابو بكر الشريف وخذا الاسرار الهمزيه واسرار دلائل الخيرات عنده ومن بعد دلائل الخيرات مشيت عند عائله
0: المغلي
1: واحنا في تونس نمشيو باللي يقول القران ربي يقول وامر بالعرف احنا نحن نحترم هذه الاعراف التي لا زالت متواصله وتستمد وأصولها وجذورها من مئات السنين وبارك الله فيهم هالعائلتين هذوما اللي مازالوا محافظين
0: بارك الله فيهم جزاهم عنا كل خير سيدي يا ربي يخليهم بارك الله فيه زدك فيه نحيوا الشيخ صابر المحلي زاد اللي
1: صابر بارك الله عليه بعمل جبار والشيخ الممغلي وسيدي محمد ولدخوه ناس سخرت حياتها جندت حياتها
0: للحفاظ على هذا
1: لخدمه هذا المديح ناس جندت حياتها لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لهم فيما
0: بارك الله فيهم ليه اكزاكتوم اليوم سيدي ابو سعيد معناها من الاماكن اللي فرحانين سنين بهالاشعاع الدولي اكثر فاكثر نعرف عندكم برشا خدمه تو نهار اخر نجيو نحكيو فيها الخدمه خاطر خدمه اليوم وين بدا الشانتي
1: مازلنا في النشوه احنا
0: اي مسير خلينا
1: نكمل
0: الاحتفال خلينا نكمل الاحتفال
1: الاحتفال واللي هو الغريب والجميل في الامر اللي على مر السنين عشرات السنين وصارت محاولات عدة لتصنيف سيدي أبو سعيد وكانت ديما تقول بالفشل
0: الحمد لله
1: لكن المرة هذه الحاجة الوحيدة اللي تغيرت في الملف اللي تقدم أنه الملف هذا أدمج الحياة الروحية والثقافية في سيدي أبو سعيد وسمي سيدي أبو سعيد لدى اليونسكو هو مركز الهام الروحي والثقافي في المتوسط ومن اللي جاء ما شاء الله الاعتراف هذية بالإنسانية والأنشطة الروحية ما وقفتش جات مع جات مع الخرجة الكبيرة اللي تعديت حاجة جميلة جدا ونشكروا عيسوية تريانة اللي احنا استقبلناهم يا اخي هما استقبلونا خاطر هما واليوم ما مالي البلاد ثلاثة ايام هذوكم وابلاو البلاء الحسن ومن بعد توا جانا المولد وعندنا نهار 12 سبتمبر جماعة سيدي بالحسن طبعا يكملوا الجماعة نتاعهم في
0: ان شاء الله
1: في جبل التوبة يطلعوا لهضبة الانوار
0: صحيح
1: يسكروا الموسم الصيفي للعمل الصوفي في مدينة تونس فهمت دونك الاحتفالات النورانية الانوار الليلية هذه هي اللي كان عندها تأثير مباشر على تصنيف سيدي أبو سعيد
0: الحمد لله.
1: اللي هي سيدي بوسعيد اليوم قرية جميلة في بمعمار فريد وجميل. والطبيعة كانت سخية، الطبيعة الإلهية والقدرة الإلهية كانت سخية مع المناظر الخلابة ومع البحر ومع السماء ومع بوغرنين وما يمثله في المخيل الشعبي من سيف سيدنا علي.
0: أيوة.
1: وأضف إلى هذا
0: خليج تونس.
1: أضف إلى هذا هي قرية ما زالت تنبض بالحياة
0: والحمد لله.
1: هي قرية تستقطب مئات الآلاف من الزوار، ملايين من الزوار سنوياً. ومع هذا ما زالت ناس تبكي وتحزن وتبات وترقد وتمشي للزاوية وتحتفل وتنظم الحياة. سيدي بوسعيد ني با فيجي، ني با ان ديكور دو فيلم، ان بو ديكور دو فيلم ولا ان بو تابلو،
0: با دو تو.
1: هو فيه الطبلبيز وفيه الزبلة وفيه العياط وفيه الناس اللي تسكن وفيه الناس اللي تزور وفيه الاحتفالات تاع الزاوية وفيه احتفالات المولد وفيه الخرجة وفيه العيسوية وفيه جماعة سيدي بلحسن وفيه الفن وفيه الثقافة وفيه المالوف. وهذه الحاجة اللي كانت فريدة
0: من نوعها
1: في العالم. هذا اللي اعطاه فرادة، على خاطر هو باش تكون اليوم باش نجم تكون مصنف على لائحة
0: التراث العالمي
1: اليونسكو. تقول لك ماذا يحكي هذا المكان، ما هي الحكاية التي يحكيها هذا المكان ولا يحكيها أي مكان غيره موجود على اللائحة.
0: يحكي حكاية
1: لا فالور اونيك، لا فالور اونيك اكسبسيونيل،
0: يحكي في حكاية ما تحكيتش.
1: ولذا المرة هذه عرفنا نسرد القصة الجميلة الفريدة
0: سيدي بوسعيد
1: التي تتميز بها هضبة الأنوار.
0: وكذلك وانت ما تنسيش أن سيدي بوسعيد كانت أيضا مليك أجبت على ليبانتخ، معناها المستشرقين في زمان بول كلي أشهرهم بتدخل وغيرهم، معناها
1: وغيرهم
0: معناها القائمة تطول. وكيف الأدباء اللي كتبوا على سيدي بوسعيد،
1: الأدباء والشعراء أنا أقول لهم كل من له إحساس مرهف
0: تدفي
1: مسوا سيدي بوسعيد، يا هو أثر في سيدي بوسعيد يا سيدي بوسعيد أثر فيه. خاطر فما ناس أثرت في سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد هو صنيعة الإنسان،
0: معناتها
1: فما مباركة ربانية فوق الموضوع، لكن هو صنيع الإنسان. معناتها فما ناس أثرت في سيدي بوسعيد، فما الولي صالح أثر في سيدي بوسعيد، سيدي محرز بن خلف كان يحبذ التعبد على هضبة سيدي بوسعيد قبل مجيء سيدي بوسعيد، بعد سيدي الظريف هذا الأديب الموسيقي العظيم اللي كتبنا عورة الطبوع القصيدة الجميلة. وبعد ما انقطعش معناتها الفرادة زاد في القصة انه المد الصوفي والمد الثقافي وجد قبل
0: سيدي بوسعيد،
1: قبل الولي
0: قبل
1: سيدي بوسعيد ولم ينتهي بعده. وفي كل كان في كل قرن نرى في القديم نلقى واحد اثنين من

0: فما كانت صخره كرسي الصلاح الذي امر بتكسيرها حموده باشا بعد فتوى من المفتي البارودي على خاطر كانت تصير فيها ذبائح لغير الله في اوقات معينه وهو تقليد وثني. خاطر سيدي بوسعيد عندها جذور بونيه
1: بيسوي قرطاجنيه
0: التقليد هذاك. ومن بعد سيدي بوسعيد ولا يقري عليها الصخره هذيك ومن بعد قعد العاده الوعد وبامر من البيت كسرت. لكن الدروجي يقال انه على كل درجه
1: فما وليه
0: ما انت كان بتشوف هي آلاف من الأرواح الصالحة التي من فكت تنير ليالي الهضبة قديما
1: ولا. واحنا الليلة ان شاء الله بأنوار سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم باش تنار هالهضبة هذية واستخدمه
0: بحضورك
1: ان شاء الله. الا تقطع عنا عادة ليه عادة ذيك انا تقطع عنا عادة سيدي علي. دونك باش تجيو الناس كما قلت انت نساء ورجال كبار وصغار في هذا المشهد اللي يذكرنا بتونس التي نفتقد
0: نحب ونفتقد هاي باش تتوجد اليوم
1: بتونس
0: اللي هي سيدي بوسعيد الزاوية هي الدار الكبيرة هي منزل الجد. هي الرجوع إلى الهوية إلى أصل الهوية إلى الثقافة لا كولتور سي سكي ريست كونت اون ا توت اوبليي عندما نتجرد من كل شيء ما يبقى هي الثقافة. ولذا في بعض الأوقات نعيش حياة المعاصرة والعولمة لكن في بعض الأوقات نحن إلى ثقافتنا إلى ما هو مغروس في طبعنا وفي طبيعتنا. وهذا الموكب هو التجلي لهذه الثقافة التي نحتت في أرواحنا والحمد لله.
1: الحمد لله. حب نشكر برشا سيدي علي شكرا ديما منور خويا
0: ينور ذاتك
1: استنيو في الكتاب الجاي بعد لكلين دي لوميير إن شاء الله ربي سهل ربي يسر ولا تعسر.
0: أمين
1: حب نخلي لك كلمة لمستمعات ومستمعين وزي كفام دعوة اليوم للناس اللي بتاتخ ما جيش البالها انه فما موكب معناها كبير يصير في سيدي بوسعيد ما فماش همزية في سيدي بوسعيد. نقول لهم اليوم إيجاو اكتشفوا شوفوا
0: إيجاو
1: خليك انت ولا دار خويا تستدعى
0: إيجاو مرحبا بيكم إيجاو اربطوا الصيلة بأصلكم إيجاو جيبوا أولادكم اليوم أولادنا ما ينجموا ما يكونوش كيفنا لأنهم خلقوا لزمان غير زماننا لكن برشا أشياء ما شافوهاش بيت الجد والجدة والعادات والتقاليد. واليوم العادات الغربية نحتفلوا بهم ونعطيهم قيمتهم وكارهم لأنه متاح. يلزمنا نعملوا مجهود صغير باش نوريه للأجيال القادمة أنه حتى عاداتنا راهي مازالت متاحة وأصلنا راهو مازال موجود. فلذا مرحبا بالناس الكل في سيدي بوسعيد في زاوية سيدي بوسعيد الليلة أثر صلاة العشاء لتجديد البيعة مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة المحبة. وربي يبارك فيكم ومرحبا
1: بارك الله فيك سيدي علي شيف. هي فرصة نشكرت الناس كله وأنا فرصة نشكرك أنت ونشكر الوالد سيدي يوسف شكر كيف سيدي جعفر زادة الشريف اللي ديما ببينكم محلولة للخير ان شاء الله دائما وانتم ايضا من العترة الطيبة والحمد لله وربي ان شاء الله يبارك فيكم وان شاء الله ربي يبارك زدك كيف في الجيل القادم. ونقول لك تحية كبيرة ليك ونعرف مجهودات كبيرة من اجل انه ديما تكون ابواب سيدي بوسعيد مفتوحة للناس الكل وايضا
0: ان شاء الله ابواب تونس الكل
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله دائما ابواب تونس مفتوحة وان شاء الله ديما سوارها عالية وان شاء الله دائما عاملة بالذكر
0: ومحروسة
1: هذا هو اختفتها من فمي ومحروسة والحمد لله. شكرا جزيلا لك لا تخجو ونتقل تقاوى على الباش متاع

0: آخر الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. آخر الاستعدادات للعودة التكوينية وجاهزية مختلف مؤسسات التكوين المهني لاستقبال المتكونين في أفضل الظروف، أبرز محاور جلسة عمل جمعت المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بمديري المؤسسات الفرعية عن بعد والمديرين المركزيين حضوريا. وأفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. أشارت الوكالة إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41 ألفا مترشحا، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. تونس تشارك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من أوت 2026 إلى جانب 197 دولة منظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المتحدة لمكافحة التصحر التي ستنعقد بأولان باتور بالجمهورية الشعبية المنغولية تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات التي تخص التمويل والمياه والأرض والكثبان ونظم الغذاء وصحة التربة، حيث يمثل الترابط بين الأرض والتحديات البيئية محور الافتتاح الخاص باليوم الأول. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم الاثنين أنه سيرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في قطاع السيارات بدءا من عام 2027 في ظل انزلاق البلدين نحو حرب تجارية متصاعدة. وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تريث سوشيال، في الأول من جانفي 2027 سترفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات سواء الكبيرة أو الصغيرة وقطع غيار السيارات وصلب إلى 50%. قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل اليوم الاثنين في قرية معرية بريف درعا الغربي، فيما نظمت عائلات معتقلين سوريين في سجون الاحتلال وقفة بالعاصمة دمشق للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. رئيس الوزراء البريطاني أندي بورن يؤكد الاثنين في كييف أن لندن ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا، وجاء ذلك في خطاب ألقاه بورن بمناسبة عيد الاستقلال لأوكرانيا وقبيل اجتماع للداعمين الدوليين لكييف. من جهته شدد الرئيس فلاديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا تريد السلام لكنها لن تستسلم لروسيا بأي ثمن. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن وزياد في أفتر وارك. مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس أفتر وارك من الثين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزايك FM.

0: الويل الويل. هذا عبد الحليم حافر على موجة موزيك فام. تحية لكم الناس كل كانوا بعضنا حتى لستة في ساعتنا الرابعة. شوي آخر تفوح ريحة المولد النبوي الشريف من ربيعة الثالث من عاصمة الأغالبة القيروان.
1: هذه
2: النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: بمساهمة موزيك فام.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مجلس ساعتين لستة متر العشية على موزيك فام.
2: هي After Work حتى لستة متر العشية. ريحة رمضان, ريحة رمضان, ريحة المولد تروح كما ريحة رمضان وريحة المواسم الكل وريحة العيد من ربيعة الثلاث من القيروان. مباشرة معنا مراسل موزيك فام صوت المصورة خليفة الجسمي. مرحبا بك خليفة, أهلا وسهلا, كيف الحال يا أخوي؟
3: مساء الخير حسن, ومساء الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
2: يعيشك خليفة, تحية كبيرة ليك. سيدي شنو صاير طاف القروين؟ اعطينا شوية فكرة على
3: الأجواء. دخلت المدينة العربي نتاع مدينة القيروان من جهة الباب الجلادية, نسمع من اللي دخلت المدينة العربي نسمع في تلاوة القرآن الكريم والأذكار والمدائح من الجوامع والمساجد الموجودة في مدينة العربي. نشم زيادة في ريحة البخور أحسن من كل البيوت.
2: نعم صلي على النبي.
3: داخل السوق نتاع المدينة العربي الحقيقة مازالت ما فماش حركية كما العادة, على خاطر كما تعرف ارتفاع درجات الحرارة في مدينة القيروان. شفنا يعني المنتوجات المحلية نتاع التجار والباعة محضرين المحلات نتاعهم في أبهى علة. شفنا المقروض من مختلف أشكاله وأنواعه. شفنا زادة النحاس نتاع القيرواني. شفنا يعني التحف متنوعة. شفنا زادة الزربية القيرواني.
2: العبيد يجي يشري في النحاس
3: العربي.
2: شي تبيع في النحاس خويا؟ اعطينا اعطينا خويا. شفنا روبورتاج مزيان برشا على انستغرام وزي كفيم ولي غي سوسيو. اش فما خويا النحاس القيرواني باش مشهور خويا؟ قول لنا.
3: النحاس موجود كما تعرف, فما يسموه الدوزان, يهزوه العريس للعروسة نتاعو. موجود فيها يعني الحافة والكسكاس, موجودة الكروانة, موجودة يعني واحدة نتاع طيبوا بها العصيدة. فما تحف متنوعة وأشكال مختلفة نتاع الحاف. بعد دخلنا المدينة العربي في وسط المدينة, دخلنا البير بروتا كما تعرف شفنا زادة بداية توافد الزوار على دخول هذا المعلم. شفنا الجمل يدور ويخرج في الماء والمواطنين قاعدين يصوروا مع الجمل وزادة يشربوا في شريبة ماء باردة. هذه الأجواء داخل السوق. تويكا حاليا متواجدين في جامعة عقبة ابن نافع, وين ما يعني انطلق منذ قليل الموكب الديني الرسمي احتفالا بالذكرى المولد النبوي الشريف.
2: ومزين القروين. أنا البارح في القروين سي خليفة, معناها أنا البارح ما صليت في جامعة الكبير, صليت في جامعة الزيتونة الحقيقة. واضح. ودونك مزيانة أخويا دائما القيروان عامرة بالروحانيات, وتبارك الله الأمن زادة قايم بخدمة مزيانة برشا برشا. قعدت سبيعتين ما قعدتش برشا في القيروان, اما اخويا الحقيقه نتاع ربي معناها تنظيم محكم ومحكم جدا, والناس تتفرج في العرض البارح اللي صار كالعرض الضوئي هذاك, والحفله نتاع الفنان الجميل, عرض متميز لأنيس اللجمي زاد كيف كيف البارح حكى ولا
3: بالفعل. هو الحقيقة تحية شكر للوحدات الأمنية اللي قاعدين ساهرين على تأمين هذه الاحتفالات في مدينة القيروان. ثم زاد عوالم الحماية المدنية, زاد حتى الإدارة الجوية للصحة خصت عبارة يعني مساحة متنقلة قدام صحة جامعة عقبة, وزاد موجودة في صحة المغرب العربي والمقامة بالجامعة البلوي. يعني فوالا تويسا كما قلت لك, ثم موقف ديني رسمي في جامعة عقبة ابن نافع, ثم تحت إشراف وزير السياحة وبحضور والي الجهة وعدة إطارات دينية في القيروان. ثم بعد يعني حاليا ثم محاضرة تحت عنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للشيخ منظر العلاني, هو الإمام الخطيب الثاني للجامعة عقبة. بعد قليل يتم توزيع الجوائز على المتفوقين في مسابقات القرآن الكريم والحديث النبوية ويختتم الموكب الديني. وكما تعرف الليلة زادة ثم إنارة ضوئية على صومعة جامع عقبة ابن نافع, ومن بعد زادة ثم في الساحة المقابلة جامع عقبة اللي هي ساحة أولاد فرحان, ثم عرض زوار الحضرة بساحة أولاد فرحان. لحقيقة شفت قبل ما ندخل حتى الجامعة شفت حافلات موجودة, ثم رحلات منتظمة جايبة العائلات من مختلف ولاية الجمهورية لقضاء الليلة اللي في ربيعة الثلاث اللي هي بعد مدينة المنورة مكة المكرمة القدس الشريف جي أم المدينة القيروان مروان الليلة ترحب بالضيوف نتاعها من مختلف الجمهورية وحتى من الدول العربية، ومرحبا بك انت حسن وكل الفريق اللي عامل معاك وبكل المستمعين والمستمعات.
2: نحب نشكرك برشا خليفة، شكرا جزيلا لك على العمل المتميز ده. كيف كيف تبعوا خليفة تقوى كل جديد، ان شاء الله تكون معنا معك مصافحة غدوة ده كيف كيف خليفة في يوم المولد النبوي الشريف. تحية كبيرة لك خليفة الجسمي مراسل موزيك اف ام من القيروان، تغطية متواصلة ساختن على موجات الأولى في تونس للأجواء هذية والاحتفالات بمولد خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: حتى الخمسة وثلاثين دقيقة على موجة موزيك FM. مرحبا بكم كل في أفتر وورك، ومعنا إن شاء الله حتى الستة إمتى العشاء. دول شويت آخر أخبار عالم التكنولوجيا.
1: مع أريدو سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موزايك FM. هذا موعد جديد مع هاي تيك، جمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا. نبدأها اليوم بأخبار عندها علاقة بأخبار الجمعة اللي فاتت. تذكروا الجمعة اللي فاتت وقت حكينا على الماك او اس 26.7، الفيرسيون الجديدة متاع الماك او اس، واللي تخبي في الكود سورس متاعها العديد من الخاصيات اللي تتحدث على دي برودوي أخرين جايين في ثنية مع شركة أبل. وفي وسط الكلام على الفيرسيون هذه بيتا اللي تبعثت للمطورين، فما كلام على الفيجن برو 2. ماشي في بالنا انه وقت حكينا على الفيجن برو 2 يعني نحكيو على كاسك جديده ولا ميزاجور، لكن يظهر ياسر انه شركه ابل قاعده تحضر في روحها باش تركز على حاجه اخرى ابار الفيجن برو. شنو اللي صار في اخر الجمعه اللي فاتت؟ اكثر من 200 بوست يخصوا الفيجن برو وسيري تم اقصائهم من طرف شركه ابل. ينعم ابل اللي قليل، ونحكيو على طرد ولا فصل جماعي للموظفين. يبقى ابل قررت انها تتخلى على 200 بوست بالنسبة للكيب متاع الفيجن برو وسيري، وتركز برشا في الخدمة متاعها على الفيجن برودكت جروبس، على اللونيت كونكتي. ينعم دونك لي فيديو اميرسيف، وإلا اللي كاسك اللي يشبهوا لي الكاسك متاع ميتا كويست وغيرهم بالنسبة لشركة أبل، موضوع ماهوش متروح كموضوع ذو أولوية بالنسبة للشركة متاع كوبرتين، وبالنسبة لي هي تحب تركز أكثر على لي برودوي بالنسبة للفيجن، على لي لونيت كونيكتي. وابل نستناو انه البرودوي فار في 2027 باش يكون اللونيت كونيكتي نتاعها الاولانيه، وخدمه جديده من طرف شركه ابل فيما يخص الواقع المعزز رياليتي اوغمونتي. على كل بالنسبه لابل في صفحتها جديده مع السي او جديد نتاعها جون تيرنس، قررت انها استراتيجيا تولي تركز على حاجات جديده، لكن اعاده تنظيم السيرفيس نتاعها اللي موجودين اليوم. فما برشا اخبار على تغييرات منتظرة الإعلان عليها بالنسبة لأبل في الأسابيع الجاية. نذكركم أنه CEO هذية خليفة تيم كوك يبدأ يخدم رسميا كمدير تنفيذي لشركة أبل أبرتين من 1 سبتمبر. حسب الكلام متاع وزارة العدل الأمريكية، تيك توك وصل الاتفاق معه باش يدفع 400 مليون دولار باش يبعد على الخطايا الأكبر اللي تنجم تجي من قضايا فيما يخص المعطيات الشخصية متاع صغيرات. نعم، أكور تم إمضاؤه ما بين تيك توك والوزارة فيما يخص الكوليكت، الاستيلاء على معطيات شخصية متاع ملايين الأطفال، الأطفال أقل من 13 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبيعة بالنسبة لتيك توك سمح لصغيرات هذوما انهم يعملوا دي كونت، وانه رغم انهم في الكيدز مود، يعني انهم في مود اللي ما فيش حتى استغلال للمعطيات الشخصيه نتاع صغيرات هذيا، رغم هذا الكل لانه تيك توك استولى على المعطيات الشخصيه نتاع صغيرات هذوما. دونك تيك توك اتفق وزاره العدل على تسوى ب 400 مليون دولار، هما في الواقع 300 مليون دولار ومعهم 100 مليون دولار اضافيا. ذكركم انه هذه ثاني مره وين تيك توك يلقى اتفاق مع وزاره العدل الامريكيه. في 2019 وقتها الاتفاق كان مع ميوزيكالي، وقتها الاسم القديم متاع تيك توك. على كل الوضعية جديدة متاع تيك توك كشركة فيها أغلبية أمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة تخليها نوعا ما تخرج بأخف الأضرار بالنسبة للقضايا ومشاكلها في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالنسبة لأوروبا الأمور ماشية في ثنية أخرى، والبريسيون قاعدة تزيد أكثر وأكثر على الريزو سوسيال متاع بايدانس. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك FM.net.
1: مع أريدو سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: رحبا بكم جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس اليوم 24 أوت. حبيت نتمنى هابي بيرثدي إن شاء الله كل عام، وهي حية بالفخير صديقتنا العزيزة وأختنا العزيزة مناجة ليلة اليوم تحتفل بعيد ميلادها. ديديكاس تخي تخي سبيسيال جيها من عند عشير عمرها علي العمير اللي يقولها ربي خليك ليا. ديديكاس تخي تخي سبيسيال جيها من عند بنتها ملكة، من عند ولدها أمين، من عندها سمامو سعاد سون بابا هاشمي، من عند خواتها ومن عند صاحبتها هيفا وأولادها أحمد وإليف والعائلة الكل اللي يتمنوا لها طول العمر. قولها يا مولاي باهية إن شاء الله كل عام وتحية بألف خير. هابي بيرثدي تو حبيبة بن إبراهيم اليوم أختنا العزيزة اللي تحتفل بعيد ميلادها. ديديكاس تخي تخي سبيسيال جاها من عند عشيرة عمرها أنيس الذويدي اللي يقولها ربي خليك ليا، من عند وليداتها قصي وقيصر اللي يقولها نحبوك برشا برشا، من عند خواتها، من عند أصحابها الكل وناس كل اللي تحبها. حبيبة يا باهية إن شاء الله ربي يعطيك اللي يرضيك وإن شاء الله كل عام وأنت مالية الدنيا هذية بالضحكة متاعك بقلبك الطيب وبروحك زادة كيف كيف الطاهرة ونظيفة. ربي إن شاء الله يكرمك وربي يعطيك من خيره ومن فضله. حبيبة قل لك إن شاء الله كل عام وتحية بالخير أختي البهية.

اخونا طارق واز اللي يتمنى الولد محمد الهدي واز يعمل يوم 17 سنه هابي بيرثدي، وقول له ربي يخليك ليا وربي يعطيك الوقت الطيب، واحنا نقول له بدورنا ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. هابي بيرثدي تجينا من عند صديقتنا هاجر العياشي واخواتها اميره وكريمه وساره اللي هنيوه اخوهم نزار بعيد ميلاده، ويقولوا له ربي فضلك لينا ويمتعك بالصحه وبالعافيه وربي يخليك لينا ان شاء الله كل عام وتحيي بالخير يا نزار يا باهي، ان شاء الله كل عام والناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها نتناولكم هابي بيرثدي. سورسو نخلط معاكم لختام افتر وورك لليوم، نشكر برشا اللي كيف رافقتني من ساعتين تاع القايله، ميرسي كل إيهاب كان معنا في الإخراج الرقمي، مرسي ليك زايدة زياد الغربي كان معنا في الإخراج، وتحية كبيرة لصديقنا شكر اللي أمن تأمين العام للحصة هذية، وشكر الخليل اللي كان معنا في الإعداد وفي العمل الصحفي. شوي آخر الموعد باش يكون مع ريكاب سبور، بعد هي تجيكم كورنيش مع شكر وسهرية مع مالك في هابي أور، قبل هي سبور بعد شوية سبور إكسبريس، وقبل هي آخر الأخبار الوطنية والعالمية. غدوة استنوا حلقة خاصة بمناسبة مولد خير البارية، غدوة إن شاء الله مولد نبوي مبارك علينا وعليكم. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد

نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دروعة خليت واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: ماشي. شمال. يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق دار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
1: ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات.

0: ارسل صوتك للصندوق،
1: صندوق عجب،
0: صندوق عجب على موزايك اف ام، كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام، يوصل صوتك.
2: تمويل المشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
3: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
2: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت، عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
4: يا مولانا يا العلي يا الله، انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
2: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV Plus et Mosaïque FM.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. جرى اليوم الاثنين بعدد من الاحياء السكنيه بولايه منوبات توزيع 124,416 قاروره مياه معدنيه معلبه سعه 2 لتر في اطار تدعيم العرض من المياه المعدنيه المعلبه وتلبيه الاحتياجات المتزايده على مياه الشرب وفق معطيات من الاداره الجهويه للتجاره وتنميه الصادرات. وتمت عمليه توزيع قوارير المياه على المحلات التجاريه والفضاءات باشراف فرق المراقبه الاقتصاديه مرفوقه بالمصالح الامنيه، وستتواصل عمليه الدعم في الفتره القادمه لفائدة المناطق والأحياء التي لا تصلها الكميات الكافية من المياه المعدنية والتي تشهد نقصا في السوق في نسق التزويد، بما يضمن الحد الأدنى من توفر المياه لفائدة سكانها. وزارة الشؤون الخارجية تحتضن اليوم الاثنين حفل توقيع محضر النقاشات الخاصة بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بحضور سفير جمهورية كوريا بتونس لتايوين. ويحتوي المشروع على ثلاث مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر التركيز تكنولوجيا تساهم في الانتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلي أهاك فلاحية معنية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة تعلن في بلاغ لها اليوم الاثنين عن تمديد أجل التسجيل في المعرض الوطني للكتاب التونسي بداية من اليوم 24 أوت إلى غاية 27 أوت بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن الاثنين أن متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم بلغ 21.1 درجة مئوية السبت، مسجلا رقما قياسيا يوميا غير مسبوق بفعل تغير المناخ وظاهرة النينيو. ويتجاوز هذا الرقم القياسي نظيرها السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2024، علما أن ظاهرة النينيو المناخية هذا العام قد تكون الأقوى على الإطلاق حسب العلماء. وتفاقم هذه الظاهرة المناخية الطبيعية والتي تحصل كل سنتين إلى 7 سنوات منحى أوسع نطاقا نحو ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. السلطات اليونانية تنقل بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت إلى جزيرة كريتا، إضافة لعدد من الأفراد والمعدات، إذ من المتوقع نشرها بالقرب من القاعدة العسكرية الجوية والبحرية السوداء والتي تستخدم بانتظام من جانب الولايات المتحدة. يأتي ذلك في ظل تخوف في أثينا من تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث أفادت وسائل إعلام يونانية بأن المسؤولين اليونانيين يقيمون التهديد المحتمل للبنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية. مستشار المرشد الإيراني محمد مخور يقول أن 47 عاما من الاستراتيجية العدائية التي شملت العقوبات والحرب ومحاولات تقسيم إيران فشلت في تحقيق أهدافها. أضاف مخور أن هذه الاستراتيجية تواجه اليوم وصفه بتمسكنا وقدرتنا على الردع في مضيق هرمز. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
6: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث مشاراتنا الرياضية. البداية مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، منتخبنا الأولمبي فاز انتصار ثمين وهام جدا ضد المنتخب المغربي 1-0. هدف محمد ريان الرحيمي في 49، هكا ولينا عنا 4 نقاط في انتظار قادم الجولات. نذكر كونه احنا فرد بول، احنا والمغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية، كنا عملنا تعادل ضد مقدونيا الشمالية. زوز فرق، زوز منتخبات من المجموعة ذي يتعدوا إلى الدورة الثانية. في النادي رياض الصفاقسي رسميا جاك مبي أمضى عقد مدته 3 مواسم بعد ما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح. الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة أعلنت عن تعيينات الجولة الثانية ذهب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار السبت ونهار الأحد. نلعب متبدل حتى شيء 4:30 متاع العشية، بتقعدوا نلعبوا نهار السبت في ملعب حمادي العقل ببيرات 4:30 متاع العشية. نادي رفيقة الأمل الرياضي بحمام سوسة، في الشتيوي بالمرسى، المستقبل الرياضي بالمرسى، التقدم الرياضي بساقية الدير، في بالجنات الاتحاد الرياضي المونستيري يلعب الملعب التونسي، وفي الطيب البهيري النادي الرياضي الصفاقسي يلعب ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. النهار الأحد 4:30 متاع العشية الشباب الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي في حمام لمف. النادي الرياضي بحمام لمف يستقبل أول مباراة ليه الموسم هذا، وبش يخوض أول مباراة ليه ما نلعبش الجولة الأولانية ضد الاتحاد الرياضي بن قدام بسبب الفاجعة. جدوا تعازينا لكل عائلات الضحايا. دونك في حمام لمف النادي الرياضي بحمام لمف يلعب ضد السي بي في بيجا في بوجمعة الكميتي. مبدئيا لم يتم تغيير ملعب الأولمبي بيجا يلعب ضد الاتحاد الرياضي بن قدام، والملعب الأولمبي بسوسة سيحتضن مباراة النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمثلوي. نختموا أهم المباريات خارج تونس اليوم في البريمير ليج. المباراة متأخرة من الجولة الأولى، فولهام يلعب ضد تشيلسي 8 متاع الليل. في السيريا بولونيا بديت المباراة من 5:30 العشية تواجه لاتزيو، والثمانية غير بوم متاع الليل فيرونتينا تواجه في الأولمبيكو روما، وفي الليغا وساسونا يلعب ضد ليفانتي 6:30 و8:30 متاع الليل مالاغا تلعب ضد ديبورتيفو لا كورونيا. النشاهد وكل أخبارنا الرياضية تقع على موقعنا موزايكا فام.نت. نتلقاو معكم بعد شوية في ريكابس.

0: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: موزايك فام لا

0: نور، مرحبا بكم الناس كل في ريكاب سبور جديد، انطلاقة أسبوع جديدة بأول جولة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وما أفرزته من نتائج وأرقام ومعلومات وأخبار وكل تفاصيلها بكامل تفاصيلها سنعود عليها، ولكن على أهم المباريات بالطبيعة لأنه ساعة مستحيل نجم نرجعوا على كل المباريات. كلاسيكو بخمس أهداف وفوز، درجات حرارة مرتفعة، تساؤلات حول وضعية البليلي علاش لعب من الأول، وتساؤلات حول وضعية دانور رغم اللي هو قال كونه مغادرته ترجي ما هي إلا إشاعات. ونعطيو تفاصيل جديدة، براكوني يكسب نقاط هامة رغم الهزيمة، ثم باش نحكيو تبيعة على الانتصار الهام اللي رجع به النادي الإفريقي، ومرة أخرى صادق قديدة حاسم في مباراة النادي الإفريقي، وشالانج الديفي الأولاني بالنسبة لماهر كانزاري كان ناجح رغم صعوبة الظروف في الماتش ضد النجم المتلوي، قمة ما بين الملعب التونسي ونادي الصفاقسي وفات 1-1، لكن ثم برشا مخرجات مباراة هذه خاصة الحديث الكبير على مدرب الملعب التونسي وطريقة لعبه. ثم في الشابتر الثاني باش نحلو في الجزء الثاني والأخير من البرنامج باش نحلو موضوع الندوة الصحفية للمدير الفني، مدير رياضي المدير الفني لجامعة التونسية لكرة قدم رضا الجدي. هما برشا تصريحات قام على صفحتنا سبور باي موزايكا فيهم، لكن ثم نقاط باش نعرجوا عليهم اللي هما: هل ستكون بطولة الموسم القادم ب 12 فريق؟ شنو حكاية بطولة الشبان؟ هل سيتم تأجيلها؟ فرق طلبت التأجيل، شكون هم الفرق اللي طلبوا تأجيل بطولة الشبان على خاطر السخانة هذه؟ شحكيو زادة على رضا الجدي، السيد رضا الجدي اللي قال أنا اخترت معين الشعباني وكيفية التعامل معه باش تم تحديدها كيفاش باش يتعامل معه، ولأنه قاعد يتعامل معه ديجا في الوقت الحالي. كل هذا وأكثر باش نحكيو فيه على مدار الساعة مع خلينا نبداو الساعة وليد الهيشي على اليسار. مرحبا وليد.
1: مرحبا أبو حميد، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بك سي وليد، مرحبا بسي نادر. أسبوع من الراحة راحة برونزي ولا لا برونزي؟ لا برونزي برونزي باش يحاول يخبي علينا وما كنتش في عطلة
1: يودي يستحفظ ذاك على البو وقاعد أموره
0: يودي أين وين كنت وش عملت؟ الحمد لله على العودة بسلامة وصحة ليك الراحة اللي خذتها أسبوع.
2: أول حاجة تحية ليك الوليد اللي خيال معانا، كل السادة المشاهدين والمستمعين تحية لخونا سي معز بوطاذ اللي اعطاني اسمح لي باش ناخذ هاليومين هذوما، اخويا محمد سلامه اللي عوضني في الحصص نتاعي الاسبوع الفاضت، فهمت؟ لا والله كانت عندي شؤون امور خاصه وشؤون عائليه وكذا، لكن الحمد لله كل شيء في الخير.
0: المهم سلامات،
2: انا سلامات ونتبع اخويا في المخرجات
0: واضح.
2: فاجأني انت التساؤل نتاعك، استغربت انه الجوله هذه نفس الشيء باش نلعبوا 4:30.
0: اي
2: دي والله كنت وصل لعبوك ماذا ساعتين
0: هنا جايين فقط ساعة. نرحبوا بعدنين ساعة في الإخراج الإذاعي، نرحبوا بهادية لو غون روتور وربي تصفيق ساعة عدنان، خطر أسبوع كامل غايب علينا أختنا هادية. تونس كاملة سمعت أربع أيام تزدوك ثلاثة أيام يولي وراحة ثلاثة تولي أسبوع كامل راح، مش لازم تصفيق مش لازم تقلق. أي هاو صفق لك يعطي الصحة. فقط اليوم برشا ماتير باش نعمل برشا على رحابة صدر وليد ونادر، باش يكون أجوبة سريعة باش نجمو
1: اونتري في الجو كل تعمل صار راح بتصدري انا
0: لا لا انا معمل باش نعمل ونعرف اللي انتم ارائكم مهمين جدا وتمشيو ديريكتومون للكلام اللي لازم تقال. احنا لحظات باش ناخذوا في اخر مسار ما حكيناش عليها في الكونديكتور نتاعنا اليوم في السومير نتاعنا اليوم، اول احتجاج تحكيمي في بطولة الرابطة المحترفة الاولى، خلينا ناخذوا التفاصيل بعد شويه في اخر مسار.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
4: يا لله ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب،
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
4: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ريتك ما نعرف وين.
3: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بنك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي ستونول بوغا وموزايك فم.

0: أول احتجاج من فريق من الرابطة المحترفة الأولى على التحكيم يجي من شيبة العمران. شيبة العمران عبد السلام بوحوش كان احتج على تحكيم حسني النايلي وخاصة على مرافق الحكام وبليتو الحكم الرابع. خلنا ناخذ التفاصيل من عند المدير الرياضي أو المسؤول أو الرئيس التنفيذي. معش أنا والله يا عبد السلام منعش التسمية بالضبط بالضبط. مرحبا بك عبد السلام.
1: سيد أحمد السلام عليكم.
0: بيك. التسمية بالضبط شنية في شيبة العمران مش نبدأ واضحين؟
1: المدير الرياضي.
0: المدير الرياضي. ما تعرف في حاجة أكثر من مدير رياضي بشوية معني؟
1: لا لا لا نخدم في خدمتي نزلني نحكي على كل شيء.
0: خاطر
1: أنا معناها اللي باين في الصورة دي ما فهمت؟ مع كامل احتراماتي للضيوف نتاعك بتبيعة.
0: أي نادر وليد. أي
2: مرحبا يا عبد السلام يا أخوي.
0: خلينا نمشيو ديريكت مو للسوجي. شنو المشكل مع الحكم حسني نيلي؟
1: والله شوف احنا كي نرجعوا احنا العمناوي بالنسبة للسيد هذا احنا ما عندناش مشكل عمناوي الرغم اللي قلت فما احصائيات تدل وتقول اللي كونوا شبيبة العمران الجمعية الوحيدة عمناوي اللي ما استفدتش من الحكام واكثر اغلاط صارت علينا احنا وبالدليل واضح واحد مش مهبول معناه في القائلة معناه اليوم بش يعمل فيديو هكاك بش يقول ولا كذا ولا بش نعمله تصريح هكاك فما ناس اللي هو الحكم الرابع اللي عمناه واللي خرجني حمرة معناه شخصيا والرابطة بطلت كل شيء عليه
0: انتي ومحمد الزويبي ذولي
1: ولا الرابطة كيشتمع وقالوا السيد هذايا راه مظلوم وإلى آخره رجع لي سنة السيد هذايا يمشي ويجي في الطرح هذايا أكلب معناه البروفوكاسيون ووقب حذيك وليد يفهمك اش معناه معناه بروفوكاسيون بتاع أربيتر للجوجات كيف كيف أغلاط معناها ما أنزل الله بها من سلطان الحكم أمحاس ببرشة مع العلم أنه ساقيت الدائرة وتستاهل الربحة متاعها باش معناه ما نقصوش منها هذا معناه ما يختلفوش فيه لكن الحكم عنده ممهدات أكل من اللول يعمل لك معناه باش تهبط خاسر يزبط تفهمني بالباقي كي نحكي فهمت أكل بروفوكاسيون الجوج هو الحكم الرابع معناها يلزم يخسروك منطقة المقبل فهمت ومن بعد عاد اكل الخدمه نتاعهم سير تيران الجو هذاك فهمت الزفاره كيفاش والظهر وفهمتها وكيف هذاك الكل فهمت احنا يلزم نتكلموا توا وكي نشوف الجو العام وفما منظومه كيفاش والتعيينات والدنيا تدل كل شيء يدل اللي كونه راهو فما حاجه مع انه ديما عندنا عندنا ثقه في السيد ناجي جويني حتى اللي قبله زاده عندنا فيهم الثقه لكن الكل عنا فيهم الثقة الكل عنا فيهم ثقة لكن واحد يحل عينه شوية راه فما خاطر راه محبات عنا في تونس يا احمد
0: فوالا سامحني عبد السلام لكن زيد معناها نعرف لي انت باش نعمل حتى انت على رحابة صدرك باش تجاوبني على السؤال بكل وضوح وشفافية لكن زيد انت معناها الحقيقة الناس تلوم حتى على المستوى الرياضي معناها شايف المرأة ما كانتش حاضرة الماتش الاول انت هبطت ستاتيو قلت انا عملت انتدابات 9 انتدابات 61 مليون فسحت الستاتيو الى محالة انت وكأنه معناها الحقيقة مش كما العادة الحقيقة
1: لا انا معاك انا ايش قلت تو قلت راني نستاهل الهزيمه لكن الهزيمه عندها ممهدات
0: ما فهمش شكون يقول لك يغطي الامور هذيا بالاحتجاج على التحكيم
1: لا تو هذا كلام انا بطبيعتي راني نقول اللي فما انا قلت لك تو راني انا نستاهل معناها الخساره قاعد انا نجاوب فيك اما فما ممهدات حكم كي هبطك بالطريقه هذيك وبرشا قرارات غالطه بالأخص من الجوج وكل حركاتك الاستفزازية وواحد رو مش مهبول أول ماتش في السيزون بش يعمل هكا إن شاء الله المنع خير احنا هنا نتبعه أول ماتش هنا نتبعه بقى على انتدابات يخي شنو المشكلة أنك قلت فما انتدابات 61 مليون ما تجيش
0: لا لا تجي فسختها وكأنك مش مقتنع بيت
1: لا لا لا فما شوف لا فسختها صحيح أما فما حاجات يلزم واحد فهمت عادية الحكاية حطيته فسختها ما هاني مستعرف
0: واضح والفيديو اللي هبطها من قبيل شاش تفسخها
1: لا يخي نش قلت فيها هيك موجودة واللي قلته صحيح ما عندي ما يخي نش قلت فيها عك السيد هذاك النبار
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عبد السلام نحترم الناس الكل زملائنا في اذاعات اخرين في ديوان فام صديقنا واصدقائنا دونك خلينا هكاك خلينا في التحكيم وخلينا في الفيديوهات هذاك السباس نتاعك على الفيسبوك انت حر تعمل شنو تحب فيه هاك وضحت برابور التحكيم تو انا نشكرك جدا باش ناخذ خاطر عاد زمول باش يعلق على الامور التحكيميه تحب تقعد تسمعوا بيان سور مرحبا بك عبد السلام
1: انا سمعت اربع دراج اكل موزيك هكا وكشهرات الكل سمعتهم يزي
0: باه باه باه باه باه باه. الجمعة هذه انت عندك ماتش عاد مهم جدا في في
1: سويت مع الترجي كهو ترجي من لوتر
0: باه. بارك الله فيك عبد السلام مشكور جدا باه. ناخذوا عاد زهمور. عاد المساء النور.
2: أهلا بك أحمد وأهلا بجميع المستمعين والمستمعات ومشاهدين متاعنا ويسوتو هادية فمني عودة ميمون
0: باه. الساعة 6:18 دقيقة عندك 3 دقائق و 30 ثانية باش تحكي فيهم على الجولة كاملة فيهم 20 و 30 ثانية رد على موضوع حسن النيلي. تفضل قلت لي ما تقصش عليه بتعطيك 3 دقائق و 30 ثانية
2: جس على عبد السلام. بالنسبة للحكم الرابع هو سامة شريت اختار فمني معناها في المباراة هذه الضوء كان مقصوص والفار كيف كيف مقصوص يعني مباراة دارت بدون فار فمني وكان جاي معناها الفار موجود ما فيقوش
0: وشلي ما قالوش عليه أعلموا لي كابيتان
2: أعلموا من قبل الماتش قصف ذو كي عاود رجع ذو حبوا يرجعوا الكاليبراج وكالدنيا تعرف فمني معناها
0: زي
2: كل شيء معناها ذو كان تم التسجيلات متاع الفار فمني الفوكيرو رانا فمني معناها شفنا شنو اللي صار من بتتر السفزازات اللي كان يحكي عليها توا عبد السلام فمني يكون كل شيء مسجل. لكن عبد السلام حبيته يكون ترانشان معناه يكون واضح معناه مباشر في الكلام تاعه خاطر وقت اللي نسمع الفيديو تاعه ونسمع معناه الكلام راهي ماشي المشكل معناه في الحكم وفي اداء الحكم اكثر منه معناه عدم ثقه في لجنه التعيينات وذاك علاش يطلب من المشرف العام انه هو اللي يشرف على التعيينات واحنا فهمني معناه
0: هذا موضوع موضوع مباراه تقدم سخي الدير وشيب العمراني ملاحظة
2: اي نعم اي نعم اي نعم. شوف في اللي تفرجنا احنا الناس الكل يظل في الكوب دي موند انت والاولاد شفنا معناها اربيتراج مودرن قانون جديد قراءة اخرى جديدة في كيفية معناها ادارة المباريات. اليوم انا من نهار السبت نهار لحد كيني معناها مفسخ للذات معناها كيني ما قبل واحد جويليا يعني تطبيق القانون فمني في كل شيء متاع الشامبيونات متاعنا متاع عمناوي يعني الحكام ما عندهمش بتاتر لديركتيف انهم يطبقوا التعليمات ويطبقوا القانون الجديد فمني كان اللي يسمعوا فينا بتاتر الكل هتحب تبيض. لا انا راني نمشي اين يكمن الشيطان. شوف فما القانون المادة السابعة في الفقرة الثالثة نحكيه على شرب الماء والاستراحة متاع اللاعبين راهو ما فهم يزم تكون كونفورميتي
0: عادل سمحني دقيقة دونك فهمنا ليش نقص لك ثلاثة دقائق فاتهم انت الوليد زاد يزم متكلموا عنا برشا كورة اليوم دونك بالنسبة لتقسيم الوقت متاع البوز فريشور
2: الوقت
0: عطيني ضربات الجزاء
2: توقف الوقت 23 مينوت الاخر يوقفها 30 مينوت
0: باهي يوكي داكور
2: ماهوش معقول
0: باهي عادل عطيني ضربات الجزاء
2: بالنسبة لضربات الجزاء مبروك عليكم قريب 40,000 دينار بالعملة الصعبة كما قال محمد إسلامة لقاوهم بتاتر في البحر جابوهم هزومة معناها ابعاد مستوى بعيد برشا
0: زوز على فار اللي من سلوفينيا تحكي
2: اللي من سلوفينيا ينعم كل واحد يعمل فوت في مباراة واحد عمل فوت في مباراة متاع المستير وحمام سوسة ضربة جزاء اللي حكم ضايع في وسط المباراة والحكم الآخر في مباراة الترجي الحكم يعلن على ضربة جزاء الحقيقة ما ينجمش يشوفها حكم الفار ما ينجمش فمني معناه يشوف لقطة كما هكا بالليزونج اللي عنده الكل الحقيقة فمني فلوس مشيت أحرام. في الأخر نحب نوفى حاجتين برك المسؤول الجديد زاد على تعيينات متاع مراقبين الحكام ومراقبين الفار أول معناها مباراة يقولي أول جورني بين السبت والحد نهار السبت هو كمعين للحكام وللمراقبين متاع الحكام ومراقبين متاع الفار يعين روحه مراقب متاع فار نهار السبت في حمام سوسة ويعين روحه للوزماء في مباراة المتلوي والنادي الإفريقي.
0: لحظة راك ديما تجي في الاخر ترمي حاجه وتمشي على روحك.
2: اي نعم.
0: ديجا انا ونادر وليد خسرنا لبعضنا. عاود الحكايه من الاول. سمينا سعيد اذا كان انت متاكد من المعلومه وانت من لحظه عاد لحظه خلينا نكمل جملتي وانت مسؤول على كلامك اذا كان سمي سعيد راك مسؤول.
2: انا قلت لك انا ماني باش نتكلم كان شكونو. في حاجات
0: شكونو
2: المسؤول اللي اسمه. على المراقبين اسمه محمد المدب وهك عندك القائمه
0: نتاع عمل سي محمد المدب
2: هو مقيم نتاع يعين لي كوميسير دو ماتش ولي سوبرفيزور فار هو اللي عينهم هو نهار السبت عين روحه سوبرفيزور فار في ماتش حمام سوسة والاتحاد المنستيري وهو بيدو يعاود يعين روحه للوندما في ماتش المتلاوي بيان سور ما تزز فمني الواحد الا ما كيفاش
0: فري فيها فري معناها فيها فري
2: بيان سور اخي ماشي هكاك بلاش بيان سور كو دي بري معناها هما وفي الاخر نوفاو معنا ديما ثم حاجه باهيه زاده كمام ثم جاتنا كي العاده فمني جاتنا تروا ديزينياسيون تروا ديزينياسيون فمني في الجورني اللي جايه في الكوب
0: دافريك
2: عندنا فرج عبد اللهوي باش يعمل لايسكا تاع توكو ولا سيك ميموزا محرز المالكي باش يعمل ناميبيا والكونغو وامير لوسيف باش يعمل المريخ السوداني وديناموس الزامبي وان شاء الله امير لوسيف ما يعملش العمله اللي عملها في ماتش
0: الدار عادل تو باش نقعدوا نحكيوا على
2: التكنيكمون باش نحكي
0: بسرعه عاد 10 ثواني تاخذيت 10 دقائق
2: انه باش يزفر ضربه جزاء يحط الزفاره ويحط تينديكي معناها ضربه الجزاء وبعد يعمل الدوره اللي هي ما كانش تسمى ضربه جزاء ويبدا المباراه 8 دقائق كان يعملهم هذوما في الماتش هذا نتاع السودان وديناموس ينسى ديزينياسيون
0: واضح يعطيك الصحه يا عادل واضحه الفكره زوز اخبار عطاهم لنا الفار ما خدمش في مباراه تقدم سقيد دير شريف العمران وحكى على رئيس لجنه التعيين اللي عين روحه في زوز مباريات واحد حمام سوسه والمستير والثاني نجم المتلوي ونادي الافريقي وهو مسؤول على كلامه وحق الرد مكفول لاداره وطنيه التحكيم هذا بينا جاوبنا احنا خاطر الحقيقه ديما معلومات عادل ديما صحيحه وما نتذكرش جاب حاجه غلطه في في في الامور هذيا بعد بينانتي مش بينانتي كل حاجه على روحها احنا نذكروا كون الناس اللي تبعوا فينا الكوري نجموا يسمعونا على 23513000 باش تشوفوا تو اخر مسار باش نبداو نحكيو تو اونفا مع الكرونيكور نتاعنا
3: اخر مسار

0: 23 500 13 شنال باش تبعثوا لنا رسائلكم على الواتساب ونقراوا الاسئله. كان ثم وقت دقيق ما ثمش برشا وقت. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي والكلاسيكو ضد النجم الرياضي الساحلي, باش نحكيو على دانو ويوسف بليل. 5 أهداف في مباراه درجه الحراره كانت مرتفعه فيها جدا جدا جدا, كنت في الملعب حاجه لا تطاق. حتى اعوان امن تعرضوا لحالات اغماء تقريبا 3 على حسب الاخبار المتداوله. ريت قدامي شكون من محبين من مشجعين حاله اغماء هزوه للمستشفى كيف كيف حمام بدنية. شو شديت انت ال5 أهداف واللعب بلوز موا جميل, والا درجه الحراره اللي لعبنا فيها نتر؟
1: اول حاجه مش نقعدوا كل موسم ومن عشرات السنين نعاودوا في نفس الكلام. دونك زيد لم ولن يتغير شيء. كل عام كم تبدا البطوله مش نحكيوا على السخانه, على اللعب في الضوء, على رمضان, على اللعب ماضي ساعة. لعبنا ماضي ساعة في رمضان شقل فترة السبب على شيء. هذا الكل ما ثماش أذان صاغية, انسى الموضوع. دونك مش نقعدوا جيبوا أطباء, جيبوا معدين بدنيين, جيبوا أخصائيين يقول لكم راهو ما يجيش, راهو بدش, راهو زايد. ماشي نتكلموا نعبيه وذان الناس بالكلام, نتكلموا تبدأ الدنيا شوية ننساو بعد حتى يجي رمضان. وكيف كيف انت كنت نجم في السخانة هذه, عندك 3-4 ملاعب فيهم الأضواء, الحمام هذوك على الأقل أتو درول حتى اللعب مثلا ترجي تلعب في الأضواء الكاشفة. الجمعة الجاية مثلا تمشي للبلاصة أخرى بتلقى روحها تلعب في النهار, وليأخذ العكس بالعكس. احنا نحب نعمل العدل وتكافئ الفرص إلا في الحاجات الخايبة, إلا في المنظرة هكيك. دونك علاش تشيحوا في ريقكم والتعبوا في روحكم طالما موسم واثنين وعشرة وعشرين ولم يتغير شيء؟ يعني هناك قناعة ويأس كلي من أنه هذا الموضوع سوف يتغير مثل العديد من الأشياء في الكرة التونسية. اللي شديت أنا أنه شكر كبير لجماهير الترجي. أنا ما نشكرش في طبيعة الجماهير, بطبيعتي نحكيش عليها في العادة, لكن لفت انتباهي ذاك المشهد متاع 25,000 ولا أكثر, خصوصا أنا مديزابونمون مشتركين. وهذا ثقافة الانتماء, وأن تكون مناصر وأن تكون مشجع ومتيم وعاشق. فماش لا سخانة لا برد لا شيء. وحكيت لي زابولمان كما الانخراط باش تحفظ جلسة عامة, هذيك هي اللي تظهر الانتماء متاعك. أنا متأكد لو تعطي السلطة 30-35 تاخذ الساعة برادس تلقى 35 أبولمان في الترجي يحضروا من أضعف مباراة في الدوري إلى أصعب مباراة, ويبقى الفريق وقتها دائما مطمئن أنه عنده دائما جماهير وراه ومساندة ليه في كل المباريات انديبوندامون من النتيجة والترتيب وحصد البطولات, وهذا اللي يزمه يكون موجود. لكن للأسف احنا مازلنا في طاقة الاستيعاب وعدد الجماهير واللي لا هكا ولا غد.
0: باش نجيو طول الجانب الرياضي, باش نبدا بوليد باش نسلك نفس السؤال نادر, لانه وليد تقريبا حكى فيه شوية الموضوع البارح او مش عاود نسلكم. وجود البلالي في التشكيلة الأساسية طرح أكثر من تساؤل. وليد أنت باش تقول لي بوتيتر اللي مش من عشاك شو تقول, تفضل قول أنت. وجود البلالي في التشكيلة الأساسية طرح عديد من التساؤلات.
2: البلالي معناته وجوده كأساسي هو معناها ميديكال ما وسبورتيف ما فما دي ريسك معناها شوية على الجوار, على خاطره إصابة تعرض لها قوية وبالغة وطلبت وقت قاعد عام ما يلعبش, لكن تدرب وحضر عمل سوكيلفو معناها على مستوى تقوية العضلات ولا على مستوى معناها الروميزون فورم متاعه, معناها ترينا بالكدا وخدم بالكدا, لكن ديما فما جانب متاع ينجم الملاعبي معناتها يتقلق شوية, حتى مش في الركبة في حد ذاته, حتى في الميوسكل في حاجة. مع العلم وكونه بليلي معناها بعد الكلام اللي قلته هذايا اللي هو جوار بويسان معناها ناتورالمون هو ملاعب قوي وربي يبقي عليه الستر. البارح الستاف تكنيك والمدرب معناها خذا شوا باش يكون هو اساسي. على المقابله الكل بليلي كان ديسيزيف في اللقطه نتاع ضربه الجزاء معناها
0: وضيعها,
2: جابها هو لاكسيون خدمها من السونتر لعب اونديفياسيون ودخل وعاود طلب في الانترفال عطاها له فراج وعمل مع تجس تكنيك تمويه خذ الكره وجاب بينالتي. يعني لاكسيون خدمها هو ومن بعد بينالتي ساريف ضيعها على خاطره. مره اخرى نعاود نقول اللي هو ماهوش جاهز 100% وحتى 80%.
0: دونك
2: بليلي اليوم يلاه 60% 65% دو سيمون
0: بتاع 30 دقيقة في الأخر ولا 30 دقيقة من الأول؟
2: كان ينجم يلعب هو دوزيمي توم. أنا نحكي لك اليوم منطقيا يشارك في الشوط الثاني، لكن بوتيتر اختار المدرب باش يبدا بيه خاطر ما عندوش ممكن دي شوا اخرين. كان ينجم يبدا بضو على الجهه اليسار، كان ينجم يبدا بفراج
3: ضو
2: مع المنتخب، يعني تلز لقى روحه دوفون لوبليغاسيون باش يبدا بالبلاي اللي خذاه دي ريسك معناتها الحقيقه، لكن معناها تعدت الامور وبليلي مع تصحيح ما قدمش اللي مستانس يقدمه وعادي على خاطره مازال بعيد على مستواه.
0: انت كمدرب اليوم في الترجي التونسي باش تربط الزوز مع بعضهم لانه الوقت برشا، تجاوب على يوسف البليلي، هل كان عنصر معناها كانت مفاجاه لك انت كونكريتو في في التشكيله الاساسيه ولا ثم شكون حتى تفاجئ اللي هو موجود؟ والسؤال الثاني، ما تنجمش تحكم على ملاعبي من مباراه اولى ولا من غيره، لكن عماد فراج تبينت الاراء حوله لانه راهو من المستحيل كونك باش تحكم على ملاعبي من اول ظهور البليلي وعماد فراج.
1: اول شيء كنت نتفاجأ من ظهور البليلي لو أنه كانت أول مرة، لكن البليلي تعود عدم القيام بالتحذيرات اللازمة والالتحاق المبكر بالتمارين مثل زملائه، ثم نتفاجأ بوجوده أساسي عمناول قلت عمناول يجي حتى 10 أيام 15 يوم وتلقاه أساسي في السوبر كانت تذكر ولعب تقريبا قريب 70 ولا حتى أكثر من 80 دقيقة. جديد المرة هذه مع كل احترامي للهيئة الطبية في الترجي الرياضي والخيال أكيد أنه خذا البطاقة الخضراء من الأطباء من المعد البدني من الناس الكل اللي مساهم في أنه يلعب، لكن أنا شفت البليلي أول مرة نشوفه في تمارين ترجي في الفيديو اللي عمله شكري الواعر يوم 14 أود في حجة الملابس، وقتها رحب بيريبيرو ورحب باب كاستيو ورحب بالبليلي، وكانت أول حصة تدريبية للبليلي مع المجموعة. لا أعتقد أنه ملاعبي أصيب يوم 9 نوفمبر وعمل الإصابة في الأبطة المتقاطعة أنه يقدر أنه يلعب مباراة بعد 10 أيام تدريبات. تقول لي يمكن كان يتدرب قبلها، يتدرب مع شكون؟ بمفرده
2: فردية
1: قديش من الفردية بعد تدريبة الفردية؟ هذا إنسان راجع من ليجامون كروزيه، يعني يلزمه يعمل 6 أسابيع مع المجموعة ومن بعد يأخذ دقائق لعب تدريجيا، خطر يزمك تخاف عليه لانه وليد يعرف يمكن الحمد لله لم يصب بها الاصابه، لكن اللاعبيه اللي يصيبوا بالليجامون كروزيه في اولى المباريات دقائق اللعب يبدا عنده خوف رهيب من اي التحام، لانه في تفكيره في ذهنه يمكن ترجع له، خليك علاش يبدا بالعمل ديدوكاسيون بعد الطبيب ومن بعد يبدا مع الكيني بعد مع المعد البدني عمل فردي ومن بعد يدخل للتدريبات الجماعية ونبدأ حتى المدربين نوصيوا للملاعبية فلان رد بالكم عليه
2: تدخلش معه في كونتاكت
1: صحيح.
0: أنا ما فهمتش تو، معنى أنت تقول لي أنا منيش متفاجئ على خاطر هو عامني وما عملش تحذيرات والقينيه تيتولير في السوبر واليوم ما عملش تحذيرات وراجع من إصابة،
1: يعني أتعس وأتعس تو. لكن إذا كان هو تعود التمرد على الإدارة والإطار الفني ويملي شروطه ولا يقوم بالتحذيرات ويلعب ثاني أن له، فهم بالك تو راجع من أرطة متقاطعة 10 أيام ملعب حتى دقيقة متاع مقابلة ودية يبدأ أساسي في مقابلة، يمكن لأن اسمه البليلي يحبوه يعشقوه يعجبهم عنده دليل صح لي هني أن له، لكن كرويا علميا تدريبيا اللي تحب أنت والدليل شوف المستوى اللي كان فيه فهمت؟ دونك موضوع منتهي، يعني ما يتخالفوش فيه اثنين فنيين ما يتخالفوش فيه، لكن مدرب قال وليد يمكن اكراهات، فماش اكراهات في فريق كبير، انت عندك بشه اخر مباراه لعبه
2: شنو اكراهات؟
1: يعني ما عندوش حلول
2: وي بوتيتر
1: في فريق كبير يلزمك تلقى الحلول، يعني انت بشه مثلا بشه عنده عام ما لعبش
2: لكن ما كانش مصاب إصابة
1: وما كانش مصاب من 28 أوت بس ما لعبش، هاو تخلي العب بضع دقائق وهذا منطقي ويزمه ياخذ وقت تدريجيا
0: عماد فراج،
1: وبالتالي عماد فراج مستحيل انا تفرجت فيه في الفريق.
0: علاش علاش الناس تتجرأ تلوم تقول لك راهو يا خويا انا هذا ريكريتمون حكمت معناها انا ظهر شويه في فيسبوك كاني حكمت الناس انت كيفاش شريته؟
1: خاطر فيسبوك انطباعي ماهوش حكم.
0: انت كفني كيف شريته؟
1: ما نجمش نحكم على لاعب من المباراه. انا نحكم انا وقت انت الترجي حليت الابلكاسيون وتفرجت في بعض المباريات ليه باش نعرف مستواه، شفته كجناح ويلعب ايسر يلعب جناح ايمن جناح ايسر مراوغ يدخل يسدد تفرجت على اهدافه لاعب عنده قيمه محترمه لكن من بعد يزمك تحكم عليه في الفريق جديد لكن كيفاش اللاعب جاء التحق يوم 17 اوت التقديم تاعه
2: بل اقل
1: أسبوع. من
2: اسبوع
1: ما يعرفش لا تياسيمي اصحابه ما يعرفهمش انا اللوم على اللي هبطوا اساسي منذ البدايه ينجم يكون حاضر لانه عندي انا اخر مباراه لعبها هو مع الفريق نتاعو لعب مباراته الكل ولعب حتى اخر مباراه في شهر مي كان موجود قبل ما يجي للترجي عملت تحذيرات مع فريق اخر حتى كان عملت تحذيرات فرديه مستحيل نفس الشيء لعيب فريق في اسبوع 10 ايام يحضر بدنيا باش يلعب مباراه لم يلعب ولا دقيقه في مباراه وديه يعني البارح الترجي فراج والبليلي لعبوا أولى دقائق في الموسم في مباراة رسمية وهذا لا يليق بفريق في قيمة وعراقة الترجي الرياضي التونسي أو النادي الإفريقي أو الصفاقسي أو النجم
0: واضح كلامك واضح به في المقابل نقطة الاستفهام اللي ديما تقعد في الترجي الرياضي التونسي انديبوندامون من الشوام تاع ريكي كامف بالطبيعة هي فلوريان دانو. فلوريان دانو وليد كثر الحديث حول مغادرته تنعطيهم بعض الأخبار المعلومة اللي عنا لكن اليوم ثم شبه إجماع كونه بتتر في الترجي على الأقل على نهاية الموسم القادم والمباراة هذية مازال بعيد برشا على انتظارات جماهير الترجي التونسي والهيئة مديرة الترجي التونسي
2: وشو نقول لك بكل صراحة أنا الملاعب ذي عمناه والدفعت عليه بحكم اللي شفت فيه حاجات ممكن خصال باهية كمهاجم معناه يجري إلى تاكل سباس وقوي عنده تري بون ديتونت وكذا لكن عنده مشكلة في الفينيسيون نجم تتخدم ترافاي دوفون الكاج و اكسترا اكسترا لكن المشكل والحاجة السلبية اللي شفتها البارح وكونه الملاعبي باسيف ملاعبي شارك اساسي اللقطة أبار اللقطة الباس اللي اعطاها بليلي جاب ضربة الجزاء كان يعني الحقيقة شبه غايب أو غايب معناها تماما ما كانش مركز وحتى على ملامح وجهه ما كانش امبليكي في المباراة داير اون كونتر بارتي بلوتو كي تخلى الجبري الشوط الثاني تحرك وحاول ولقطة الهدف التعادل أبل دوبال
0: وكان كذا
2: حاجة عليه نفس الشيء هذوما ملاعبية تحس جوار معناتها التيان اتوا ويحب يقدم إضافة ويحب كذا وتحس ملاعبي اللي ولا بيخمم في الخروج أكثر من القعاد حتى هو صرح قال ريمور وكذا بون ذي حاجات ممكن تخص نادي ويعرفوها عن قرب اسكو هو ريبارتون ولا قاعد أما بصراحة اللي شفته وانا البارح معناها لو كومبورتمون نتاعو نتاع لاعبي معناها ما عادش يضيف للترجي بصراحة.
1: دانو هذاك هناك مدرب جديد جاء للنادي ريكي كام كيف ما قال بوعاليا لا احتاجه هو تم فسخ العقد قال لك دانو يبقى والترجي تو بعد فسخان عادل بالطيب شنو عنده مهاجمين دانو الجبري فقط
2: كما جيت واحد اخر يلزم يخليه
0: هو قال نحب نبدا سيزون بثلاثه مهاجمين روز حرب
1: عنده الحق في ذلك عنده استحقاقات عديده او يكون لاعب جناح كما عادل بالطيب بيقدر يلعب مهاجم هذا يمشي انت اليوم حتى جناح نفس الشيء اليوم عندك ريبيرو وعندك عماد وعندك بليلي في انتظار الجاهزيه نتاعك عندك ثلاثه فقط
0: وفي الاخير
1: في المستوى العالي نحكي
2: رفاعه ممكن زياده تستعمله ممكن
1: لا ما
2: في وضعيات معينه ممكن
1: تاع جناح باش يقوم لك بدور دفاعي اما نتاع اجنحه نتاع مراوغه نتاع واحد ضد واحد نتاع يعطيك توزيعات يسجل لك اهداف صعب جدا دونك دانو اولى مباريات الموسم وكانه المردود تقريبا هو نفس مردود الموسم الفارض فانتظار تحسن المردود نتاعو او اذا كان المدرب او الاداره مش تشوف عندها الافضل لكن الاكيد بعد عادل بالطيب في تفكير الترجي لما نحيد عادل بالطيب تجيب واحد اخر لأكيد أن الترجي هناك
0: والترجي الرياضي التونسي
1: لمهاجم
2: هو بون بروفيل كان ينجم عن ترى ويكون حل راه عادل بالطيب على حسب ما شفت فيديوهات صحيح تنجم تاخذ فكره كبيره اما الملاعبي كان قعد نتصور مع بون بعد صار قطيعه ملاعبي امبورتون كان ينجم يكون اما دانو معناتها جست باش نعاود نقول لك اللي عملناه والعمل مباريات بذل فيهم مجهود كبير مع النادي الصفاقسي وكذا ما تحس يعني ملاعبي خلى اثر في الماتش البارح دانو معناه موجود داني معاكم لا تنساوني وكيفاش مثلا انا نقولوا ما تيز الموضوع هذا يتحدثوا معاه اسكو الملاعبي قاعد ماشي كذا
0: لا هو
2: مسؤوليات وخاطر البارح مردوده كشاحب
0: باهي ولانه التفاعلات كبيره برشا الحقيقه على الواتساب. يقول لك راهو عماد فرج لعب ولعب كونفرنس ليغ, يقول لك زاد راهو ريبيرو لعب مع سان داونز اتاكون وصل بيتور والستاتستيك نتاعو باهين برشا. يقول لك ثم وجهه نظر اخرى زاد بعيده كل البعد علينا احنا اوت اوف ذا بوكس, تخمام هذا. يقول لك راهو لعبوا البلاي اللي باش يجاوبوا المولديه. كل واحد شنو يقول
1: يا باهي في الحومه
0: مش مشكل
1: الحومه الفلانيه جاوا في الحومه الفلانيه
0: نجاوزوا باهي
1: الا نحكي ما هو تفاعل ولا نجاوبوه
0: 10 ثواني بالله والله عاد بكري والله
1: لا العشر ثواني الاهم هو اول حاجه حكي نقعد في التاج هذا لانه النجم الساحلي عنده استحقاق
0: ما زلت
1: يا نادر اللي عجبني
0: نادر لحظه باش تحكي على الترجي تو على التشكيله
1: اي على الترجي هي
0: ما زلت ما كملناش احنا في لوران دانو لحظه فقط
1: عندك
0: لوران دانو هو البارح يقول لي راهو اشاعات مغادرتي. احنا كنا حكينا نهار السبت قلنا راهو ثم امكانيه تبقى امكانيه مغادرته للترجي التونسي وارده الرغبه نفس الرغبه نتاع عادل بالطيب اجا نفسخ خيط خنفسخ لك دونك واضح العمليه هو جات ديزوفر وكنا حكينا وكنا كالعادة معناها دقيقين جدا في المعلومة قلنا راهو إمكانية مغادرته واردة ما قلناش راهو صحيح وآخر ماتش قلنا قد تكون مباراة أخيرة. ومع هذا هو دانو البارح في تصريح تقاف في موزاي كافي سبور باي موزاي كافي من هنا حميد شويك يقول راهو هذم إشاعات. أنا جوش نقول المعلومة اللي عنا يبدو كونه ديما إمكانية تم عرض دانو على مخاتش كلا الفريق نتاع حازم مستوري ويجي حازم مستوري وثم إذا كثم مفاهمة نتاع فلوس زيادة منه ولا ما نتجم تصير كيما زادة عرض الرجاء ولا عرض أي فريق آخر من القارة الإفريقية ما نقولوش الرجاء خطر مانيش متأكد من الرجاء الحق نتاع ربي ولا كيما تم تداوله الرجاء البيضاوي المغربي ثم عرض من واحد من الفرق في القارة الإفريقية شمال إفريقيا. دانو قد يغادر الترجي الرياضي التونسي النسبة مرتفعة قد يبقى في الترجي الرياضي التونسي النسبة ضئيلة. هو يحب يقول ريمار إشاعات اللي يحب يقول هو بطبيعة ولكن هذه هي المعلومة في حد ذاتها. به نعطيك قديش باش تختم على الترجي الرياضي التونسي لأنه باش نحكي على الإطوال وباش نحكي زادة على ما عادش علينا بكري بكل
1: أنا ما لخذ قلت لك احنا الموسم هذا أمام ترجي جديد والدليل أنه في التشكيلة الأساسية قينا بن علي تقريبا قينا العيف اليوم واش حتى أساسي الموسم الفاض قينا الفيع في وسط الميدان ودنو فقط بقية الكل اجدد يعني وسط الميدان
0: وانت قلت ستة سبعة غادروا
1: بخلاف
0: أساسيين
1: الأساسيين اللي كانوا دائما موجودين ثلاث سنوات الأخيرة غادروا وهذا ليس من السهل. وبالتالي البارح شاهدنا الدفاع مشاكل كبيرة فرديا وجماعيا في التنظيم الدفاعي لأنه وليد يعرف راه مش معناها انت مدافع باهي تقوم الدورة فقط ثم ديما في الدفاع شكون يقود الدفاع يقود تمركز الدفاع وقتش ينزل وقتش يستنى وقتش يضغط هذا الكل ما كانش موجود البارح وهذا منطقي لانه ليس غياب خرجوا ثلاثة ركائز اساسية اللي هو مرياح وتوغاي وبن حميدة مع عدم استقرار الظهير الايمن اصبح الدفاع الكل جديد وحمزه
2: جلاسي
1: القديم اللي نجم يقوم بالدور التنظيمي غايب لانه هو جبالي دونك
0: عنده عقوبه
1: دونك ترجي عمل كبير باش يرجع على مستوى التنظيم الدفاعي نتاعو
0: وهذا ما يفسر كونه كما العاده معركي كان فترجي يسجل لكنه يقبل
1: وي
0: وتسال السؤال هذا يبارح في كونفرنس دو بريس قال ديما تتشكاو ديما تقولوا لي بوتيتر كيجي مدرب لتونس مش حتى رجي فقط كيجي مدرب لتونس تقولوا شبيه ثماش لعب جميل شبيه مسجلش بيه يقبل ديما تلقاو حاجة وهذه هي الكورة في الاخر
1: لا انت من بعد تو ذيك كان بيتفرج في الفيزيوناج ويشوف الاتوال قديش خرجت له من مرة وخلقت له فرص سهلة تو يعرف شنو معناها
2: على ذكر الاتوال
1: انا عجبني في دقيقة 65 عمل خطأ كبير وصلحه بسرعة
0: به أوصل احنا فاصل باش نمشيو نحكيو على الاتوال في معناها باش نحكيو على الاتوال بعد باش نحكي شو قداش مازال عندنا الاتوال ومازال عندنا مباراة نادي فريق النجم متلوي كلمة على ساقية الدير وزاد باش نحكيو على رضا الجديد دونك الحقيقة نعمل عليكم باش فيسع نزربو دونك نمشيو فاصل وراجعين
4: بعد غياب ديم أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
5: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
4: تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتيب.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, Planète 9 ou à Mosaïque FM.

0: مازال نحكيو على كلاسيكو الترجي التونسي والنجم الساحلي اللي فيه بانتصار الترجي التونسي بثلاثية منهم دوبلي لمعز الحاج علي. لكن في المقابل زاد ثم ملاعبي في النجم الرياضي الساحلي. قبل نحكيو عن ملاعبي زعما والامور الفرديه، بركون يربح برشا نقاط نادر البارح.
1: اي هو مش من مقابله مش يربح نقاط ولا لا، لكن الفريق ككل ربح يعني معنويا حاجه كبيره. اللي تعدى بالاتوال في الصيف راهو الله لتواضيع على فريق، ولولا المحبين والانصار وقفة كبيرة عملوها ويجب نشكرهم على هذا، لأنه أصبحت الجماهير تنقذ في الجمعيات وهي اللي هي اللي تصلح في أخطاء المسؤولين، والمسؤولين لا حسيب ولا رقيب، يجي يعمل لك انتدابات ويعمل اللي يحب، وفيهم حتى اللي يستنفع منهم ويغادر ولا مساءلة ولا محاسبة ولا مراقبة. الجماهير بعد ما أنقذت الفريق البارح نفس الشيء، شكون ثم قديم ديوك شريده بين اخذ ولد، ها مشى الاستاج او ما مشاش ودقدوك البقيه الكل. سي احمد الفريق جديد الكل،
0: لكن الحلول جات
1: الغومه الزوز اجانب العمري عبد الله بن ضياف ويمكن سلامه نوعا ما ماهوش اساسي السنه الفاضله. دونك بهذا الطريقه هبط لعب ثلاثه في المحور، لعب تقريبا خمسه اربعه واحد بمهاجم اللي هو بن ضياف ماهوش مهاجم، وزيد
2: بوسلامة
1: عطى ثلاثه للمنتخب عناد خضراوي شعباني. هي شنو اللي عنده الاتوال توا في الخزان؟ مازال يعاني مشاكل عديده، قدم مباراه كبيره جدا على المستوى الدفاعي خصوصا، رغم انه مازال هناك بعض النقائص، لكن ما كناش نتصوروا أن المقابله باش تكون 3-2 وفيها اهداف وتسابق وتلاحق والاداء وصل للنجم رابح 2-1 عن جداره واستحقاق وتحيل العديد من الفرص. برافو للإتوال، بداية نعتبرها موفقة وتبشر بالخير. أشرف بن ضياف مثال يحتذى به من
0: اللاعبين
1: اللي لعبوا برشا في الرابطة الثانية، اللي وليد الشتاوي ذات موسم هزوا مع السعودية بعد رجع لعب شوية في تطاوين في الرابطة المحترفة الأولى ما لقاش فرص، عملناه في جرجيس من أبرز اللاعبين كان. برافو للإتوال اللي شافت العين وفي بالي خذته ببند تسريحي 100,000 دينار.
0: هو كسر الكونترا نتاعه وخلص البند ورجع به.
1: فوالا دونك البارح اللمسه الفنيه موجوده ومازال قادر انه يعطي الهدف الثاني. يعني أسامة عبيد عمل فينيسيون فنيا رائع،
0: اما حتى
1: توقيت توقيت التمريره تاع بن ضياف تاع لاعبي في مستوى عالي.
0: في المقابل ديما ثم اخطاء في كرة القدم، هو الحمد لله من الطاف الله كونه يمكن من المرات القليله اللي جمهور ما يقساش برشا على اللاعب نتاعو، ما ثماش برشا قسوا على صبري بحسن، لان صبري بحسن عملوه الواحد من الاسباب اللي خليت النجم الرياضي الساحلي يشد روحه في البطوله بلوز موا، خاطر النتائج ما كانتش كما توقع الجماهير، لكن صبري عمليه وقدم موسم متميز جدا. صار خطأ يصير في كرة القدم،
2: وي يصير بطبيعة الحال، وشفناها الأكسيون اللي يفهم كرة ويعرف معناها تغيير مسار الكرة بحجرة ساعات وبطرف تراب طالع ولا حتى تراساج يبدأ كي سافابا نجم يبدل مع البوا اللي جي متاع الكرة تطلع ومعاش يتحكم فيها. ساري في كرة القدم وهو تحسه معناها غضته كيفاش معناتها الاتوال دافعت بشراسة البارح معناها في المقابلة ورجعت معناها وقت اللي على الورق برشا ناس رشحت الترجي، وأكيد معناها فما فوارق سورتو فالور مارشاند وغيره ملاعبية وركروت مونات والإتوال جات بكيب متغيرة كما قال نادر وقليل وين توقع اللي الإتوال باش تقوم بالمباراة هذيك وباش تلعب بالندية هذيك، لكن برافو عليهم يعطيهم الصحة وبالحق مقابلة كبيرة. سينو الباس تعطات نورمالمون كان يديجاجيها، بتيتر ناس تقول لك كارو إلا أتاكي لبال، لا فماش هذي إلا أتاكي لبال، وكارو استنى الكرة وكارو ما وما كاروش، فما كرة جاتو حبي رمب عليها ديركتو ما يرجعها يخي عملت غيرت مسارها عادي جدا تصير في الكرة. راهو هو عمل موسم ممتاز جدا عمناول وأنقذ الفريق في عديد المناسبات، ساريف بش يخطأ معناه حاجة بركة بربي جوست حاجة بركة. راهو الإتوال البارح أنا واحد من الناس تفرجت معناتها في الماتش الكل وركزت سورتو كيفاش تغير معناها الفريق الوجه متاعه تكتيكيا وقت اللي تعدى 4-2-3-1 معناها بروف دو كوراج أوداس من المدرب اللي خذا دي ريسك وطلع وضغط على الترجي وعدل وصل متقدم. يعني أنا نقول اللي الماتش البارح أقرب بش يكون نيل أكثر من اللي تفوز الترجي، لكن الترجي قوة شخصية، الترجي زاد حتى كان فما أخطاء دو باري دوتر بستجلت الأهداف، فما ميريت كما حكينا على بوذيف نادر تكلم على الباس، كما نحكيه على الحاج علي، وكوتشينج ناجح من ريجي كامف، دخل أنجوار ربحه في المقابلة. دونك إجمالا عجبتني برشا المباراة، واللي يقول عكس ذا يتفرج في مباراة شيخ.
0: هذه دونك مباراة الترجي هذه تونسي نجم الجلسي. في المقابل زاد نادر البارح يمكن نقاط ثلاث مهمة جدا جدا جدا. النادي الإفريقي رجع من ملعب صعيب برشا ماهوش تاع كرة حقيقة في السخانة هذيك بصدقة جديدة، ونكون فوا ماهر كنزاري ينجح في أول رهان ليه مع النادي الإفريقي.
1: صحيح ثلاثة نقاط مهمة بصراحة. نجم نتلوي من 12 أبريل 2025 السنة الفاضلة ما نهزمش، كانت هزيمة ضد النادي الإفريقي 2-1 وقتها في المتلوي، من وقتها لم ينهزم في أي مباراة في البطولة. يعني صعب التنقل للمتلوي في كل الظروف، في السخانة في البرد في الشتاء في التبرودي، ما نحكيوش فيه. المتلوي دائما عنده فريق محترم وقدم موسم استثنائي السنة الفاضلة، لكن للأسف هذا مآل الفرق التي تتألق رياضيا تعمل نتائج في عوض نجازيها بالدعم المالي نزيد وإحنا نغرقوها حتى نخسر ولا قدر الله فريق في قيمة نجم متلوي. النادي الإفريقي اللي عجبني في ماهر الكنزاري أنه لعب المباراة على مراحل، بدأ بالأربعة ثنين ثلاثة واحد، بدأ بالشيخاوي بزوج لاعبين ارتكاز خان وزدام قدام هيكل الشيخاوي، علي مين الحازي علي صار آية مالك ونكانج المهاجم، من بعد مشى مباشرة نزوج مهاجمين يلعب في خارج القواعد مع المتلوي، مدرب آخر يقول لك أنا نقعد متوازن حتى نقطة من المتلوي مهمة، لا مشي مباشرة لاثنين مهاجمين، دخل قديدة دخل حازي خلف المهاجمين ودخل الشريمي وأصبح الشريمي وصدام اثنين لاعبين وسط ميدان وخان ورهم كانوا أربعة كدير لوزونج، بعد دخل بوغذا ودخل كينزومبي، يعني تغييرات الكل كانت مهاجم هجومية مع الحفاظ على التوازن. وزيد على ذلك كنت تذكر حكينا المشكل تاع عدد لاعبي محور الدفاع، ظهر كي تلقى الوليد عمار عبد الحق، هكا عمار عبد الحق اسمه
0: عمار عبد الحق

0: فريقي خمسة ركائز أساسية، ومهما كانت قيمة المنتدبين يلزم الوقت لإيجاد التفاهم والتناغم والتجانس وخلق آليات لعب وتفاهم بين اللاعبين.
1: به جست معلومه، كونه عمار عبد الحق في البريباراسيون كل لعب بوكسيال به، جينا من عند المعلومه تصحيح المعلومه به.
0: لا لا معليش، هو المركز الاساسي شنو؟ هو
1: ظهير ايسر. ما عمل
0: من صورش ماهر هاي، لو كان ماهر عنده بن عبده وعنده الشريفي وعنده مرياح يلعب مع عبد الحق عايش خويا العزيز ما يلعبوش
1: به،
0: ظهر لعبوا للضروره
1: به،
0: والوليد قبل البلاء الحسن وبلاعب شيء وعنده مستقبل.
1: في المقابل ثم مباراة أخرى الحقيقة، خلينا نكمل بالمباريات لأنه مش نخلطنا عن نحكيه عن الجدي، مش منظلموش النادي الصحفي نحكيه عليها غدو. نادي الوليد في المقابل مباراة الملعب التونسي والنادي الأصفيقسي 1-1، هدف جميل جدا من محمد الطرابلسي، ثم العودة من وائل الورغمي الهدف التعديل. استاد تونسيان بلغة الكورة كبشت معناها للآخر وأمنت بحظوظها، لكن وراها مدرب بأفكار تودزي ماريكو بأفكار الحقيقة واضح فما بصمة.
2: وي ايكيب كورت بالقدا، حتى لي شونجمون اللي عملهم معناتها تحس معناتها ستاد تونيزيان وقت اللي صاروا تغييرات تغير مردود الفريق وضغط وطلع وجاب فرص وكان اقرب للانتصار الحقيقه. نداي جاوه معناها عديد الكرات، كان نجم الملعب التونسي يخرج فايز، لكن دون لونسومبل المقابله معناها تعدات نظيفه، كان فيها الاهداف من الشيرتين، نقايص في الملعب التونسي فخر الدين ملعبش، ونفس الشيء معناتها
1: الاهم عنصر فخر الدين
2: فوالا اللي هو انتداب كان على مستوى الهجوم، لكن داي اللي
1: تسكر بالصغير ده ملعبش
2: بالصغير. من جهته نادي صفاقس يخسر بكار على مستوى الدفاع، وبالمناسبه ان شاء الله تكون
1: ان شاء الله لاباس
2: يرجع في اقرب وقت،
1: ونحيي الملعب التونسي الحقيقه اللي هابط فيش تمنى فيها العوده السريعة الميادين، خاطر ديك الكوره في
2: الاخر استاد من عم ناول راي معناتها ومن المتعم ناول اون ايكيب اللي تلعب مليح الكوره. النادي صفاقسي ممكن الى ريفوزي لو جو، هي كانت ممكن اختيار من المدرب نبيل كوكي وساسو كومبرون دي فوا، معناتها مدرب يحب يسكر يلعب على الاكستيريور، يقول لك نلعب على الكونتر بالاريتي، استاد في بلادها واستاد فريق لا يستهان به، وشفنا يعني الملعب التونسي قلت لك معناها نمبر دي زوكازيون اللي جاوا كانوا اكثر واستاد كان اقرب للفوز، لكن هذيك هي كره القدم فوالا. مش من اول جورني بربي ذي ملاحظه، خاطر الناس تتكلم تو وكذا ومدرب يا ودي، راهي من الجورني الاولى راهو فما مدربين عندهم طابع معين، فما واحد يلعب الدفاع مبالغ فيه دفوا، فما شكون معناه يلعب الهجوم. حكيت عن مدرب ملعب التونسي افكار سيتان بورتوغي، تعرف المدرسه البرتغاليه راهي توا معناه في التوب 3 في العالم معناه عندهم معناتها دي سيستيم دو جو مودرن، ويطلعوا يلعبوا الهجوم ويغيروا معناها في المقابله، يعمل لك 2 3 فوار 4 شانجمون تكتيك. نجموا نتعلموا منهم، راهو هذوما دي جون اللي ساعات واحد ما عندوش اسم كبير اما
1: ده هو درب الفرق به في البرتغال معناها.
2: اي نحكي لك يعني معناتها انت كي تشوف انترينور في ماتش كيفاش تعامل كيفاش يغير تحس عنده فكره، هنا تفرح انت. حتى حكينا على ماتش ليتوال والاسبيرونس، شوفوا دي شانجمون تكتيك واحد، هذاك هو المدرب راهو ذكي واللي معناتها يبدل ويعمل وكذا، هو اللي فينالمون راهو يجيب ريزولتا، مش انت شد لي في ديسبوزيتيف بركه وسكر وما تحسش فما معناتها كرياتيفيتي. المدرب تو ذكي هو اللي يحس بفاي في الميلو تيران، يبدل الراس تاع تريونجل يكون يلعب 4-2-3-1، ينقل واحد كذا يهبط ليه يقلبوا من الشيره الاخرى، هذا هو هو الحقيقه ظهر الشيء هذا، وبالتوفيق للفريقين الزوز اللي عملوا مقابله محترمه برشا.
1: هو حكي على تودزي ماريكو وحكي على ستاد تونيزيان، لكن في المقابل نادي راس فيقسي ثم برشا نقاط ايجابيه، أولهم كالعادة في دلال الويمام الحقيقة محمد طرابلسي ترابا، هم يقول لك الحقيقة مباراة متميزة جدا. الإشكال يظهر لي حسب ما هكا شفنا خط الدفاع، ثم إشكالية في خط الدفاع تحس ثم حاجة ناقصة.
0: لا لا لا لا ما هم شوف الدفاع راهو جماعي والسنة الفاتة النادي الصفاقسي تألق
1: مش الملاعبية مش على مستوى الفرد، معناها البوزيسيون ممتح مثلا
0: بوزيسيون ما هو نفسه نبيل كوكي لم يغير شيء ما أبدل حد شيء، طريقة لعب محمد الكوكي هي نفسها 3-5-2 أو المهاجمين يبدأوا واحد خلف واحد. سنة فاتت عودنا بن علي مهاجم محطة مهم جدا معه إياد بالوافي وقال له أقبي لي، خرج بن علي لعب أقبي لي اللي كان معوض السنة الفاتة في انتظار مهاجم في قيمة بن علي يد بالوافي مردودو.

0: في المباراه الوديه
1: رجع من اصابه
0: ما كانش ولا بد رجع من اصابه. الرحماني مصاب, اختار انه موتيابا يكون خلف اوغبيليه وكمهاجم ثاني, والثلاثي تاع وسط الميدان حسن مادو وترابلسي كان مع موتيابا دخل غيث صغير. الخماسي بتاع وسط الدفاع هو نفسه الاساسي بتاع السنه الفاتت.
1: ما شنو اللي يخلي الناس هكا تعم برشا ملاحظات على
0: وسط الميدان؟ الشوط الثاني حسن مادو وقف, وهذا ما يفسر انتداب جاكمبي. اتفرج في الهدف كورة روتري خارجة, حسب أدو يتفرج رغم الدور الكبير اللي قام به الشوط الأول, لكن دفاعيا يمكن الصغير وترابلسي ما ساعدوش في الشوط الأول, قام بمجهود بدني كبير خلاه استنزف القوة متاعه. هذاك علاش نادس فاقسي جاب جاكمبي وفي نفس المركز نتاع حسام ادو, لانه يعرف ما نجمش حسام ادو يعاود 90 دقيقه متتاليه كل مباراه. والخطا الكبير لما خرج اوغبيلي وخرج شو اسمه موتيابا, دخلوا زوز مهاجمين, المهاجم ديارا ومعاه اياد بالوافي, لكن بالوافي لم يقم بالدور الدفاعي اللي كان يقوم به موتيابا. اختل وسط الميدان, وقفت الفريق بدنيا وسط الميدان معاش يقوم بالدور, وكذلك استحقاق الملعب التونسي اللي ثلاثة تغييرات غير منوج الفريق وخلق عدة فرص حال التسجيل وما كانش التجسيم حليفه. لكن أنا ضد البصمة متاع المدرب من أول مباراة.
1: لا لا لا بصمة نقصد اللي ثم دي زيتوماتيزم تخلقوا ثم دي ترانزيسيون واضحين.
0: مازال
2: وتحية الماكيليلي.
1: ماكيليلي شكون؟
0: نجم أنا أقول
2: على ذكر البيفوات.
0: نجم أقول لك حاجة أخرى, كان لاعب الخميسي ولاعب بركات الحميدي
1: منذ البداية. مكتوب عليا لي ديباسمون.
0: خلي توا نبداو ثلاثة وأربع مباريات ونتابعوا المدربين, خاطر غدوة كان يعمل زي مباريات خايبين توا يتنحى أي مدرب في تونس.
1: باه واضح, مشكور جدا نادر. دونك رضا جدي غدوة ان شاء الله نخصوا له الوقت اللي لازم, ما نجموش نعديهم هكاك لي ديكلاراسيون, نقاط مهمة جدا كان لازم نعلقوا عليهم. سيف الدين المهري يجيكم بعد شوية في الأخبار, ثم يجيكم صلاح الدين الساكوحي في كورنيش.
3: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت, في سهرية ولا فيستيفال, واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس ابارتين العشر مسو تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في اي فيستيفال وين ما كنت, وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام, فرحتك تسوى برشا كادوات. احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة, تنظم ثقافة فن اسطنبالي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مولدية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بنعروس. كونوا في الموعد نهار 3/25/2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع النعادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة, المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس, وكالة أحياء التراث, وموزايك فام.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد في بلاغ أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مساء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل، وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه عليها وضعية الشبكة. وسيشمل القطع بعض المناطق من جهة تونس الكبرى على غرار عين زغوان، حدائق قرطاج، المروج، مجرين، رادس، الزهرة، حمام لنف، بومهل، دوار هيشر، تبربة، جديدة، سيدي ثابت، ومرناق، المرسى، برج الطويل، المنازه، المنارات، فوشان، المغيرة، برج السدرية، حي تضامن، سكرة، قصر الصعيد، الكرم، حلق الواد، بيرين، وأريانا. كما سيشمل بعض المناطق من جهات الشمال أي الوطن القبلي وزغوان وبنزرت، حيث أشارت شركة الساج إلى إمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. كما لفتت الشركة في بلاغها إلى أن هذه القائمة ليست نهائية، إذ يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع خلايا رعدية محلية بقية نهار اليوم وبداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، مع إمكانية أن تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، يكون الطقس بعد ذلك مغيما جزئيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق، فيما تهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا بالشمال وهادئا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنات يعلن عن حملة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، محذرا من أن لكل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة التي تحددها واشنطن، وإلا ستواجه إجراءات من قبل وزارة الخزانة. وقال بيسنات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة العالم يطلب منهم تحديدا وقف تعاملاتهم مع طهران. ختاما، قصر الإليزي يقول أن فرنسا والسعودية اتفقتا خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية على بناء مدينة ترفيهية ضخمة قرب العاصمة باريس بقيمة 6 مليارات يورو. وأضاف الإليزي أن المشروع المستوحى من عالم سلسلة القصص المصورة والرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة دراغون بول زد سيجري بناؤه قرب منطقة تقع شمال غرب باريس، ومن المتوقع أن يوفر ما يزيد عن 22 ألف وظيفة. وقال مستشارو الرئيس الفرنسي أن فكرة المشروع جاءت بعدما اكتشف الرئيس مانويل ماكرون وولي العهد السعودي اهتماما مشتركا بسلسلة دراغون بول زد خلال زيارة ماكرون إلى السعودية في العام 2025. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.

0: الأولى في تونس. كورنيش كورنيش مثل الجمعة من 7 ل 9 متاع الليل. كورنيش شكل بسباس
1: كورنيش موزايكا فيه. مرحبا أهلا وسهلا. السبعة وسبعة دقائق. مساء الخير للناس الكل. إن شاء الله مولد مبروك. تحضيرات المولد والأجواز تلقاوها في موزايكا كافيه. ولكن تلقاو عنا نحن الفنانين. أخبار الفنانين بعد شوية تكون بحذنا الفنانة التونسية أمل ماهر آية الدغنوج تكون معنا في الساعة الثانية. أمل الغربي اللي بشكون ضيفتنا في الساعة الأولى. وأيضا بش نرجعوا إلى مختلف الأخبار بورتري بعد شوية لهادي قال بش تسمعوا في موزايكا كافيه. وأيضا نرجعوا الفاجعة اللي صارت في بنقردان ربي يرحم اللي ماتوا وكيفاش تفاعل الفنانين مع الفاجعة هذه. قعدوا معنا في الاستماع. راجعين بعد الفاصل من توا حتى 9 كورنيش موزايكا فم.

العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن قمرة.

0: وأنس بن سعيد. ركب على العذر حدث ربوخ الجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك إف إم.
1: من السبعة للتسعة تحليل كورنيش موزايك إف إم متواصلة حتىش للتسعة كما قلت تونس عاشت فاشعة أليمة في مكردين ربي يرحم اللي ماتوا. ليادين شندول مرحبا أهلا وسهلا تحياتي ليك.
2: عسلامة شاكر.
1: أهلا وسهلا. كيفاش تفاعلوا الفنانين مع هذه الفاجعة هذا اللي حضرونا ليا شندول؟ ريبورتينج
3: في كل مرة يداهم فيها الحزن البلاد يخلع الفنان عباءة الشهرة ويقف مثل الجميع مواطن يحمل قلب مثقل بالألم. الفن مهما كان احتفال بالحياة ما ينجمش يعطي بظهره لوجع الناس ولا يعزف خارج إيقاع الوطن. فاجعة بن قردان اللي خطفت أرواح عدد من الشباب في رحلة هجرة غير نظامية لم تمر بصمت على الساحة الفنية. عدد من الفنانين من ممثلين ومغنين اتقاسموا هذا الحداد الجماعي معبرين عن حزنهم بكلمات صادقة. بداية من الممثل مهذب الرميلي اللي عبر على أسف الشديد من الحادثة. نرمين صفر كذلك كتبت قلوبنا معاكم الله يرحمهم ويخفف عليهم. الممثل جهاد الشيرني زادة عبر على صدمته من الفيديو اللي تداول وسائل التواصل الاجتماعي واللي فيه صرخة شاب لحظة العثور على شقيقه جثة تطفو في عرض البحر. المخرج والممثل عبد الحميد بوشناق كان زادة من المدونين على الحادثة الأليمة هذه. صابر رباعي بدوره ألغى حفلته في مهرجان مدنين اللي كان من قرر إقامتها يوم 22 أوت بعد بيوم فقط من ليلة الحادثة. صابر وجهاد ونرمين وغيرهم من الفنانين عبروا على أسفهم للحادثة هذه مستحضرين قيمة الإنسان قبل أي صفة أخرى. ربما البعض يقول الكلمات ما تغيرش مجرى الأحداث لكنها في الحقيقة تذكر بأن الثقافة والفن لا ينفصلان عن المجتمع وأن الرسالة الفنية لا تكتمل إلا كي تكون منحازة للإنسان في أفراحه كما في مآسيه. وبين أصوات الغناء وصخب المسارح يبقى الصمت ساعات أبلغ تعبير وقت اللي تكون الناس موجوعة وفي انتظار أن تنتهي عملية البحث يبقى الدعاء أصدق ما يمكن أن يهدى لأرواح من غيبهم البحر وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.
1: ريبورتينج كورنيش من السبعة للتسعة تحليل. ربي صبر عائلات اللي توفوا في حادث مكردين الله يرحمهم. وديش عندو نعرف مش بالسهل وطلي تخدم تقارير من نوع ذي وتابع طبعا هذه الأخبار. الصمت ينجم يكون أبلغ ساعات والدعاء للناس اللي توفوا والله يرحمهم. طبعا الفنانين هذه عينة من الفنانين اللي تابعت انت تفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تزال التفاعلات ذي.
2: أول حاجة شكر الله يرحمهم من عمهم اللي توفوا الكل. هي حاجة تأثر فيها خاصة كون المنطقة هذه قريبة من المنطقة اللي يعني أصلي منها اللي هي مدنين.
1: فيهم الناس اللي تعرفهم.
2: فيهم الناس اللي نعرفهم وخاصة أصحابي اللي قرب مني في منطقة بن قردين. الناس اللي توفوا فما جزء كبير منهم يعرفوهم هم بالقدي يعني كي كلمتهم وحكيت معاهم لقيت اللي فما قرابة كبيرة. سواء كان عائلية سواء كان أصحاب الله يرحمه وينعمه. فما أصلا فما حتى شكون أخوات في نفس
1: من عائلة واحدة
2: من عائلة واحدة في نفس القارب الخو الصغير والخو الكبير الله يرحمه وينعمهم. بالنسبة لتفاعل من قبل الفنانين مازال متواصل. شفنا ستاتيو من سوسن معالج عندها ثلاثة سوايع. سوسن حكيت من منظور الأم المحروقة على أولادها على خطر شاكر أنت تعرف كونه في موضوع الهجرة موضوع الحرقة رأي الأم تتحط في موقف صعيب على الأخر ما بين ولدها اللي يبدأ معناه ما عنده حتى حل آخر يقولها يا أمي ادعي لي إن شاء الله نوصل نحب نخرج وفي نفس الوقت ما تنجمش تقول له لا يا وليدي ما كان تخرج ما نرضاش عليك وعرفت الموقف ذاك تحكي على حرقة الأم سوسن تحكي على العائلة بصفة عامة تجاه الموضوع الكبير هذا. وسوسن هي فنانة وك كأي فنان آخر رو الفنان ما هوش مش بعيد على الحاجات هذه. الفنان زادة أنت تعرف أنه هو ينجم يحكي على الحاجات هذه بالذات وعلى الحوادث كما هيك وعلى الظواهر اللي كما هيك يحكي عليها أكثر من ممكن من اللي يقدم في الأخبار, أكثر من إنسان يخدم في وكالة انباع, على خطر هو يتناول الموضوع عنده مساحة أكبر ينجم يحكي عليها من منظور قريب أكثر للناس وقريب لحكاياتهم وقصصهم. ممكن في الأخبار تراها مجرد أرقام قديش من واحد,
4: بالعكس هو معناها حتى الصحافي يتفاعل ربما مع الأخبار هذه, الفنانين يتفاعلوا حتى من إنتاجاتهم. شفنا أنه تلفز الوطنية خدمت مسلسل حرقة في وقت الأوقات
2: اللي هو قريب على الأخر
4: شقف في المسرح زاد كيف جنون خدمة مسرحية حول الموضوع. مش بسهل عائلات كما قلت أنت وقت اللي توصل هذه الأخبار ربي صبرهم الكل توجعت من اللي صار, خاصة الفيديو الأخير للخو اللي
2: دار برشا الفيديو
4: اللي شاف خوه قدامه
2: صدمة كبيرة
4: تونسي كل قاعد معناها ربما ثم الناس ما رقدتش. هو
2: جهاد الشيرني كتب اللي الفيديو ما نجمش كتب بالضبط كيفاش نجم نخرج الفيديو من راسي كيف وكيف أي مواطن شاف الفيديو نصور صعبة لحظات صعبة على الأخر مؤلمة. إن شاء الله ربي يرحمهم
4: ربي صبرهم. شكرا لك ذياتك صحة ذي شندول على التقرير ذي تفاعل الفنانين موصلي كورنيش موسيقى فهم حتى 3-9.

الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: الغربية توصلنا للسبعة 35 دقيقة في موزايك فم.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
2: قولوا لهم في القلب لا أهلا ولا سهلا.
0: أمال الغربي أهلا وسهلا عكس الأغنية بتاعك الجديدة. مرحبا بك, أهلا وسهلا في كورنيش موزايك فم. أمال.
3: ألو.
0: أمال الغربي مرحبا بك, أهلا وسهلا في كورنيش موزايك فم.
3: عايشك
0: شاكر, عايشك. أوك, على عكس الأغنية بتاعك لا أهلا ولا سهلا, نرجعوا لها بعد شوية لشكون متواجد. لا, نحن نقول لك أهلا وسهلا في موزايك.
3: عايشك عايشك, فرحانة برشا لنا هكا نشم في ريحة تونس من المداخلة هذه.
0: فرحانين بوجودك معنا, مبروك ساعه قبل كل شيء الاغنيه هذه لا اهلا ولا سهلا, التعاون الجديد هذايا باللهجه الخليجيه. امال, من اول مره غنيت فيها الخليجي في مسابقه يعني ذات قيمه حتى التوا, حتى هذه السنه بخروج الاغنيه هذه, شنو اكتسبت في طوال هذه السنوات الكل, خاصه في لون صعب, لون الخليجي اللي غنى فيه؟
3: انت ديجا بديت لي, انا كنت في برنامج يقدم الاغنيه الخليجيه وتحصلت على اللقب. يعني يمكن لانه انا سبحان الله نعرف نغني خليجي, يعني حتى مره صارت معي طرفه قال لي مدير القناه اللي كنا مشاركين فيها, قال لي عندك اهل بالسعوديه؟ قلت له لا, يعني مغروم عن غني خليجي مليح. وديجا تعرفت حتى لليوم حتى نغني خليجي بالكدا.
0: هو نجم الخليج برنامج يعني انه غير خليجي يربح فيه من خارج دول التعاون الخليجي, يعني مفاجأة كبيرة حتى لأهل الخليج في حد ذاتهم في الوقت ذاك.
3: اي كانت صدمة, خاطر كان معايا اللي مشارك معايا في النهائي كان سعودي, فكانوا متوقعين ربح السعودي, فتحت ربحت التونسية.
0: وانا قريت لبعض حواراتك انك من الاول معناها ما كنتش مفكرة اصلا تغني خليجي, معناها مشيت بروح هكا تفدليك ضحك والحمد لله مشيت معاك. بنا الحمد لله.
3: بالضبط اكتشفت اللي انا معناتها دوي في الخليجي وقت ما مشيت البرنامج, يعني نحفظ اوكي ما جربتش نغني والحمد لله.
0: شو اللي فتح لك نجم الخليج مع هذا البرنامج اللي عنده صدى من الوقت ذاك امال؟
3: والله يقصر عليا برشا حاجات اللي هو معناتها دخلت للبروفيسيونيل وعملت برشا أغاني, تعرفت على برشا عباد, عملت حفلات, مشيت لبرشا برامج مهمة في الوطن العربي كانوا يستضيفهم نجوم, فالحمد لله.
0: يعني كان بوابة نحو الجمهور العربي
3: طبعاً.
0: جمهور الخليجي
3: طبعا, واقتحام الجمهور الخليجي,
0: واقتحام الأغنية الخليجية. معناها كان تقبل الجمهور الخليجي سهل بالنسبة لك انت, ولا لقيت بعض المنافسات, لقيت ثم شكون اللي من أهل الخليج يقول معناها هذه غنايتنا هذه متاعنا هذا اللون؟
3: لا لا جميل. بالعكس في الخليج يحبوا سرتو نحن التوانسة يحبونا وقت ما نغنيو لهم خليجي, بالعكس كان مرحب بيا كان في حتى في الأعراس نتاعهم نغني ويحبوني, بالعكس ما عندهم حتى مشكلة.
0: من 2010 تقريبا هو نجم الخليج حتى حتى للأغنية هذه لا أهلا وسهلا. شو اللي خليك ترجع إلى هذا اللون بالأغنية الجديدة هذه؟
3: لأنه أنا مقيمة في الإمارات والقاعدة الجماهيرية متاعي الأكثر الكبيرة اللي هي في الخليج, فلازم كل فترة هكا نقدم يعني عمل خليجي.
0: نعرف أكثر تفاصيل على الغناية, معناها غناية لا أهلا ولا سهلا مع شكون كان تعامل تلحينا و...
3: كانت مع الملحن حاتم منصور. كلمات أنا عندي راو النسوة معناتها على ذيك مثلا ما تغشوش مني, فخلي زي 100%.
0: والجميل انك ما حصرتش روحك في لون واحد, يعني بعد الخليجي رجعت للغناية التونسي, تعاملت مع محمد جبالي, تعاملت مع غازي العيادي.
3: محمد جبالي عمل لي وقتها اغنيه, وقتها انا الفتره اللي انا فيها في تونس عمل لي اغنيه مثلنا برشا وحدك وحدك, محمد فنان ما شاء الله عليه.
0: ايضا حتى مع غازي العيادي كان ثم تعامل, بشير لقاني في الكلمات.
3: مع غازي يظهر لي بصير لقاني صحيح.
0: هي غرامي هي التعامل اللي كان مع غازي العيادي ومع
3: والله ما شاء الله عليك يا سكر.
0: عايشك. هل ثم التفكير في الرجوع للون التونسي؟ معناها بعد انت مريت من لون الخليج للمصري مشيت للتونسي، ثم تفكير في الرجوع للون التونسي في الجمهور التونسي؟ انت عندك جمهور ما شاء الله في الخليج يعرفوك بالكدا، ربما ما نعرفش الجمهور التونسي اقل متابعه مقارنه بالجمهور الخليجي الامال.
3: عندنا حاجات جديده تونسيه مازالوا معناتها في استوديو، وتعاملت مع حمدي المهيري عملت معه كذا غناية يعني، حتى اخر حاجة
0: حطتها
3: انا وحمدي انا وحمدي
0: رجعتني
3: 20
0: هي
3: هذه يعني ما عندهاش برشا، وصورناها في دبي. لا وعندي اعمال ان شاء الله تونسية حلوة ان شاء الله تعجب التوينت.
0: بهذا الحضور في الخليج معلش سألتك على الغناية التونسية، لأنه زاد أيضا ما تفكرش مال في الحضور والوجود في المهرجانات التونسية، مهرجانات قرطاج، الحمامات، بوغرنين اللي جيت منه، علاش لا جرومبيليا زاد كيف كيف؟
3: الحق انا جرومبيليا، انا بنت جرومبيليا،
0: كان عندي مدينه ثقافه ايضا في
3: اي كان فما اقتراح السنه من اداره المهرجان في جرومبيليا واتصلوا بي، لكن ما انتهى الوقت كان مش مناسب، وان شاء الله العام الجاي يعني. انا بنت جرومبيليا شفت محليها انه انا بنت المنطقه وخمموا انه في، وغنيت فيها انا في مرتين مهرجان جرومبيليا. لكن تسالني عن المهرجانات في تونس ما عندي حتى فكرة. أنا نشوف معناتها باش نقولها لك بصراحة، الفنان التونسي مهمش. أنا كرا على مهرجان الحمامات وقرطاج، فما عباد أنا خاطرني معناتها نسافر ونمشي لبنان ومصر، فما عباد في بلادهم ما يعرفوهمش، نحن يغنيو في الحمامات وغنيو في قرطاج ومرحب بهم. لو أنت معناتها علاش الفرصة هذه ما تتعطاش الفنان التونسي؟ بالنهاية أنا بنت تونس. بالعكس معناتها اللي يجيبوهم ما يغنيو ما هوش معروفين نقولنا حتى في بلادهم، معناتها الأولى الولد تونس يكون مدعم من وزارة الثقافة ولا يكون مرحب به في المهرجانات.
0: يعني المهرجانات التونسية تجيب في أسماء ماهيش معروفة في بلدانا حسب كلامك أنت.
3: أي أنا شخصيا نعرف شكون السنة طلع على في قرطاج عمل حفل مشترك، معناتها ما نحبوش نسميه ولا سامي، لكن الصوت مزيان برشا، لكن معروف شوية في بلاده شوية سوريا ولبنان.
0: ما عرفتش شكون تحكي لما حال انا بالضبط.
3: محمد خيرت انا نحب صوته برشا، اللي غنى مع ميادة اعطيني حد يعرفه في تونس، معروف كيف في سوريا وشويه طوا في لبنان معناته.
0: من لا يستحق الصعود على مهرجان قرطاج؟
3: لا مش لا يستحق، كصوت محمد خيري كصوت جميل جدا ويؤدي القدود ويؤدي الطربي بالحق، انا نحب صوته. لكن انا نحكي من ناحيه انه هو مش معروف في بلاده. كتير تونس تقول لهم والله مثلا قولك في امل نطلعوها حتى حفل مشترك، يقول لك ليه والله مش معروفه في تونس، انتوا بتجيبوا معناتها من برا عباد مش معروفين. فما حمامات واحده اسمها ان شاء الله ما يتغشش مني، انا راه نسمي الاشياء كيف ما هي. واحده اسمها لطي حاجه غنيت طفله داخل في المسرح ما نجمتش من الفرحه، اول مره تغني كيك قدام جمهور.
0: ساندي لطي دي الفنانه اللي تحكي عليها.
3: ايه وصوتها يقتل الطفلة. انا تعرف لي انا وقت يطلعوا لي فيديوهات نقول الله. ايه فما بقى معناتها ما يجيبوا مغنيين يغنيوا في المطاعم ويغنيوا وتجيبوهم تركبوهم على اكبر المهرجانات، وقت اللي يجي التونسي مش نحكي على روحي برطرة، وقت اللي يجي التونس معناتها نص تونس اصوات مزيانة تقول له طلعوا على مهرجان، ليه والله مش معروف عنا والله ديزولي معناتها معناتها فما
0: شنو ينقص سامي الغربي حتى تكون في مهرجانات التونسية؟ ما شاء الله عندك قاعدة جماهيرية في الخليج، تعاملات مع فنانين كبار، بعد شوية نجيو للتعامل مع وليد التوفيق، شنو ينقص حتى تكون في مهرجانات التونسية؟
3: شوف انا مش مشكلتي، انا قاعده نغني معناتها منطقه قاعده نغني، انا تو من معناتها من نهارين عامله حفله في بيروت
0: باش نجيها نتكلم مع ولي التوفيق والحديث على التعامل معاه.
3: قبلها عامله في قطر انا والنورد، وقبلها كنت في ستارزون تو ستارزون بورد انا وإليسا ونصيف. يعني ما شاء الله نغني في معناتها في بلايص مزيانين ومع نجوم، وتعرف انت حتى ماديا البرة يعطيونا اكثر فلوس من تونس، نحن نرجع ونقول هذيك تونس معناتها ماذا بينا نكونوا موجودين فيها.
0: يا مشلون اللي ينقص انا سؤالي ليك هو يعني انت بصوتك الجميل بحضورك بجمهورك الموجود في الخليج بتعاملك في اكثر من لون مصري خليجي تونسي شنو اللي ينقصك حسب رايك انت حسب ما انت ربما اتصلت بالمهرجانات حتى تكون انت حاضره في مهرجان تونسي؟
3: قبل كنت نشوف متعادي يتصل بالمهرجانات اما معناتها كيما قدمت كيما ما قدمتش. لو كل متعهد في تونس يخمم كيما يخمم في في في في فنان من برا يخمم مع في فنان تونسي مثالش. انا برجع يا اخي سامحني واحده كيما أميمة طالب تعبي في مسارح في السعوديه ويني في تونس. انا زاد سؤال أميمة زاد
0: خلينا فيك انت الحوار مع امال الغربي
3: لا نحكي انا على الاصوات التونسيه اللي ما فماش في تونس.
0: مسألة ربما مسألة برمجة بالأساس المسؤولين على البرمجة هما اللي يزموا يجتهدوا أكثر حتى يعرفوا الفنانين الموجودين خارج حدود الوطن.
3: يعني شوية اجتهاد كما تلوجوا على سامحني كما تجيبوا من برا عم اجتهادوا لوجوا على صوت تونسية.
0: هو الاجتهاد عندك انت ما شاء الله متواصل. بعد شوية نحكيه على حفلة جمعتك في بيروت بوليد التوفيق وايضا تعامل معاه فخليكم معنا مازال الحوار متواصل مع عامل الغربي. فاصل ورجعينا
1: ترزق ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
4: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
4: أخذني
5: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمه جديده وموزايك اف ام.
0: كورنيش من 7 لـ9 تحليل كورنيش موزايك اف ام تواصل معكم الفنانه التونسيه امال الغربي. مرحبا مره اخرى.
3: اهلا
0: مرحبا بك مرحبا بك. سمعت لك بعض الحوارات خاصه مع الزميل سهيل غداوي. كلمه الفنانه التونسيه المقيمه بالخليج تقلقك امال؟
3: لا تقلقني وقت ما مثلا بيهبطوا باج ولا حاجه تهبط انا الفنانه المقيمه بالخليج. يعني انا ما راني تونسيه كل فنانه تونسيه عمل غربي هبطت الزيت. فالكلمه هذه المقيمه بالخليج ويهبطوا الكومنتات اللي هما في مخهم في الخليج يعني الله اعلم شو قاعدين نعملوا معناتها. فهمت تخيبوا نحن قاعدين في الخليج قاعدين في الدار والشيوخ باب الدار يرفونا في الكراب والديامونت وعلى تكون ترضى وليه السيبا سارة ونحن قاعدين نقدموا قاعدين نتعذبوا كما نسكل كلمة المقيمة في الخليج علاش ديما يحطها في ذيل الاسم معناتها.
0: أيهما تفضل انت شنو هي العنوان اللي تفضله أو الصفة اللي تفضلها؟
3: أنا أفضل الفنانة التونسية أمل غربي.
0: نقطة غادي يقف غادي
3: نقطة لا مقيمة فأنا مقيمة في البلدان العربية الكل هاني في لبنان وهاني في الإمارات يعني في مصر.
0: وما شاء الله كي نحكي على لبنان جمعك مؤخرا حفل مع الفنان وليد توفيق. وليد توفيق عندك قصة معاه. وليد توفيق كان ثم تعامل جمعك بوليد توفيق كيف كان التعاون هذا؟ لأن وليد توفيق يعني يختار الناس اللي تعاون معهم.
3: اي انا الوليد توفيق تعرفت عليه من خلال اداره اعمالي وشركه اي كي برودكشن اللي نقدموا تحيه للسيد الي خوري.
0: تحيه لي
3: هو الخوري. اللي تعرفت اي تعرفت عليه وسمع صوتي ومن وقتها يقول له لي هذه الطفله لازم ندعمها صوتها حلو. يقول لي انت كان صوتك من زمن الزميل خاطر يحبني وقت ما نغني طربي. وكل ما يلقى فرصة باش يدعمني الصراحة فما دعم إن كان بكل شيء بكل شيء إعلاميا وإلا حتى معنويا مرات وعمل لي غناية وكنت نوايا بحفل من نهارين تالي.
0: متواصل هذا التعاون بينك وبين ولي التوفيق غير الأغنية اللي عملها لك وغير الحفلات هذه، ثم مشاريع أخرى قد تجمعك به؟
3: بوسيبل قاعدين نحضروا نحن الديو، عنا عاملين نحكيه في ديو، لكن المرة دي سدني في بيروت قال لي حننفذه، وقلت له أنا الشرف لي أنه أنا نعمل ديو معك، وإن شاء الله بتطلع أغنية مزيانة.
0: نجم ناخذ سكوب نتاعها الغناء هذه، معناها كان يحاضر المشروع؟
3: لا مازالت في التوزيع الموسيقي، وان شاء الله ان شاء الله قاعده تتنفس.
0: كلماتها موجوده، نجم نسمعوا منها شويه من حتى بصوتك هك.
3: والله العظيم لا والله من استحضرت حتى اللحن، اما كلام حلو ولحن زين.
0: ايه مش مشكل. يجمعك تعامل أيضا مع برشا فنانين خاصة في الحفلات، أسماء كبيرة موجودة، حتى حضورك في الإعلام العربي، كنت ضيفة لمروان الخوري في برنامج طرب، مروان الخوري اللي ملحن ممتاز، ملحن ذو اسم، ثمانية التعامل معها أيضا، اسم الأسماء الكبيرة.
3: مروان خوري كنت معاه مرتين في برنامجه، وقاعدين احنا راهو ما عنديش مشكله، المهم يكون لحن حلو. مروان من الناس الملحنين اللي نحب حكايتهم برشا، وان شاء الله ان شاء الله علاش يكون في تعامل
0: ان شاء الله بالتوفيق.
3: وعندي برشا حاجات، عندي حاجات نزلت مع بطمش مع مدحت العدل شهر عن فما هنا عبد الكريم مدين سليم سلامه، والاسماء هذه معناتها ما شاء الله هيتات في السوق. البوم
0: ان شاء الله، البوم مختش للبوم قريبا.
3: وعندي صلاح الكردي اغنيه جدا نحبها برشا، انا قلت لهم في الالبوم هذه الكود كور نتاعي فيها، صلاح الكردي عنده الحان زينة برشا أغنية للدنيا.
0: غير التعامل مع حمدي جويني، غير التعامل السابق مع حمدي جبالي، ثم تعامل تونسي، ثم نية لإنتاج أغنية تونسية من الغربي قريبا.
3: طبعا طبعا، لا عندي قاعدين محضرين، قلت لك ديجا هو الألبوم برشا أغاني عنا، وقاعدين نختاروا شنو باش يتصور شنو اللي باش يهبط من غير تصوير.
0: ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله نشوفوك قريبا في حفله هنا في تونس على الشلاء من الغربي. بالتوفيق لك في المسيره نتاعك، بدي التعاملات نتاعك. مرحبا بك في موزايك اف ام في كل وقت.
3: عايشك يا شاكر، ومتي على هالمداخله المزيانه، وانا الي خوري قد ما شكرت قال لي شاكر شاكر شاكر، فاخيرا تعديت مع شاكر من اللي تعرف عليك في تونس، هو يشكر في شاكر.
0: ربي يفضله الي، نحيوه الجميل الصديق الي الخوري، تحيه لي. شكرا لك انت يا مال على حضورك معنا في كورنيش موزايك اف ام. كورنيش من السبعه للتسعه تحليل.

0: المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا الخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28، 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
1: ركب عن حمار
0: بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح زواري ينوه خلال لقاء جمعه اليوم بمقر الوزارة برئيس المدير العام للمجمع الألماني المختص في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات ليوني محمد العربي رويس بالدور الهام الذي تطلع به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وفي توفير مواطن شغل، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على توفير أفضل الظروف لاستقطاب الاستثمارات خاصة في قطاع صناعة مكونات السيارات. من جهة الرئيس المدير العام لمجمع ليوني تونس يؤكد على أهمية مواصلة القيام بمشاريع توسعة في عدد من الجهات في الفترة القادمة، وذلك خلال استعراضه نشاط الشركة وبرامجها المستقبلية. وفق بلغ صادر عن وزارة الصناعة، يعد مجمع ليوني من أبرز المستثمرين في قطاع صناعة مكونات السيارات، حيث تأسس في تونس سنة 1977 ويساهم في تأمين 30,000 موطن الشغل بمختلف وحدات الإنتاجية المنتصبة بكل من ولايات بنزرت وسوسة والمنستير. وترتبط أنشطته في تونس بسلاسل الإنتاج العالمية في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية. 6 فرق مراقبة اقتصادية ترفع 65 مخالفة اقتصادية لدى باعة الفواكه الجافة ومادة زقوق والسكر والخضر والغلال، تعلقت في مجملها بعدم إشهار الأسعار والترفيع المشد في أسعار بعض المواد وغياب الفوترة ومسك منتجات واستعمال أساليب ملتوية، بالإضافة إلى استصدار قراري غلق لمحلات تجارية تعمدت الترفيع المشد في الأسعار عند البيع، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهم المبروك في تصريح لموزايكا. وبخصوص النقص الحاصل في مادة السكر الموجهة للاستخدام العائلية، أكدت المسؤولة ذاتها تدعيم الجهة بما يزيد عن 50 طنا من السكر تم جلبها عن طريق تجار الجملة وتوزيعها بمختلف جهات الولاية، مع التركيز على توزيع الكمية بالمناطق الريفية والداخلية ضمانا لوصول هذه المادة لمستحقيها وفق قولها. في تطورات الشأن الدولي، وكالة تسنيم تنقل عن مصدر استخباراتي إيراني قوله إن هدف خطة الضغط الاقتصادية الأمريكية هو زيادة الضغط النفسي على الشعب الإيراني. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن عن حملة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، محذرا من أن كل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة التي تحددها واشنطن، وإلا ستواجه إجراءات من وزارة الخزانة. وإشعار من وزارة الخزانة الأمريكية يظهر أن وزارة الخارجية ألغت اليوم إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في خطوة أعلن عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام رهنا بمراجعة من الكونغرس. ويترتب على إدراج دولة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات المعدات الدفاعية وبعض المعاملات المالية. وشمل إعلان اليوم أيضا رفع تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: لا بدنا نروح
1: لديفا هيفا وهبي بتونس.
2: لديفا هيفا وهبي
1: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
1: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: كورنيش موزيك كافي متواصلة معكم حتى للتسعة. بعد شوية الفنانة التونسية ايه دغنوش ضيفتنا في كورنيش. قبلها باش نحكيو على الفنان التونسي في بورتري لي في هدي نشدو نحكيو على الفنان التونسي لهديك الله.
5: بورتري نهار 24 فيفري 1951 تولد في تونس العاصمة واحد من أبرز رواد الأغنية الملتزمة في تونس. صوت اختار أنه يغني للإنسان قبل كل شيء. انشأ في عائلة موسيقية ووالده كان من شيوخ المالوف والسلامية. من صغره تعلم العزف على آلة العود وشارك في المسرح قبل لا يواصل دراسته في فرنسا ويتحصل بعدها على شهادة عليا في الترجمة. بعدها هي بدأ يخدم مترجم فوري باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. الهادي قل فنان الناس ابن الشيخ حسن قلة مسيرة فنية بدأت في سبعينيات القرن الماضي وخلت أثر كبير عند الجمهور.

أول ظهور ليه في تونس كان في 1977 على ركح المسرح الأثري بقرطاج في سهرة شعرية شاركوا فيها محمود درويش ونزار قباني. الهادي قلة تميز بأغاني كانت على قضايا الناس وغنى زادة للمظلومين والمهاجرين وخلى القضية الفلسطينية جزء من رسالته الفنية. لحن زادة وغنى قصائد الشعراء كبار من بينهم محمود درويش وسميح القاسم وأعاد أداء أعمال الشيخ إمام وسيد درويش. من أشهر أغانيه يهل ترى قداش، بابور زمر خش البحر، وسجل أنا عربي، وهي أعمال ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور التونسي. تم إحياء البعض منها في مسلسل رجوج العبد الحميد بوشناق وفي رجوج العرض كذلك.

0: 14 مارس 2012 فقدت الساحة الفنية التونسية الفنان الهادي جلة على عمر ناهز 61 عام، لكن إرثه الفني بقى شاهد على مسيرة فنان آمن أنه الأغنية يمكن تكون صوت للحرية والكرامة والإنسان.
1: شكرا لمحمد يا شندول اللي عرفنا، وثم ناس ما تعرفش وثم ناس تعرف الفنان التونسي والمنحى الهادي جلة اللي هو كان فنان المغتربين والمظلومين. بعد شوية الفنانة التونسية آية دغنوش ضيفتنا ونسمع جديدها مش حقصر.

0: مش حخسر جديد الفنانة التونسية آية دبلوجة.
1: كورنيش ضيفنا اليوم
0: ايه دغنوج. اهلا وسهلا.
2: مسلمة.
0: شو هالك؟
2: الحمد لله لاباس. انتم مساوا؟
0: انا مديدة. نحن كحوار ساعات
2: وي صحيح. انا مدة ما تقابلنيش.
0: عامينك هيك؟
2: يمكن اكثر شوية.
0: يمكن اكثر. ما شاء الله عليك في العامين هذوكم برشا تقدم.
2: قديش؟ أربع سنين. أكثر برشا معني.
0: وقت يجري. ما شاء الله في أربع سنين ثم برشا تقدم، برشا نضج فني تنحكي ولي. خلنا نحكي وسعى على مبروك الغنية.
2: يعيش.
0: مش حخسر. عندها ثلاث جمعات ما شاء الله الغنية ماشية. وعندها حكاية الغنية. يمكن ما كانش يكون عنوانها مش حخسر.
2: هو راهو عنوانها الأصلي مش حخسر. أما أنا كنت شكة شوية. قعدت نحكي شوية مع شاعر أحمد العزب اللي قدم له تحية كبيرة.
0: تحية كبيرة.
2: ومع الملحن محمد بليل. قلنا أنا خممت اللي أكثر جملة أنا كي قريت الكلام نتاع الأغنية وكي سمعت الأغنية أكثر جملة شدتني هي أنا فرصة كبيرة عليك.
0: هاي.
2: قلت علاش ما سميهاش انا فرصه كبيره عليك الاغنيه. هما ايلزيتي با كونتر الحقيقه. اما من بعد هكا كي زدت تشاورت مع ليكيب وكل حسيت اللي طويل برشا الاسم. انا فرصه كبيره عليك طويل. تو احنا في عصر السرعه لازم تيك تاك اسم.
0: اما شدتك
2: ما بيك مش ولا هخسرك.
0: الجمله ذيك هي شدتك
2: اكثر جمله. اكثر جمله شدتني في الاغنيه. بون هي السيتواسيون كل يعني الحكايه نتاعها الكل تسمى جديد عليا. تسمى جي اوزي اني نغنيها الحقيقه.
0: علاش اوزي؟
2: على خاطر بتدخل مانيش هكي كبرشة. أنا فهمت. أنا ما قعدش
0: مكش مغرورة.
2: مش مانيش مغرورة. أنا جو بخمب أنا في شخصيتي أنا كأي الإنسانة جو بخمب ألوتو نقعد نقش نويك وقل كنا فرصة ولا مانيش فرصة. سي بون في الموضوع في الموضوع باش نقعد نحكي معك. مانيش هكي كبرشة. ما يفوديغ الحكاية متاع الأغنية تحكي على برشا نساء عاشوا نفس الوضعية ولا يعيشوا في نفس الوضعية سيغتو في الفترة هذه. strong independent woman
0: ماشي
2: الحكايه. نشجعهم الحقيقه. راهو اي مش كان المراه اي انسان يمر بفتره صعيبه ولازمه يجبد روحه خاطر يرى في روحه احسن من السيتواسيون اللي يعيش فيها. انا نشجعه
0: لان هي حبيتها برشا. حسيتك انا حبيتها بالكدا معناها رغم انه ما تمثلكش شخصيا.
2: اي خاطر بيا الشخصيه هذيك. خاطر بيا الشخصيه هذيك بوغ فما في مراحل ولا في دي سيتواسيون معينين باهي الشخصيه هذيك انك تكون قوي وتقول انا نرى في روحي احسن من اللي قاعد نعيش فيها علاش قاعد فيه. فهمت.
0: ولو نعكسوها فنيا شنو خسرت وشنو ربحت كان نمشيو بالرفران تاع الاغنيه؟
2: فنيا ما خسرت حتى شيء الحقيقه. انا ما نعملش حاجه نخسرها الحقيقه. والفن ما دامني قاعده نعطي في حاجه تمثلني وتشبه لي ونحترم فيها روحي قبل ما نحترم فيها الناس. فما عندي ما نخسر الحقيقه. شنو ربحت؟ ربحت برشا محبة
0: تاع الناس.
2: ربحت برشا ناس تحبني تم من اللي هي صوت ممتاز اللي هي تنجم تمثل تونس لبرا والداخل ممنا بقدرتي وبطاقتي الفنية. فربحت برشا الحقيقة. ربحت برشا تجارب. ربحت برشا غنيت محليهم. ربحت مسارح غنيت فيهم. مازلت نربح حاجات أخرى.
0: تمشي بخطى ثابتة يا دغنوش؟
2: الحمد لله. اي انا نشوف. اي خاطر ناخذ برشا وقت قبل ما جو برون ديسيزيون. ناخذ برشا وقت قبل ما نقرر حاجه قبل ما نعمل حاجه جديده. ناخذ برشا وقت. دونك باهي انه الانسان والفنان سورتو ياخذ وقت في قراراته في الخطى اللي باش يعملها.
0: ترفض حتى اغاني وكلمه اغاني؟
2: اي برشا. يا ما رفضت.
0: وشو معايير اختيارك؟ علاش ترفض؟
2: أول حاجة
0: نعرف إنه ثمة اسماء طرحت عليك أغاني ورفضتها.
2: أي رفضت على خاطر مثلا
0: احتراما ليهم مش بسميهم.
2: أي بي ماذا بي
0: احتراما ليهم
2: أغزل. حتى مش كنت وين سارة وحتى في العالم العربي معناها فما شعراء وملحنين اللي عندهم أغنية ناجحة ميك يقترح علي الأغنية شو فما يا إما النظرة الأولى متاع الأغنية نحس ما تشبه ليش معناها يكون كلمتها محليها لحنها مزيان لكن ما نحسش روحي نجم نعطي فيها إضافة من
0: هك هخسر. هي أغنية ما تشبه لكش في شخصك لكن غنيتها
2: فنيا تشبه لي. خاطر فيها ما نقول معناها في ميوزيكالمون فيها ما نقول. مش لازم تكون الموضوع يمثلني. بخيتو انا انسان نغني مواضيع مختلفه نجم ما عشتهمش.
0: صح.
2: الحمد لله ما عشتش خيانه ما نغني على الخيانه. فهمت. ما عشتش حرمان ما نغني مع الحرمان. فما حاجات ما عشتهمش ما نغنيهم ونحسهم زاد كي نغنيهم معناها نتبنى الموقف. اما فما غنيات اللي كلامهم ولحنهم سورتو الكلام تحس ما يا بدي فوق فهمت معناها كم سي واحد كان ريق ذاك قام مش بدل الكراسة وبدا يكتب وأين كنت مشيت وبعد روحت جيت ودرا شنو فهمت معناها ما فهميش قصة ما فهميش
0: ابتذال في الكلمة
2: مش ابتذال بمعنى الكلمة لكن نقول ما فهميش مجهود تحط ما فهميش ما تا سامحني كيفاش أنا باش نغني غنية للناس مبينة ما أنت أنا باش نغنيها مانيش مقتنعة بها كيفاش نقنع بها العبيد
0: رغم أنه فما أغاني منتشرة توا وهيتات كما يقولوا
2: فما ما هما ذيك شنو هو ذيك باش يدافع على روحه ويقول لك هيت الكلمة هذه راهي تمس الناس وتشد الناس ما حاجتيش أنا الحقيقة باش كلمة تشد الناس هكا تكون ما ما ما فيها ما فيها حتى إضافة فهمت ما فيهش موضوع ما فيهش رؤية ما فيهش فكرة ما فيهش هكا كلام ما بناشيك أنت حتى كي تقعد تحكي مع عبد كلمة ما هوش مسترسل في الأخر حتى هكا حشمة تقعد تسمع فيه حشمة ما ميكش مركز معه دونك كيفاش باش نغني كلام
0: يعني أول معيار للرفض زي دغنوش هو الكلمة ساعق قبل كل شيء
2: قبل كل شيء الغنية حسيتها ولا ما حسيتهاش
0: باهي هذيك حاجة
2: حاجة مهمة
0: بالطبيعة
2: طبعا
0: أكيد ثم بعدها تجي
2: بعدها الكلام
0: الكلمة
2: اسكو الكلمة بالحق عندها قيمة مخدوم عليها متعوب عليها عندها وزن ولا لا لحن بيان سور طبعا حاجات يكملوا بعضهم والتوزيع هذيك من بعد خاطر التوزيع يجي بعد ما نختار الغنية معناها نجموا نتناقشوا في التوزيع كما يلفو
0: فما سيدة حتى اللون في حد ذاته عنده دخل في هذا كونك مثلا كي تغني مش حخسر توجه مصري لغنى مصرية فتكون عندك انت التخمام انك تمشي للسوق المصرية ولا لا مش ماهيش في معاييرك للاختيار
2: لا في معاييري ما فهميش علاش باش نقول ماهيش في معاييري هي في معاييري على الاخر وفي طموحاتي وفي برمجتي وفي خطوتي الجاية نطمح وذيك اللي نسعى له وذيك شنو نرى روحي فنانة تونسية لكن عربية بنتي شعر عربي فلازم ينمس جمهور أكبر جمهور عربي جمهور أكبر في العدد أكيد نقصد جمهور في من جنسيات مختلفة بلهجات مختلفة سورتو توا سهلت الحكاية بالريزو سوسيو الدنيا تحلت على بعضها برشا دونك ونشوف من تجربتي الخاصة اللي الناس تحب تسمع لهجات أخرى بصوتي وتحب بني نغني لهجات أخرى فعليش لي
0: طبعا مش هخسر مغنية تونسية مصرية اش تعتبر انت صوت تونسي كلمات مصرية تسجيل كل شيء صار في مصر تونسية مصرية شنو تحب تقول عليها
2: انا نقول تعامل تونسي مصري نجم نحسبه هكا معناها كلمات ولحن وتوزيع واكزيكوشن مصرية صوت تونسي وتصوير في تونس ما توا الحقيقة ما عادش نحكيه على جنسية الأغنية الحقيقة نراو غنيت مثلا غنيت بلتي تونسيين 100% نجم يكونوا لكن انتشارهم عربي تسمعهم في المولات بختو دون لمان معناها ما فهميش هكا الحدود نتاع غنية شنو جنسيتها سورتو كيبدا تعامل معناها فما بوكي من ناسيوناليتي مختلفة
0: يما حتى لو ينجم يكون بوابة يعني مش حخسر تنجم تكون الباب لي دخولك السوق المصرية
2: ان شاء الله معناها بوركو با ومن بعد مش هخسر اكيد فما برشا تعاملات اخرى في اللهجه المصريه ولا في غيرها وانا قلت لك مادام معناها احنا مقررين ورسمين ثنيه نتاع العالم العربي فباش تكون فما برشا تجارب في اغاني بلهجات مختلفه وتعاملات مع جنسيات مختلفه
0: يعني هي استراتيجيه هي دارون
2: طبعا
0: جيت في منطقه الاستراتيجيه نتاع نغني الوان مختلفه باش نعمل انتشار
2: نحن راهو عندنا برشا بدين فيها الحكايه معناها عندنا عامين وعملنا اغنيه في الالبوم اللي عملناه عمني والأول أغنية كانت خليجية لكن شعر ملحن وتوزيع تونسي لكن أغنية خليجية من بعد الحقيقة من بعد تجربة التيك توك وتجربة الريزو سوسيو تأكدت اللي الانفراستركتور موجودة فعليش لي
0: حديثك على الخليجي ثم مشروع ميني ألبوم خليجي في المستقبل
2: إن شاء الله
0: وقتش
2: وكيفاش وعليش
0: وقتش بشرى النور عندي شوية معلومات أنا ما ميساش خليك لك أنت في المجال
2: هو تعامل خليجي لحن وكلمة وتوزيع الاكزيكوشن الكل حقيقة خليجية احنا بينا بغنية راهم بعد الحكاية مشيت وطورت احنا بينا بغنية كهو لكن توا عنا في الرصيد أربع غنيات مازلنا قاعدين نكملوا في الأغاني متاع الألبوم مواضيع مختلفة
0: نتحكيوا بالبداية البداية كانت غنية وطنية
2: اي
0: سعودية
2: اي
0: كيفاش كان الاقتراح على اي الدغنوش؟
2: والله على لي ريزو سوسيو نشوف هو ماهوش حظ، انا ما نمنش برشا بالحظ الحقيقه، هو خدمه وهو ظروف معناها هو ربي كتبها وتيت. الحقيقة وتيت الظروف ولا ربي كتب لي أكيد الحاجة هذه، لكن أنا سعيت وهذيك
0: ثمار
2: ولا ليه ما نعرف لكن أنا نقول نتيجة الخدمة هذه كمانها احنا على ريزو سوسيو كما تعرفون ديما موجودين، غني في برشا الوان، نخدم على روحي دونك السيد الشاعر والملحن جنيد بوزير نقدم له تحيه كبيره. سمع صوت عنده اغنيه في مخه وسمع صوت وكلمني قال لي نحب نسمعها بالاغنيه هذه وطنيه، نحب نسمعها بصوتك وراني تخيلتها بصوتك خاطر تخيلتها بصوت فنانه اخرى
0: اللي هي
2: ذكرى محمد الله يرحمها.
0: الله يرحمها
2: وخذ لي راه هو قال مش انا مش انا ما قلتش لي انا صوتي كي صوت دارا، هو اللي قال تخيلتها بصوت ذكرى. وكي شايف الاصوات التونسيه فما برشا اصوات تونسيه محليه بتتخ، هو هكيك جيت قدامه
0: هو دغنوش الاقرب الى صوت ذكرى،
2: الاقرب
0: محمد.
2: الى صوت ذكرى ذكرته بصوت ذكرى محمد وقال نحب نسمع الاغنيه بصوتك، حبيت نسمعها بصوت.
0: نخف على القوس هذه قداش تفرح
2: طبعا تفرح، هذا هذا شرف كبير لي الحقيقه. وانا نشوف بتتخ هو خزر لي بالكبير برشا برشا. ان شاء الله انا نوصل نعمل حتى شويه من اللي عملته ذكرى محمد فنيا، وصوتها الكبير وسمعتها الباهيه الحقيقه نورتنا الله يرحمها ومثالنا نقول يقتدى به وننسجوا على منوالها في العالم العربي.
0: ترى فيه هذا التقارب معناها في الصوت؟
2: شوف انا ما نجمش نقول لك نراها ولا لين، نجم نقول لك اللي نحبها برشا وراهو الفنان معناها
0: ثم فنانين راهو يقولوا انا يقول لك انا وريث الفنان الفلاني
2: ما نجمش نقول حاجه كيما هكا
0: من يغني الفنانه الفلانيه.
2: لا لا انا مانيش هكيك الحقيقه وما نجمش انا بالعكس حاجه كيما هكا نراها، هي ماهيش عيبه ما نراهيش تخدم لي مصلحتي اكثر، معني انا ماذا بين نكون شبه لروحي نكون نمثل روحي يكون صوتي سبيسيال ليا انا، يكون عندي التامبر نتاعي وحدي عندي ثنيتي وحدي كي تسمع تقول هذه غنيت اي دغنوج. اما بيان سور راهو تحب ولا تكره كيما الرسام يستلهم من برشا مدارس، الفنان راهو صوته وامكانياته راهي مستلهمه من برشا مدارس هو متاثر بها. ساعات كي نسمع روحي نغني نسمع شوي من ام كلثوم فيا، من ورده، من فيروز، من صليحه، من مميتي، من انسال كيف معناها نسمع فهمت، نسمع شويه من ذكرى خاطرني متاثره منها تاثره بها زيدا اكيد باش نسمع منها شويه.
0: فهو سمع وقالك صوتك اقرب الى ذكرى محمد
2: قال
0: بعث لك الاغنيه،
2: بعث لي الاغنيه غنيتها
0: عجبت الاغنيه ثم تفاصيل اخرى قعدوا معنا نسمعها بعد شويه مع الفنانه دغنوش.
3: لا جيت زاير زاير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
0: مواصلين نحن حوارنا مع الفنانة التونسية دغنوج وحكينا آخر ما حكينا على الجديد اللي هو أغنية سعودية من ألبوم ساحة خليجي وأغنية سعودية وطنية
2: أي.
0: والشاعر نحيوه اللي اتصل بيك جنيد بوزير هكا
2: جنيد
0: بوزير اللي هو نحيوه اللي هو قالك أنت ريتك تشبه لصوت ذكرى محمد وحبيتك تغنيها سمع الصوت والنتيجة.
2: غنيت الأغنية سمعته منها شوي قال لي هذا اللي تخيلته أحسن اللي تخيلته
0: ممتازة
2: فسجلنا الأغنية الحقيقة تشاورنا برشا في اللهجة في الكلام في طريقة الأداء في برشا حاجات ووصلنا لفيرسيون فينال إن شاء الله تشوفوها تسمعوها.
0: شنو تقول كلماتها شوية كم مش نحرقوها نعرف ثم عيد وطن
2: هو راهو فما أغنية قبلها باش تهبط اللي هي ماهيش وطنية أغنية عاطفية
0: عاطفية
2: منت طبيعي اسم
0: منت طبيعي
2: منت طبيعي
0: شنو تقول كلمات
2: تقول منت طبيعي صدقني شكلك ترى منت عاجبني والحب إحساس يا خلي وعرفك بالحب وتعرفني
0: حلو
2: ليهم راهم الحقيقة كلمهم ياسر محلي فهذه ان شاء الله اغنيه صورناها وباش تكون موجوده خلال الاسابيع القادمه. اول اغنيه باش تسمعها من الالبوم, ومن بعد ان شاء الله باش يكونوا فما الاغنيه الاخرى
0: ان شاء الله. نرجع لهم بالتفاصيل. ما تخوفكش اغنيه وطنيه يعني على بلد ماهوش بلدك؟
2: الحقيقة ليه ما تخوفنيش, خاطر أنا نشوف اللي بالعكس هذا شرف لي, اللي هو محبته لبلاده وغنية بالحق عملها من جوارح قلبه لبلاده. شايف صوت أيا دغنوج التونسي نجم يغنيها, معنى أنا نوصل الكلمة, معنى أنا نجم نعبر له على إحساسه في الشعر وفي اللحن.
0: هذا من ناحيته هو, نحكي من ناحيتك أنت كونك تغني على بلد مش بلدك مسؤولية كبيرة وتنجم تخوف ثم ردود فعل, انت ما تحسبهاش بالطريقه هذه؟
2: الحقيقه لا, مادام انا غنيت محترمه للكلمه واللحن بالنسبه لي في الحاله هذه فما عنديش حتى قلق. ما
0: ومستعده تغني لاي بلد؟
2: طبعا اي بلد, معني طبعا تونس على راسهم الكل, هذيك حاجه مفروغ منها. اول بلد نجم نخمم انا اني جو برودوي اون شانسون للبلاد, معني اغنيه وطنيه. طبعا معناها قداش مره انا ديجا حكيت برشا مرات مع سعلي الورتيني مع شعراء اخرين على اغاني وطنيه لتونس.
0: وين وصل المشروع؟
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوغا اون شانسون كيما لازم بقيمه تونس وكيما بمحبتي لتونس ومحبه سعلي زيدا والملحن. فاكيد اول اغنيه اذا كان انا عندي بروجي لاغنيه وطنية أنا باش نعملها باش تكون لتونس طبعا. طبعا
0: مش سهل الغناء الخليجي, من هو سوق وهو غناء يطلب قدرة كبيرة, تدريب كبير. من عشان انت زي ما انا مستعدت له, مستعدة لهذه السوق الخليجية يا دغنوج كلون يفرض نفسه, لكن زاد مش من اي واحد نجم يغني.
2: انا بالنسبه لي راهي لهجه كيما لهجه يتمانيها, كيما نحب نغني العراقي ونحب نغني المصري والسوري والتونسي والبدوي اللي هو لهجه اخرى مغايره. نحب نغني لهجات اخرى. انا كيف بديت نغني في اللهجه الخليجيه ما كنتش نخمم في سوق خليجيه اصلا, كنت نخمم في اكسبيريونس نتاع لهجه جديده حبيت نجربها. يا اخي لقيت اللي صوتي محبوب في اللهجه هذيك وفي اللون هذيك, فعلاش لينا قلت لك راهو ماهيش ثنيه معناها موجهه لسوق معينه. انا نحب واستراتيجيتي والهدف متاعي اني ننفتح على العالم العربي. من انا ثنيه باش يجي
0: تطرق كل البيبان
2: نطرق كل البيبان.
0: باش بيكون باب لي موسم الرياض مثلا
2: بوركوا با, الحقيقه حفلات ومهرجان وايماج محليها وتشرف ونصور برشا اصوات وبرشا فنانين يسعوا لها ويطمحوا لها, خاطر محلي كي ترى فنان محطوط في كادر مزيان,
0: ترى نفسك
2: تصويره مزيانه, لومير مزيانه, فرقه كبيره, تصوير محليها معناها صون ياسر مزيان, معناها ترى حلمه قاعده تتحقق.
0: وانت ترى نفسك في موسم الرياض؟
2: علاش لي
0: علاش لي
2: ان شاء الله.
0: هو الالبوم الميني خليجي هذا وقتاش يكون موجود ان شاء الله؟ وقتاش نجم نسمعوه؟
2: احنا قلنا اني ديما مع طرح البومات لكن ما نقدمش الالبوم كامل, معناها نعمل البوم لكن في السورتي دي شانسون تكون كل اغنيه وحدها, خاطر بالنسبه لي نحب كل اغنيه نعطيها وقتها, معناها ما نظلمش. فاول اغنيه بسمع ما انت طبيعي ان شاء الله اللي هي الحان وكلمات جنيد بوزير, ومن بعد تسمعوا الاغاني الاخرى, لكن اول اغنيه ما انت طبيعي في الاسابيع القادمه عشان نقولوا دون دو سمين
0: دون دو سمين ان شاء الله بالتوفيق. ممكن زاد الاغنيه السعوديه زاد هذه باش تكون في يوم الوطني السعودي 23 سبتمبر هكا تقريبا. شو المهرجانات؟ جولة صيفية كبيرة.
2: أوي.
0: شو نجم تسميها؟ نجم تعلق عليها؟ ناجحة ممتازة؟ شو تحب تقول عليها الجولة هذه؟
2: الحقيقة ناجحة. وي.

0: مهم وقديش يسوي لي برشا محبة الناس وشوفتهم ليا بالكبير. معنى الناس كي تخزر لك كثيقة هذيك متعرنا نراوك فنانة محترمة، فنانة تقدر موزيكتها، فنانة تقدر الناس اللي تمشي لهم، فنانة صوتها محلي، فنانة شابة تمثل البلاد. معناها الحقيقة قديش هذوما بالنسبة ليا أهم من من من كل شيء نجم يكون يجي. حاجات كيما هكا تخليك بالحق تحسب روحك أكثر على لي شوام تاعك، تخليك تزيد تخمم أكثر في الخطوات الجاية اللي باش تعملها. ناس ترافيك بالكبير، نجم تعمل لهم حاجة كان بالكبير.
1: ثم ناس تحكي على نضج فني لدغنوش، قداش صحيح الجملة هذه؟
0: طبعا معناها تحب ولا تكره، هنا مانيش صغيرة.
1: ليه مش هكا العمر؟
0: ما هو تبع بعضه
1: والله. طبعا ليه من استك بالرأي في العمر وما تنضج فنيا نرى. أما اليوم نحكي وثم مقالات كتبت على نضج فني لهذا
0: تجربة مش. تجربة خزر لي احنا توا عنا 4 سنين راهو في الشتاء نعملوا حفلات دايمة وقارة، كل شهرين 3 نعملوا حفلات، في الصيف كيف كيف نعملوا الحفلات. معناها هكا المواظبة ذيك والوجود الدائم وتواجدي على لي ريزو سوسيو زادة مع الناس والتفاعل مع الناس وكلو كونتاكت ديريكت هذيك. وبيان سور العمر طبعا تولي ترى الدنيا اوترومون. دونك هذوما الكل ينجموا نقول لك اي ينجموا ياكدوا ولا يكونوا هالنضج هذا.
1: ولات عندك اختيارات اكثر مدروسة، اكثر ثقة، ترفض مهرجانات فرضت في الجولة هذه الكبيرة؟
0: الحقيقة من لي ما نرفضش مهرجانات إذا كان الوقت موجود وإذا كان نجم نكون حاضرة، مهما كان بعد المهرجان ومهما كان تجيها ومهما كان البلاصة وين راني. معناها ما نرفضش مهرجانات سوف سي نكون في جهة غنيت برشا مرات في مهرجانات مختلفة. دونك نقولك هاويز
1: قلت الجهة هذيك خذيت حظها؟
0: مش خذيت حظها، ما نحبش. مثلا احنا كنا حاضرين في مهرجان سلينا، وكنا حاضرين في سيدي حميدة، وكانوا من احلى الحفلات اللي عملناهم سنة وعملناهم في الصيف، ومحليهم الناس ومحليها الجهة بالحق. وانا راني معناها امي بابا من سلينا، فكي اقترحوا عليا زاد وجود اخر في مهرجان اخر في الجهة قلت معناها كهو ياسر، فهمت؟ حضروا لي نفس الناس باش يعاودوا يحضروا هما بيدهم، وانا ما عنديش الوقت باش نجم نعمل برنامج جديد ونعمل برايف جدد.
1: باش
0: نعاود روحي ما نحبش، نحب نجيهم العام الجاي ان شاء الله ببرنامج جديد ويسمعوا ايه جديده واغنيات جدد ان شاء الله.
1: ثم شكون يقول ايه درنوش اختيت نصيب الاسد من الفنانين التونسيين؟
0: خلينا ما نصورش لكن الحمد لله كنت حاضرة في مهرجانات في جهات مختلفة، مشيت لبرشا بلايس، معناها من الوسط للشمال للجنوب، قابلت ناس جديدة، فرحت عبيد وفرحوني الحقيقة برشا. ما عندك حتى فكرة قديش ناس مضيفة، قديش ناس بسطاء، لكن في نفس الوقت قديش فنانين جدا.
1: الأصعب كان الافتتاح مثل بنزرت مثلا
0: الحقيقة لي. والله
1: مستغرب الإجابة أنا.
0: مش أصعب حفل كان حفل بنزرت، كان فما حفلات أخرى
1: اللي افتتاح يقدم واجهة المهرجان.
0: طبعا هو أنا وقت اللي عشته كان بالنسبة لي صعيب، خاطر كان افتتاح الموسم زادة بالنسبة لي. دونك أول خطوة باش نعملها في الموسم الثقافي، أول مهرجان باش نخدمه بالكبير، افتتاح المهرجان، الناس مراهن عليك، جمهور جايك، برمجة كبيرة، فرقة كبيرة. فطبعا بالنسبة لي في وقتها كان الأصعب. لكن فيك أن بو دغوكول كي كملنا توا سلسلة الحفلات، نقول لك راهو كاين فما حفلات أخرى أصعب شوي.
1: كيما؟
0: ما نجمش نسمي لك شنو هو. مش اصعب على خاطر ظروف ولا حاجه، لي على خاطر تقعد تخمم اسكو نجم نقنع جمهور الجهه هذيك اللي هم مستانس بلون غنائي اخر مش الكلاسيكي الطربي. اسكو فهمت شنو نقصد؟ معناها لو ديفي الي بوكو بلو غران كو بنزرت ناس تعرف ايه دغنوج وجايين لايه دغنوج ويعرفوا اللون هذاك. في جهه اخرى بتدخل يحبوك تغني لهم لونهم، تقنعهم بغنياتك غنيات جديده ما يعرفوهمش ولا يعرفوهم شويه، فهمت؟ دونك سي سا لو ديفي، زاد يكون اصعب.
1: حاضر قرطاج عم جاي
0: بور لا مامون لي، اما بتيت شهرين اخرين نقول لك اي.
1: شنو اللي يخليك ماكش حاضره؟
0: الهيت. لا شانسون هيت بالنسبة ليا سي سا، معناها هي اللي تحكم، ولا الأغنية نقول إن البيبليوتيك أرتيستيك هي اللي لازمها تزيد تكبر أكثر.
1: حفلة وحدك نحكي في مهرجان؟
0: اي بيان سور انا نحكي على حفلة وحدي، احنا نحكي على حفلة وحدي
1: فوالا.
0: دونك لازمني
1: قرطاج تحكي مع امينة فريخت
0: اطلع اي وانا صغير بكل عادة 15
1: اي وقعد تواصل بيناتكم؟
0: صح اي قعدنا برشا الحقيقة نحكي، وحتى من بعد الحفلة ذيك وحتى وقت اللي معناها جيت نقرأ في تونس وبعد ما كبرت
1: مشروع فني بيناتكم ليه مش مطروح؟
0: الحقيقة بغل مامون ليه بغل

0: مامون لي مي مش معنيها لي معنيها ما جانيش اقتراح لكن انا بالطبيعه انا فرح برشا
1: نحبها ياسر مش انت تقترح عليها
0: هي اخزر لي هو انا اكيد باش نقبل
1: لا هو مش انت تقترح عليها
0: لا ما نصورش هكا بالتجربة
1: الحكايه بالتجربه هي في جدك بالتجربه ما نعرفش هكا نقول المعيار
0: اي اما انا نقول بتدخ بتدخل
1: تستنى في مقترح ما عندها من فاخر
0: طبعا اذا كان هي قابله اذا كان هي هي قبلت الفكره انا بتبعتي قابله للفكره فهمت
1: استراتيجية ممكن
0: مختلفة شوي يمكن نجم نجرب الاستراتيجية نتاعك مش خايبة تو نقترح
1: انا مش مشكلة انا ما قلقتنيش انا نتمنى لك برشا توفيق
0: يا شكرا يا عايشة
1: برشا نجاح ميرسي
0: بوكو
1: في الاغاني الجديدة مش حخسر الالبوم الجديد ان شاء الله في المهرجانات ان شاء الله تواصل مازلت عندك عروض اخرى ولا
0: الراحة تو الراحة قصيتولي راحتي انتما لكن سيتي ان تري بو باساج ميرسي بوكو فرحانه برشا اللي ناريتكم ميساليش قصيت راحتي ما جيتش بالفارغ الحقيقه فرحانه برشا اللي شفتكم اليوم ميرسي بوكو مزيك خاطر ديما تابعوا فينا وديما داعمين للاصوات التونسيه للمشاريع التونسيه يعطيكم الصحه ان شاء الله ديما نجيكم بجديد
1: في كل وقت مرحبا بك شكرا لك انت شكرا للفريق الاعداد بثق بالله شاكير ساره ليندا ضياء محمد ضياء دليل في الإخراج شكرا لكم تحياتي لكم سيف موعد الأخبار وراجعين بعد الأخبار طارق في الإخراج الرقمي سمحني سي طارق ننسوك شوية يلا راجعين غدوة إن شاء الله في نفس المواد
2: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم
3: النجم العربي آدم
2: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
2: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.com

0: سمع إذاعة موزيكا فم تحية طيبة. المستشفى الرقمي يؤمن خلال السنة الأولى من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وما يزيد عن 330 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، بلغت نسبة الرضا عن الاستشارات عن بعد حوالي 92% و5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى، فيما مكنت منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 من أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق الطب القلب من متابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية يشرف مساء اليوم على الموكب الرسمي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بالقيروان بحضور والي الجهة ذاكر البرقاوي والمندوب الجهوي لشؤون دينية وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية. هذا واختتم الموكب وفق مراسلنا خليفة القاسمي بتوزيع الجوائز على المتفوقين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يقول اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى ما أعلن واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم على إيران. وأضاف بيت هيكسيث لصحفيين: لا نستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران، مضيفا أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إيران حاولت قتل أحد أبنائه، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن توقيت ذلك المخطط أو أي ابن كان مستهدفا أو مدى اقترابه من التنفيذ الفعلي. وأدلى نتنياهو بهذا التصريح في مقابلة هاتفية مع القناة الرابعة عشر الإسرائيلية في سياق رده على تقارير تفيد بأن أحد أجهزة الأمن الإسرائيلية رفض توفير الحماية لمنافس سياسي قبل انتخابات تجرى قريبا. هذا وتظهر استطلاعات الرأي أن ائتلاف نتنياهو يتراجع قبل شهرين من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 27 من أكتوبر القادم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موسيقى فام. أقوى الموسيقى.

Non-stop music. Happy Hour. Happy Hour. الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني. موزاي كفام.

موزايك كافيه مع سلامة. مرحبا, شكرا لكم على اختيار اذاعتنا. بدا اسبوع ما قناه كل جمعة الاثنين 24 مايو 2000 منين جبناه ماي الله اعلم. اون توكا اخر اسبوع من البرمجه الصيفيه على موزايك كافيه. ان شاء الله الاسبوع القادم تبدا البرمجه الشتويه, تتعرفوا علي اكثر في البرومو نتاعنا ولا السيت نتاعنا موزايك كافيه بوانيت. هذا ما يمنعش انه على مده 3 سوايع كاملين يوميا من الاثنين للجمعه عندكم برشا ربح, عندكم الكاش, عندكم لي رونديفو نتاعكم, سهلياتكم, سيريات نجموا تتفرجوا فيهم, بيان سور الموسيقى نجموا تسمعوها وتونسكم في لوتوروت وين ما كنتوا. على ذكر الفلوس والكاش, شو معانا ليلى؟ الوغ لاميه الاثنين اما 900 دينار كاملين, 900 دينار الليله من اداء موزايك اف ام 23 513 ألف على واتساب. 900 دينار محترمين برشا, نهار 24 في الشهر غدوه فيري, دونك نهار 25 اذا كان ربح شكون اليوم يجي نهار 25. دونك فوالا 900 دينار كاج, عندكم 30 ثانيه تجاوبوا على خمسه اسئله ثقافه عامه وترمحوا معنا ليله 900 دينار كاج. خنشوف ضياء 900 دينار وين تصرفهم خويا؟ شو تعمل؟ فوالا ممكن قال نعمل فواياج بوم 900 دينار غدوك فين؟ هنا بحدنا في تونس. عدنان كيفاش؟ اسيورونس, باش يخلص الاسيورونس. فوالا كل واحد عنده المشاغل نتاعو, 900 دينار تنجم تعمل برشا حاجات, 23 513 ألف. بيان سور خلينا نفسر قانون اللعبه ساهل برشا. تيك تاك بعد سويعه تقريبا نص من توا, شكون الموعد مع غود لا شونس؟ خمسه اسئله, زوج متسابقين, كل واحد يجاوب على الخمسه اسئله صحاح في 30 ثانيه اكاهو, او اول اجابه غلطه يخرج ديريكتومون من اللعبه. زوج متسابقين يشاركوا معنا لل 523 513 ألف. نذكركم انه تبعثونا فيديو ولا تبعثونا بيان سور تصويره وين ما كنتوا توا باش تنجموا تدخلوا معنا في القرعه وتربحوا 900 دينار كاش. عدنان اهلا وسهلا, مرحبا بيا في الاخراج الرقمي, مرحبا الحاج في ستوندار موزايك كافيه, معاكم مالك لوني هابي اور تو توا.

0: 49 دقيقة على موزايك فام. شكرا لكم على الاستماع, مازال معكم حتى النص الليل في هابي اور سهرية وين نجم تكون الليلة.
1: جو الليلة
0: ألو بسهرية تكون الليلة في البلتازار في اليافتي في سنتر بيل وتلقاو كاراوكي باي طلال. بالنسبة ليلة في الفيرما تلقاو ليزون ديال الفيرما. في حبيبي داون تاون سنتر بيل تلقاو حبيبي داون تاون راديو انفيت كريم بن عمر, نحكيو على الجو التونسي 100%. في الديون في المارسا وقمر تلقاو ليلة ماندي فاندي. في الملو الليلة تلقاو لونيون في لافيت. بالنسبة لوبيرا الحامي تلقاو ليلة تشيل اوت. في ذا فيمس تلقاو 90s باي دي جي لوتشو. في البوبوت حمامات تلقاو تشيل اوت زادا. في ذا فيس سوسا تلقاو دي جي جاس مع كيما. هذا بالنسبة لسهريات اليوم.

نذكركم اللي 900 دينار كاش من هذا موزايك اف ام، 900 دينار كاش ليله المولد محترمين جدا. 23 500 و 13000 خمسه اسئله 30 ثانيه فقط نشتربها اليوم 900 دينار. اذا كان تغلط في اي سؤالك او في 30 ثانيه تخرج من اللعبه. دونك ثم زوز ينجموا يكونوا موجودين معنا ليله بشربوا ان شاء الله على 900 دينار في غود لا شونس مع العشر ونص متاع الليل. دونك واتساب موزايك اف ام 23 500 و 13000. فوالا اذا كان تحبوا تلعبوا معنا الليله وتربحوا الكاش. دينا بعد شويه المواد يكون مع سيني كلوب. اليوم نقترح عليكم فيلم مازال عايش اليوم، فيلم كيتفرجوا فيه حتى 30 مره ما تقلقوش منه. تقولوا لي شنو الفيلم هذا نكتشفوه ان شاء الله بعد شويه. تايمز ذا ويكند اسمه اوليفيا دين في مان اينيت. خليكم تتفيد مع بوسي ومسلم في انا بابا على موزايك اف ام. مازال معكم ان شاء الله حتى نص الليل. تابعونا كما العاده على www.mosaicfm.net سينو الابلكاسيون موبيل موزايك اف ام. بيان سور الفيديوهات الكل الاخبار تاعهم لحظه بلحظه على الباج فيسبوك موزايك اف ام. هذه ابي

هذا ريميكس الأغنية بينك فلويد هذا بريك ان ذا وول على موزايك فام. وصلنا حتى ال 9:56 دقيقة, بعد شوية موعد الكاش إن شاء الله مع 10 نصف تعليل 900 دينار كاش من هذا موزايك فام. بيانسور 23 513 ألف على واتساب موزايك فام, ابعتنا تصويرة فيديو بارتاجي معنا اللحظة واربح معنا الكاش الليلة 900 دينار. كما كنت سارية فيها بيور حاولوا نقترحوا سيري ولا فيلم ولا ممكن حاجة موجودة في قاعة السينما ترتيب البوكس أوفيس, لكن اليوم شاقترحوا حاجة مختلفة. وقت اللي يدخل التاريخ قاعة السينما.

فما أفلام تعرض على الشاشة ساعات توفى علاقتها بالجمهور مع خروج آخر مشاهد من القاعة، فما أفلام تجعل المشاهد يشعر أنه ما كانش تبقى فرج فيلم، كان يعيش في لحظة من التاريخ. الرسالة كان واحد من الأفلام هذه. وقت يوصل الفيلم إلى الجمهور عام 76 كان الأمر مختلف تماما، ما كانش ثم مؤثرات رقمية موجودة، وما كانش المشاهد العربي متعود على رؤية إنتاج بالحجم ذي يتناول بداية الإسلام. ولكن كان وقع الفيلم قوي ومفاجأ، صحراء، جيوش، خيول، معارك، ديكور، كوستيوم، برش عباد ممثلين، وهذا اللي خلي أحداث يعرفوها الناس من الكتب والروايات تتحول فجأة إلى صور تتحرك قدامهم. الأذكر في تجربة مصطفى العقاد أنه ما كانش يصنع فيلم عربي فقط، بل أراد أنه يجعل القصة ذي توصل إلى العالم. هذا كليش صور الرسالة في زوز نسخ عربية وإنجليزية. عبد الله غيث جسد حمزة بن عبد المطلب في النسخة العربية، بينما أنتوني كوين ومندراك خذ الشخصية نفسها في النسخة الإنجليزية. بين قوسين يقولوا أنه أنتوني كوين كان منبهر كثيرا بالأداء متاع عبد الله غيث، وكان عبد الله غيث متفاجئ بالانبهار اللي كان عند أنتوني كوين، ويقول له انت تتفرج فيه انا، يقول له نتفرج فيك لانه الاداء كان خارق العاده، وكانه عبد الله غيث هو الاصل وهو النسخه الاصليه. لهنا في الفيلم اختلفوا بيان سور في زوز نسخ عدد الممثلين. مثلا نحكيوا على منى واصف كانت موجوده في النسخه العربيه، نلقاو ايرني باباس اليونانيه في النسخه الانجليزيه. ولكن وراء الصورة الملحمية هذه كانت ثم برشا كواليس شاقة. التصوير كان في المغرب وليبيا، وحتى الفريق متاع العمل قدام حرارة الصحراء والاتساع متاع مواقع التصوير اللي تطلب ممكن مشاهد متاع المعارك أعداد ضخمة من الخيول والتنسيق الدقيق بين مئات المشاركين. والأهم أنه العقاد المخرج كان يعمل في وسط حساسية دينية كبيرة، لأنه أي خطأ في تقديم الشخصيات أو الأحداث كان يمكن أنه يثير جدل واسع. ولكن أكثر ما جعل الجمهور يتفاعل مع الفيلم هو غياب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الشاشة. ما كانش ثم ممثل يؤدي شخصيته ولا صوت نسمعه منه، هذا يكون كان حضور معناها طاغي على الفيلم كله، وكانت المشاهد تتعرف معناها والأحداث الكل من خلال الناس اللي حوله، ومن غاديك تفهم شنو قاعد يصير بالضبط، هذا من غير حضور أي شخصية. أما رد فعل الجمهور في الوقت ذاك فكان لافت برشا. بالنسبة لكثير من المشاهدين العرب والمسلمين كانت مشاهدة أحداث السيرة النبوية بالحجم هذا على الشاشة على شاشة السينما تجربة جديدة ومؤثرة برشا. شخصيات كما بلال، حمزة، أبو سفيان، وهند ما كانتش مجرد أسماء يعرفوها من الكتب، لكن اليوم أصبحت وجود وأصوات ووجوه ومواقف محفورة في الذاكرة. في المقابل كانت النسخة الإنجليزية محاولة للوصول إلى جمهور ما كانش يعرف بالضرورة تفاصيل التاريخ الإسلامي. وهنا تكمن أهمية تجربة العقاد، أنه ياخذ قصة عند جذور عربية وإسلامية ويحطها في قالب سينمائي عالمي من غير ما تفقد الهوية متاعها. بعد مرور نحو 50 عام تغييرات التكنولوجيا وتطور السينما وهذا الكل، وأصبح بإمكان المخرج أنه يصنع معارك كاملة بالأورديناتور، ولكن مشاهد الرسالة مازالت تتحافظ

نتاعها. رغم أنه تأثير الفيلم ما كانش في زغامة الإنتاج وحده، بل في اللحظة اللي عاش المشاهد عام 76 لأول مرة كان التاريخ اللي سمع عنه طوال حياته قدام عيني يتحرك ويتكلم ويعيش. ليلة فرصة باش نعاودو نتفرجو فيلم الرسالة.

شاء الله مولدكم مبروك والعام وانتم حيين بألف خير. لأخبار سبور إكسبريس مع سيف وأحمد عدنان مزانا معاكم في موزايكا فام. فيها بيا ورحة النص اللي بتبعدوش برشا عنا برشا كاش 9 من دينار من هدي موزايكا نمشو آخر.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي في بيان نظرته اليوم ارتباط التأخير المسجل في الانتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلافا لما تنقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا. والجامعة التونسية للنسيج والملابس تضيف في بيانها أن التثبت لدى الصناعيين المعنيين أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالأجل التعاقدية المحددة، معتبرة أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد، مشددة في هذا الصدد على أن قطاع النسيج والملابس في تونس راكم على امتداد أكثر من 3 عقود، خبرة جعلته يحظى بسمعة تقوم أساسا على احترام الأجل ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. هذا ودعت الجامعة في السياق ذاته إلى مزيد التثبت في المعطيات المتعلقة بأجل الإنتاج في القطاع قبل استخلاص استنتاجات بشأن أسباب التأخير، مؤكدة استعدادها للتواصل مع شركائها وحرفائها ومختلف المتابعين وتقديم المعطيات القابلة للتحقق. فرق المراقبة الصحية بقفصة تتمكن من حجز قرابة 1800 كيلوغرام من الفواكه الجافة غير الصالحة للاستهلاك ورفع 4 مخالفات، 2 منها في شكل تنبيه مع فتح محضر عدلية تجاه أحد المخالفين لعدم احترامه شروط الصحة، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر العبدلية. والمصدر ذاته يضيف أن هذه المراقبة المكثفة تتنزل في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي المتعلق بمراقبة المنتجات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واضحا أن فرق المراقبة بالهيئة قامت بتنفيذ أكثر من 70 زيارة مراقبة رسمية لمحلات بيع الزقوق والفواكه الجافة خلال الفترة الممتدة من أول الشهر الحالي إلى غاية اليوم. في تطورات الشأن الدولي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول إن عملية الغضب الاقتصادي الأمريكي ستفشل، ومعناها الضمني هو الإقرار بفشل العملية العسكرية وفق تعبيره. وكان وزير الخزانة الأمريكي كشف اليوم عن فرض عقوبات فورية طالت 60 كيانا وسفينة مستهدفة 5 قطاعات حيوية تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والملاحة الجوية والشحن البحري، مهددا الدول والشركات التي تتيح ممرات دافئة لطهران بعزل مالي واقتصادي تام عن المنظومة الأمريكية. ختاما، وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور صاحب اللوحة الشهيرة جمل المحامل اليوم عن عمر ناهز 79 عاما. ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية الراحلة معتبرة أنه يمثل أحد أهم أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، والذي شكلت تجربته الفنية على مدى عقود جزءا من الذاكرة البصرية والوطنية الفلسطينية. وأضافت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيانها لقد كان اسم سليمان منصور مرتبطا بصورة فلسطين، وتمثل ذلك من خلال لوحته الشهيرة جمل المحامل التي تحولت إلى أيقونة فنية ووطنية اختزلت في صورتها حكاية شعب يحمل وطنه وتاريخه وذاكرته. وتصور هذه اللوحة حمالا فلسطينيا مسنا يحمل مدينة القدس على ظهره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

0: Non-stop music.
1: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. الموعد اليوم كان معنا دو الصحفي المدير الرياضي لجامعة تسيا لكرة قدم رضا جدي، اللي يقدم من خلالها برامجه، أكد على إعادة نقاط تلقاو الفيديوهات الكل على سبور باي موزايكا فام. قال في تم تطبيق القانون بخصوص تغيير المدربين، وما عادش كل فريق يغير المدرب نتاعو خلال الموسم قد ما يحبوا، باش يطبقوا القانون في النقطة ذي، مع أنه القانون يقول لازم ثم تروا ليسونس فقط، تتعطى ثلاث إجازات فقط في الموسم، يعني كل فريق عنده حق يبدل المدرب ثلاثة مرات. إذا كان عنده مدير فني أو مدير رياضي موجود في وسط سيرتو، مدير فني موجود في الستاف من أول السيزون، وقتها ينجم يعطيه استثناء. بالنسبة لعدد اللاعبين الأجانب، قال باش يتم دراسة الموضوع هذايا اعتمادا على عدة نقاط، أبرزها الفير بلاي ديسيبلين نتاع الملعب، هي الأجانب لابور نتاعهم، إذا كان مهاجم قداش ماركة، يعني الستاتستيك نتاعهم. بعد باش يتم اتخاذ القرار بالاشتراك مع كامل الأطراف، مش باش ياخذوا القرار واحد. رضا جدي قال زاد كونه كان مسؤول على عدة قرارات ونحكي عليهم بعد شوية، وأكد زاد كونه تم رسميا أو بشي تم رسميا فتح مركز الترابوسات بورسدريف، بشي يحتضن 24 ملاعبي، وبشي تم تسجيل ملاعبية ذوما في ليسي سبورتيف قريب برشا من برج السدرية، وزاد تم فتح 7 مراكز جهوية. شنو أهم القرارات اللي خذاهم رضا جدي منذ انطلاقه في العمل في 2 جويلية الفارط؟ نسمعوا شنو قال اليوم في الندوة الصحفية.
5: من 2 جويلية توا مش قرارات وقعت اتخاذها من طرف محدثكم. أولا اختيار الناخب الوطني. 2 la remise en place du centre de formation de Bruxelles. 3 la renonce des 7 centres régionaux داخل الجمهورية. 4 au niveau de la formation de cadre la mise en place d'un nouveau calendrier تاع تكوين الإطارات. 5 الوقوف على مشاركات وتحضير منتخباتنا في كل الكاتيجوري سي ما ديسيزيون ديال الديريكسيون تكنيك.
4: هذوما القرارات اللي خذاهم رضا جدي منذ انطلاقه في العمل، وكان حكي على معين الشعباني اللي قال هو في تنسيق يومي تقريبا معاه على كل النقاط. قال الملعبيه تبقى مشمولاته هو، شكون يلعب شكون ما يلعبش، شكون يجي شكون ما يجيش، لكن هو الاداره الفنيه كلها في تعاون متكامل مع الناخب الوطني والستاف نتاعو. داير هو قال معين الشعبيني هو المسؤول الاول عن المنتخب، ولكن بالتنسيق مع المدير الفني والاداره الفنيه. داير قال مثال من الحاجات كوني انا مثلا كمدير فني كنت امضيت على ورقه فيها طلب خاص لتوفير طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني التونسي لبوتسوانا، ومشاع في سبتمبر واحدة من مباريات التأهيلية لكأس افريقيا الأمم. حكاية برشا نقاط قلنا لفيديو كل موجودين على سبور باي موزايكا فيم، لكن سألناه اليوم هل أنه بطولة الموسم القادم تنجم تلعب بعدد أقل من الفرق 12 مثلا 14 16 وبون هو 16 أو عدد أكثر. نسمع الإجابة متاعه وشنو قال في تصريح اليوم الموزايكا فيم.
5: عدد الفرق اللي قاعدين نشوفوا فيه هو عدد اللي تقريبا فوق إمكانيات العدد اللاعبين اللي عنا في بعض المباريات لمستوى متدني جدا، مستوى فني أحكي، لكن وجود جدوي حقيقة قراءة في الموسم الفارط عدة مباريات المستوى انتحى لم يتصل إلى المستوى المأمول. اللي تران كونيون تران دفوار والموجودين نلعب عليهم، وخاصة المعاناة اللي نسمعها كل يوم من الفرق، هاو أضربوا هاو ما عندهمش إمكانيات هاو ما عشوش، هذه كلها حاجات تخلينا نفكر ماليا بالعدد نتاع الفرق. إذا نلعب في مباراة فقط 15 دقيقة على 90 يزن نشوف السبب علاش. إذا استلزم الأمر ذلك تنقيس الفرق إلى 12 أو غير ذلك، لن أتوانى ولو لحظة في اقتراح ذلك.
4: النادي الصفاقسي أمضى اليوم رسميا مع المتوسط الميدان الهجومي الدفاعي بليتو الكاميروني جاك مبي، 27 سنة متوسط الميدان جاك مبي، نعرفوه في الشامبيونات نتاع تونس، كان لعب في النجم الرياضي الساحلي وكان تألق بشكل لافت، وكان لعب زادة في السي ار بي في شباب الوزداد الجزائري، أمضى عقد مدته 3 مواسم. الأمل الرياضي بحمام سوسة عن انتداب مؤمن بن صالح، جناح وقلب هجوم متكون في النادي الصفاقسي، جمال أكاديمي نتاع النادي الصفاقسي من أصناف الشابة، مركز تكوين بليتو النادي الصفاقسي، وشكون معلومة أدق وأصح، أمضى 5 سنوات عمره 19 سنة كيف أمضى مع ملاعبي كان عمل خضاع لاختبارات في نادي راسفيق، نحكي على ريان فيجو اللاعب الأوغندي متوسط ميدان هجومي عمره 21 عام، أمضى زوز مواسم. البارح زاد الأمل الرياضي حمان سوسة كان أعلن عن انتداب عثمان تيجيانو وهو مدافع من غيني عمره 19 سنة كان يلعب في مامبا كينديا، مامبو كينديا أكاديمية هي وفريق بلتو آيس مامبو كينديا، عمره 19 عام وكما قلنا يلعب مدافع. ألعاب البحر الأبيض المتوسط تالنت 2026 تونس فازت على المغرب 1-0، انتصار مهم جدا جدا لفريق كرة القدم المنتخب الأولمبي. وفي الهندبول فتيات المنتخب الوطني التونسي فازت ولا 43-11 على مقدونيا الشمالية. خارج تونس بالنسبة لمباريات اليوم باش نبدأ بجنة كرة القدم، روما يفوز 4-0 على فيرونتينا، اللافت للنظر في الماتش هذا 3 أسيست 3 تمريرات حاسمة لديبالا و3 أهداف لمالين لاعب المنتخب الهولندي. 4-0 فاز روما على فيرونتينا، وبولونيا تنهزم أمام لاتزيو 1-0. في البريمير ليج فولهام ينهزم أمام ميدانو على ميدانو أمام تشيلسي 3-2، والحدث هو كول بارمر اللي سجل هدف، روجر سجل زيدا وبيدرو سجل منذ الدقيقة الأولى. وفي الليغا أوساسونا تعادل مع ليفانتي دون أهداف، وملاقا متعادل مع ديبورتيفو لا كورونيا بعد 83 دقيقة 1-1. نختم بالدوري السعودي، الاتحاد السعودي فاز، اتحاد جدة فاز على الحزم فريق جلال القادر 3-2، والماتش هذايا شد مشاركة اللاعب الدولي التونسي محمد أمين بن حميدة ل 88 دقيقة. نشاهد كل أخبارنا الرياضية تبقى على موقعنا.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: هابي اور لثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني موزاي كفام.

David Guetta and Good على Mosaic FM نصحة العشرة 21 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع لساعتنا الثانية من Happy Hour. بعد شوية المواد يكون مع الكاش 900 دينار كاش من أداء Mosaic FM، 900 دينار كاش من أداء Mosaic FM، 30 ثانية أكا ونجموا ربحوك الكاش إذا كان جواب على خمسة أسئلة ما طولت في حتى سؤال. زوز متسابقين شلبوا معانا الليلة بعد شوية إذا كان شاركوا معانا 23 500 و 13 ألف على واتساب Mosaic FM تبع تصويرة وإلا فيديو بتدخل معانا في القرعة. قبل هدايا سامبلكم صوت.

هذه كولابوراسيون ما بين The Game and 50 Cent من ألبوم The Documentary اللي خرج في 2025 جان في 2005 يخرج تيتر هذايا ستاميلونج ما بين الهيب هوب الارنبي شوية راب وممتون بحكيو على تيتر اسمه Hate It or Love It. تيتر هذايا ما جاش من عدم من الاسبيراسيون بتاع تيتر هذايا يرجع بين العام 1975.

0: نحكيو على تيتر من عند مجموعة The Trumps، اسمهم اسم تيتر اسمه Rubber Band. تيتر ذي خرج عام 75 من ألبوم اسمه The Legendary Zinc Album. ألبوم ذي خرج في جوان 75. نحكيو على مجموعة بدأت المسيرة متاحة من عام 72 حتى العام 92. اختاروا ما بين السول الفانك الديسكو والفيلي سول كجنغ دي جنغ موسيقو بالنسبة ليوم هما دونك 50 Cent و The Game. سيختو The Game لأن هو ولا تيتر اختار انه تيتر ذا يكون انسبيري من مجموعه دي ترامبس. هيدي اول لاف ات على موزايك اف ام توت سويت.
1: Yeah. Let's take them back.

ذكركم اللي عندكم موعد مع الكاش بعد شوية. 900 دينار كاش من أداء موزيكا فهم، 900 دينار كاش من أداء موزيكا فهم، 900 محترمين جدا. خلص الماء، خلص الضوء، خلص الانترنت، تشوب لايسونس، تخبي شوية مصروف الجمعة الجاية لتون اللي صابوا السالير. انتغطون نسلم برش على مستمعين خارج أرض الوطن اللي يسمعوا فينا على سيد بتاعنا موزيكا فهم بونيت ولا الابليكاسيون موبيل موزيكا فهم. مثلا تمشيو الويست فلوريدا، سمحوني مش كاليفورنيا، ويست فلوريدا، حاب نسلم برشا على حمزه اند كارولين ولا كارولين، ما نعرفش الاسم باش نتقو في امريكا كارولين ولا كارولين. ان توكا حمزه وكارولين يسمعوا فينا من ويست فلوريدا، نسلم عليكم برشا. طريق السلام عليكم سكيل باغي في اوتوروت، وما توا بعثونا فيديو على واتساب موزايك اف ام 23 500 وتلتاش. نسلم عليكم برشا كل مستمعينا خارج ارض الوطن، كيف نسلموا برشا على مستمعينا من قليبيا. برشا عباد قاعدين يبعثونا يقولوا رانا خارجين توا للشارع خاطر الدنيا سخونه، فما بارتي فيها الضوء مقصوص، دونك يخرجوا حوسوا لتون اللي يرجع الضوء، سورتو غدوه جور فري. دونك فوالا، عباره ويكاند، كل عباره سبت اليوم الاثنين. يلا مازال معكم حتى للنصف الليل توا 10:28 دقيقه. بعد شويه كما قلنا ناخذ تليفوناتكم على 23 500 وتلتاش على واتساب موزايك اف ام، كولابوراسيون ما بين تيبلو سايد بيس الريميكس نتاع بيربل ديسكو ماشين في اون ما مايند. مازلنا معكم حتى نصف الليل على موزايك اف ام، هذه هابي اور. ننصحكم كما العادة تليشارجيو الابليكاسيون موزايك اف ام على الاب ستور ولا البلاي ستور، نوتيفيكاسيون الاخبار لحظة بلحظة، تسمعونا اون ستريمينغ لايف، فرجوا فينا زادة تلقاو الاخبار الفيديوهات الانترفيو كل شيء تعدى في موزايك اف ام مصباح الليل على الابليكاسيون تاعنا.

0: إيفكتيفون مازال معكم حتى نص الليل توا العشرة واحد وأربعين دقيقة. الموعد يكون كما العادة مع الكاش. Alors, route de la chance, الليلة اللعبة على 900 دينار كاش من لدى موزايك اف ام. 900 دينار كاش, اعملوا كيفهم ابعثونا تصاور ولا فيديوهات. هنكملوا الغو في عقلك. 900 دينار كاش, voilà 23,513,000. دونك فوالا الموعد كما كل يوم مع اسئله سريعه 30 ثانيه هكا. وخرحب بالمتسابقين معنا الزوز شي اسرى اشرف الزكري. اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا وسهلا مرحبا.
0: شنو احوالك, شحالك يا اخوي؟
1: تمام اخوي, مالك لاباس؟
0: صافا
1: الحمد لله. صافا الصحه
0: الحمد لله. مرحبا بك بصفاق سوق قرخنا الزوز.
1: ما يعيشك يخليك.
0: انت كنت بصفاق ماشي القرخنا
1: وحاليا لا وحاليا في قرخنا.
0: انت تسكن في قرخنا لاباز ولا في بصفاق؟
1: لا انا اصلي قرخنا.
0: انت اصلك قرخنا؟
1: خدمه في بصفاق.
0: داكو, وانت تسكن في العطايا وين بالضبط؟
1: لا في الرملة.
0: مرحبا يا اخوي. شكرا لك على المشاركه نتاعك. تخدم الكتريسيان في شركه.
1: أي
0: أمور ذا والأيامات هذي عاد ما شاء الله.
1: ألو
0: بيه أخذ معي سي أشرف, خرحبه بالمتسابق الثاني. معنا سي محمد ياسين تاكسي, كلم فينا من تونس. على السلامة مرحبا.
2: السلامة
0: سي, وينك يا سي؟ شنو أحوالك؟
2: الحمد لله. لبس
0: انتي؟ عندك كورسة ولا
2: ليه؟ ليه
0: معك ليه؟ واقفين على اليمين ولا منش نطولوا ياسر. نعرف ممكن الكليون مزروب شوية. سلم بحذك على الكليون ياسين. سي سي بوسيبل ما تحكيش بلوتوث وما تحكيش بالكيت.
2: باهي
0: داكور. هذو مزوز نحيم خاطر عنا مشكلة صغيرة في الصوت. دونك حاول تقربي صوتك الماكسيموم كانك تنحي لي البلوتوث من الكرب. اوكي
2: باهي
0: ديجا نروح. باهي اشرف ياسين. الو فما ايكو قاعد نسمع. فما بلوتوث ولا اوبرلور ما نعرفش شكون لولاني. ولا اشرف
1: انا كلام فيك غير
0: ما غير الاوبرلور حاجه جوست تليفون فيه.
1: لا ما غير الاوبرلور ما غير بلوتوث.
0: باه اوكي جوست باش تبدا امورنا واضحه تقنيا. نبدا امورنا واضحه. باه سي اشرف سي ياسين فسركم قانون اللعبه وركزوا معايا مليح والخطا بحسابه.
1: باه
0: اوكي
1: اوكي.
0: عندكم خمسة أسئلة, كل واحد فيكم باش يجاوب على الأسئلة هذية ولكن في التور امتاعه.
1: واضح
0: داكوردو. دونك باش نبداو أمورنا واضحة. ركزوا معايا, أي واحد فيكم باش يجاوب بالخالد على سؤال من مجموع خمسة أسئلة في 30 ثانية يخرج أوتوماتيكمون. باه الخمسة أسئلة هما ثقافة عامة ما بين الجغرافيا ما بين التاريخ ما بين الكرة ما بين الفنون. كل واحد والزهر متاعه وين باش يمشي. أنا عندي مجموعة من الأسئلة, المتسابق واحد المتسابق اثنين, يعني لهنا منش نختاروا في الأسئلة حسب المتسابقين. داكوردو. دونك لهنا انتوما بيتكم اللعبة سي أشرف يا سي ياسين. شكون يحب يبدأ؟ لولاني, على خاطر إذا كان لولاني يجاوب على الخمسة أسئلة في 30 سكوند يربح أوتوماتيكمون والثاني يخرج من اللعبة.
2: نبدأ
0: ميتيل سنة. تشاور ما بعثكم سسلم ولا بعثكم
1: سأقبل كل شيء. سلام ياسين. سلام ياسين.
0: ولا تعرف ولا بعثكم سأقبل كل شيء. جدا مرة. باه ياسين.
2: يا خوي ميتيل اللي عندي ولا عنده
1: ميتيل. لا عادي عادي يبدأ أنت فماش حتى مشكل. بون شانس خوي ميتيل.
0: باه ياسين تبدأ الأول ولا أشرف في دلول؟
1: ياسين ميتيل خلي ياسين.
0: ياسين تبدأ الأولاني. سب لحظة بركة ما تحكيوش مع بعضكم. ياسين الأول. ياسين الأول.
2: اي ميتين
0: سي. ياسين لولاني. باه ياسين تسمع فيا؟
2: نسمع فيك.
0: ياسين خمسة أسئلة ما هم سهلين وما همش صعب.
2: باكون
0: يستحقوا شوية تركيز. 30 ثانية صفر صفر 30 ثانية فصل صفر واحد ما تجاوبش على الإجابة الأخيرة راك تخرج من اللعبة. أوكي باه
2: باكون
0: 900 دينار نجم تقول باس وتعب ترجع على السؤال.
2: باه
0: اما راك تقول باس راك تخسر شوية وقت.
2: ده
0: اوكي ده مش مشكله. ان توكا اذا كان تعرف روك تنجم تجاوب على السؤال من بعد ولا الكليون اللي بجنبك ينجم يعاونك هذاك موضوع اخر.
2: داكور.
0: اوكي
2: اوكي
0: ياسين حاضر.
2: حاضر
0: 30 ثانيه فقط نبداو في 3 2 1 اونيفا. ما هو اعلى جبل في العالم ياسين؟
2: الهيمالايا. فاض فاض
0: ما لازمكش تجاوب وانت ماكش متاكد.
2: بيه
0: صحيح ياسين جاوبت إجابة غلطة. احنا قلنا قول باس وما تعطيش إجابة غلطة خاطر أعلى قمة متاع جبل في العالم هي إيفرست.
2: إيفرست
0: مالوغوزمون ما نجموش نرجعوا ياسين سي سي تروتار خساره معناك ركز قلت لك ركز في عقلك جاوب في عقلك ما تعطيش اجابه ماكش متاكد منها قول باس وعاود خمم في عقلك
2: ياسين غلطه برك
0: اي غلطه في الخمسه كيسيونات تخرج اوتوماتيكمون مالوغوزمون هذيك صح ياسين ميرسي بوكو اللي كنت معنا شكرا لك ديما نقول للمتسابقين والمستمعين نتاعنا يا جماعه ركز في عقلك في الاجابه يعني ماكش متاكد منها 100% قول باس عاود ارجع بعد خمم في السؤال في عقلك سي اشرف
1: مرحبا
0: ريت الغلطه نتاعو كيفاش ولا
1: يعني شفت
0: لازمك تغلط كيفو لازمك تغلط كيفو ركز في عقل عقلك داكوردو
1: داكوردو داكوردو وما ان شاء الله ان شاء الله الواحد ينجم يجيب بعد خمسة اسئله باركونت اليوم اكيد باش يجي واحد صايب ماكش متجاوب سي نورمال
0: الاسئله نجم نقول لك اربعه على خمسه سهلين
1: ان شاء الله
0: واحد برخة يستحق التركيز
1: ان شاء الله
0: داكوردو
1: داكوردو ربي يسهل ان شاء الله
0: هاي سي اشرف نبداو
1: نبداو
0: 3 2 1 اونيفا من هو مؤلف كتاب المقدمه
1: باس
0: الدولة اللي تملك أكبر عدد من الجزر
1: يابان
0: نو لا ما ها يا أشرف ما ها يا أشرف
1: مالي رزمان ما ها
0: المؤلف بتاع كتاب المقدمة ابن خلدون
1: ابن يا خلدون
0: يا أشرف ابن مقدمة خلدون. ابن خلدون يهديك
1: ابن مقدمة ابن خلدون
0: لا حول ولا قوة الدولة اللي عندها أكبر عدد من الجزر هي السويد
1: سويد
0: نعم عندها 247,570 جزيرة في المرتبة الأولى عالميا وبعدها تجي دولة النرويج فما فرق بين ولا نجوست حتى للسادة المستمعين فما فرق بين الأرخبيل طبعا ما تقول لك اندونيسيا وبلدان أخرين ولكن لا السويد هي عندها أكبر عدد من الجزر مالوغوزمون ما ربحتش معنا اليوم أشرف كمان خليك تعمل ديديكاس
1: والله نحب نسلم على كل من يعرف أشرف ونسلم على أهلي وملي وجماعة الكل اللي يعرف أشرف ونسلم عليكم مزيك وأول مرة نشارك
0: وإن شاء الله مش آخر مرة وإن شاء الله مش آخر مرة
1: إن شاء الله إن شاء الله أما بصراحة معنا خمسة أسئلة توق عرفت ذاك اللي
0: هو شوف هو راهو نهارة الجمعة كان صدقني ربي دخل معنا مستمع دخل معنا وكان جاوب على الخمسة أسئلة في 30 ثانية فاصل صفر واحد خاطر عمل إزيتاسيون صغيرة في الإجابة خسر المونتون تاع 800 دينار كان صدقني ربي دونك مالوغوزمون أنت اليوم ما ربحتش معنا حتى اللي كنت ولا سادة المستمعين ركزوا في الإجابات ساعات راهو الوقت والموزيكا تخليك تتشانج شوية فدي عليك الإجابة المقدمة شكون ما يعرفش تاع ابن خلدون
1: أكيد
0: مش مشكلة في كل الأحوال
1: أنت أول
0: مرة تشارك تحس بالستريس يعطيك الصحة ميرسي بوكو أشرف شكرا لك يعطيك الصحة شكرا زاد لياسين تاكسي وتحية كبيرة تاكسي كل شاركوا معنا 23,513,000 اللعبة غدوة على مليون كاش من هذا موزايكا فام مليون غدوة يلا غدوة نهار في المولد لحظة سيد المخرج حبي يخرج يجي سيد المخرج في عقلك غدوة اللعبة باش تكون على مليون كاش من هذا موزايكا فام 23,513,000 الموعد كما العادة مع 10:30 في غود لا شانس نمشيو توت سويت لهوت سيليكشن
3: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد
0: الوغ اليوم في هوت سيليكشن اخترنا انه نسافروا بكم الى لانجلتير نحكيوا على فنانه بريطانيه عندها سول سبيسيال برشا هي ابنه كينغستون في لندن هي مغنيه هي برودكتريس زاده اختارت البوب بروك الكترو بوك البوب والبلو ايد سول كدي جون ميوزيكو بالنسبه ليها هي وعندها صوت خارق العاده وسبيسيال اسمها دايدو تصويت على موزايكا فام وصنعت مواد اخبار ال11 مع سيف الدين الماري احنا مازال معكم حتى نوصل على موزايك فام

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تعلم حرفائها في بلاغة أنه على إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتر سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من هذه الليلة بمعتمديات المهدية ورجيشة. ومن المنتظر وفق البلاغ ذاته أن يتم استئناف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من أوت الجاري، وذلك بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطبة. كرياتيف تونس تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى تأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. ويستهدف البرنامج وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية المؤسسات الراغبة في تطوير قدراتها وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز الابتكار والتصميم إلى جانب دعم هيكليتها ورفع مستوى مهنيتها وتسهيل نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية. هذا ودعت كرياتيف تونس المؤسسات الحرفية الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى تقديم ترشحاتها على أن يكون يوم 17 من سبتمبر 2026 آخر أجل لإيداع الملفات. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. وكالة أسوشيتد بريس تذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات اللجوء في الولايات المتحدة ويسعون حاليا للحصول على وضع اللجوء. وأضاف تقرير الوكالة أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية في الأسابيع المقبلة إلغاء ما يعرف بتأشيرات B1 وB2 الصادرة بين عامي 2016 و2026 والتي قدم حاملوها طلبات لجوء أو يسعون إليه حاليا، مشيرا إلى أن الخطوة ستتم بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلية. ختاما، ليبيا تعلن توقيع اتفاقية لتقاسم الانتاج مع شركة شيفرون الامريكية اليوم، وذلك تنفيذا لنتائج جولة العطاءات النفطية المخصصة للشركات الاجنبية لعام 2025. واوضحت الحكومة الليبية ان توقيع الاتفاقية يعزز جهود تطوير قطاع النفط والغاز وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية. وتنتج ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا المقدرة بأكثر من 48 مليار برميل، تنتج حاليا نحو 1.5 مليون برميل يوميا وتطمح إلى رفعه إلى مليوني برميل في اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. هابي أور لثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزايك اف ام.

0: ميرسي بوكو دي جي سليم على الميكس الشرقي. وصلنا حتى لل 11:25 دقيقة على موزايك اف ام.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: نحب نسلم برشا على هشام اللي يسمع فينا من الدوحة. تحية كبيرة ليك يا هشام وكل مستمعينا خارج أرض الوطن. شكون آخر نسلم برشا على شكون اسمها فوالا نرمين. نورمالمون تسمع فينا هي والدة متاحة وتسلم علينا برشا. نسلم عليك برشا يا نرمين وكل مستمعينا في تونس ولا خارج أرض الوطن. مازال معكم حتى نص ليل على موزايك كفان. بعد شوية الموعد يكون مع جينيراسيون. اليوم اخترنا جيل كان يتفرج في شان اسمها ميلودي تيونز. قولوا لي شنو الحكايه, تشوفوها بعد ما تسمعوا شويه. خلوت في بوشنير كيفاش بحث خيالي. خليكم توت سويت من حفله النوبه. لادي حبو

خيالك. لطفي بوشناقي بشبحت خيالك على موزايك فام. توصلنا حتى لل 11:37 دقيقة متاع الليل بتوقيت تونس. ما نعرفش قداش بتوقيت كندا، ولينا يسمع فينا توا سمير نسلم عليها برشا اللي يسمع فينا من كندا، وتحية كبيرة لكل مستمعينا خارج أرض الوطن. وقايد جينيراسيون جينيراسيون الو، نحكيو على جينيراسيون تاع الالفينات يا سيدي. بن سيدك جينيراسيون اليوم يظهر لي المواليد التسعينات، اوائل التسعينات ومعهم الثمانينات بيان سور، يتفكروا شان تاع تلفزه اسمها ميلودي تيونز. جو بونس عندهم فكره على ميلودي تيونز. ميلودي تيونز هي معناها موشان موجوده من الجروب نتاع ميلودي هيتس. ميلودي هيتس تاسس عام 2002. ميلودي تيونز بدات تنشط عام 2007، واسسها جمال مروان، هذا هو الفونداتور نتاع الجروب ميلودي هيتس. بعد خرقت ميلودي تيونز تلزاذية، وقتها كنا تسمعوا ميلودي تيونز all English all the time، جات من السلوغون متاع الكلمة هذه البانش لاين هذه، جاي السلوغون متاع الشان متاع ميلودي تيونز. بعد 2013 بحكم سامة برشا اشكاليات مادية في الشان هذه، فسكرت الشان متاع ميلودي تيونز. وميلودي تيونز كانت تعدي سوا ديزون لتوب ولي كليب وقتها اللي ضربين. اخترنا لكم اليوم التوب 6 متاع اكثر كليبات عداوهم في ميلودي تيونز في البريود هذيك. وباش نبدا مع اول تيتر، سورتو لي دو تيتر اللي عندنا، زوز خرجوا عام 2016، واخر نحكيو على تيتر من عند ايكون وام ان ام اسمه سماك ذات، خرج في سبتمبر 2006. لكن خليكم توت سويت مع كولابوراسيون ما بين شاكيرا وويكليف جين في تيتر اسمه هيبس دونت لاي على موزايك فام. فيفري 2006، 10 فيفري 2006. اليوم جينيراسيون spécial Meridians or English at the time.

2005 و6 و7 و8 و9 كانت فاق كبيره نتاع كليبات كانوا هبطوا على يوتيوب وكانوا توندونس اللي مشاو للشانات نتاع تلفزه كيما ميلودي تيونز من الشان المصريه اللي كانت تعدي الكليبات هذوما وكانوا ترند على الاخر وكانت الناس برونشي كاريمون. معناها كانت ميلودي تيونز محلوله في الدار وناس معناها يسمعوا ويتفرجوا زاد في الكليبات اون ميم طون. سمعتوا سماك ذات من عند ايكون و ام ان ام وسمعتوا زاد هيبز اون لاين من عند شاكرا على ذكر 50 سنت. هذا الغلاف نسمعه في كولابوراسيون مع أوليفيا في كاندي شوب في 2005 ولكن قبلهم نسمعه من أكتوبر 2005 مادونا وقت اللي هات التيتر اسمه هانج أب على موزايك فام. انجوي.

50 سنت اوليفيا كاندي شوب على موزايك اف ام. توصلنا حتى اخر هابي اور بالنسبه لليوم. ميرسي بوكو اللي تابعتونا. مازال جينيراسيون لانه عندنا دو تيتر اخرين في جينيراسيون اليوم سبيسيال ميلودي تيونز. لي تيتر لي كليب اللي ضربوا في 2005 2004 2006 وغيره من الموسيقى. ان توكا ميرسي بوكو عدنان في الاخراج, ميرسي بوكو زاد الضياف الاخراج الرقمي, شكرا زاد الحاج في ستوندار موزايك اف ام. بعد شويه الموعد مع اخبار نص الليل مع سيف الدين الماري, وبعد شويه ار ام بي على موزايك اف ام. بعدكم توب متى. ان توكا نتقابلوا غدوه ان شاء الله نفس التوقيت, وان شاء الله مولدكم مبروك, كل عام وانتم حيين بالف الف خير يا ربي. واكيد تقعد معنا البرمجه من غدوه كالعاده من 6 التصبيح على موزايك اف ام حتى النصف الليل. شويه اخر تسمعوا كولابوراسيون ما بين نيلي فورتادو مع تيمبلاند في تيتر اسمه بروميسكيوس. لكن تسويت خليكم مع تيتر كان الاول في المانيا, في استراليا, في بلجيكا, في اسكتلندا, في امريكا, في ايرلندا, في النرويج, في نيوزيلندا, وفي بريطانيا, وفي سويسرا زادا. شنو هو اسمه؟ دونتشا من عند كات دولز مع بوستر رايمز على موزايك اف ام. قبل غدوه

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي ينفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شن إضراب في قطاع المحروقات بداية من منتصف الليلة. والقصيبي يضيف في تدوينة له على صفحته على فيسبوك أن الكاتب العام للجامع العام للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي وسلوان السمير الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية والعربية بالاتحاد أكد له عدم وجود أي قرار أو نية لتنفيذ إضراب، موضحا أن اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سواق الشاحنات نقل المحروقات ومن بينها منحة متفق عليها منذ سنة 2018 إلى جانب تسوية وضعية التغطية الاجتماعية وعدد من المسائل المهنية الأخرى.

أخرى. وأشار القصيبي في تدوينته إلى أن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من حقوقهم، مشيرا إلى أنه في حال عدم تسجيل أي تقدم ستتولى النقابات إصدار برقية إضراب بصفة قانونية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل، بما يفتح المجال للتفاوض ومحاولة إيجاد الحلول. والمصدر ذاته يؤكد أن الإضراب لا يكون إلا في صورة فشل التفاوض، داعيا إلى عدم تداول الأخبار غير الصحيحة أو الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها إثارة اللغط والحيرة، خاصة في ظل عدم وجود أي قرار بالإضراب في الوقت الراهن وفق قوله. المستشفى الرقمي يؤمن خلال السنة الأولى أو يتمكن من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، و334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية. ووفق بلغ صادر عن وزارة الصحة، فقد بلغت نسبة الرضا عن الاستشارات عن بعد ما يزيد عن 90%، و5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى، فيما مكنت منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 من أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب من متابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. دوليا، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعلن عن حملة عقوبات أمريكية جديدة على إيران أمس، محذرا من أن لكل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة التي تحددها واشنطن، وإلا فإنها ستواجه إجراءات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. وقال بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة دول العالم يطلب منهم تحديدا وقف تعاملاتهم مع طهران. وفي سياق متصل، وزير الدفاع الأمريكي بيث هيكسيث يقول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى ما أعلن واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم على طهران. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم.نت، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.